0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. بياض الروح يهدينا زينة الحياة إلى الحياة، تعلو وتعلو في السماء نجمة ليرتفع الندى، وحدها تستولي على البعيد وتحكي عن الليل والحب والذكريات والأحلام. مرحبا بكم في السهر معنا في النهر الخالد.

0: يوما ما سأذكرك به ونحن متقابعان في مكان مزدحم، سأذكرك بلقاء لم نكن وزمن لم يجمعن بطريقنا المتوازي الأبدي الذي لم نمشه معا،
1: بإيماءاتنا المهذبة لأحدنا الآخر على سبيل التمني. سأذكرك بي أنا التي كانت تخوض معاركها على بعد أمتار من معاركك، والتي غنت نفس الأغاني التي حفظتها وجعدت عينيها في نفس الشمس التي حفرت تجاعيد عينيك. سأذكرك بوجهي الذي كان يبدو بعيدا عن الدوام، كيف وحدنا دون أن ندري أصدقاء مشتركون وجدار وشعور فظيع بالفقد عندما توفي كاتبنا المفضل، وميل سحيق للغرابة، وربما عندها ربما سوف تشعر بوخزة لا يمكن تفسيرها، وخزة في القلب تفجر نافورة من الشعور، وتميل برأسك حنينا لشيء لا يمكنك لمسه. لن تعرف لماذا ولن تعرف من أنا. سأذكرك بكل هذا وأمضي، وسوف تمضي أنت أيضا إلى أن تقف بعد أن أكون قد رحلت تماما، ويكون قد تجمع كل غبار الحكايات القديمة في عينيك وانهمرت.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

والفرحة ما صدقت لقيتها كان فيه.

أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها.

وجاني الرد وجاني وجاني الرد جاني وهبتستناني وجاني الرد.

أنا أحبك. قالت كيف أوربها؟ فقلت قولي معي شعرا ليكتمل. أنا ضمير بقول الناس منفصل، لكنه في هوانا ليس منفصلا. أنا وأنت لمن يروي الهوى خبر، ومبتدأ الحب لا نأتي به بدلا. أحب فعل وأنت الكاف كاملة، ضمير حبك في أعماقي اتصل. قالت فما أجمل الإعراب. قلت لها أنت الجمال الذي

رفيقة دربي، لو لدي سوى عمري لقلت فدا عينيك أعماري. أحببتني وشبابي في فتوي، وما تغيرت والأوداع سماري. منحتني من كنوز الحب أنفسها، وكنت لولا نداك الجائع العاري. ماذا أقول؟ وددت البحر قافيتي، والغيم محبرتي، والأفق أشعاري. إن سألوك فقولي كان يعشقني بكل ما فيه من عنف وإصرار، وكان يأوي إلى قلبي ويسكنه، وكان يحمل في أضلاعه داري. وإن مضيت فقولي لم يكن بطلاً.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: كنا معا لكننا لسنا معا، وحدي عصبت جروحه

تكن حرفا وقد عز الكلام، لما لم تكن نورا وما حولي سخام، لما أفلتت كفاك كفي في الزحام، لما لم تجنبني المواجع والحزن.

ألقيت وعد الحب حبا، لم أخن ومشيت في جمر الهوى، والريح تعصف والمواجع والإحن، وصبرت حتى ضاق هذا الصبر عن صبري، ولكن لم ألن. ماذا حصدت وذي جراحاتي إذن؟ كنا معا لكننا لسنا معا. أنا لم أكن يوما ملاكا ليس يخطئ، لم أكن أنا من ادعيت بأنني قديسة لا تخطئا، أنا لم أقل أني البراءة والنقاء المحض، لا لا لم ولن، لكنني قد كنت أصدق من هوى يوما، ومن أوفى ومن أعطى بغير أذى ومن

صديقي الذي علمته أن الحياة لا تستحق كل هذا العناء، وأن سورها الذي نظنه طويل أقصر مما نتخيل. الصديق الذي أمسكت بيده حين شعر بأن يدي تفلته، وعانقته حين شعر بأن قلبي صد عنه، وبدأت أصرخ في وجهه حين رأيته يتسلل إلى السوء في حياته. الصديق الذي أعطيته من الروح ما لم يبقى لأحد غيره، ووهبته من القرب ما لم أهب شخصا بعده، وبكيت مع بكائه وضحكت مع ضحكه، وأمسكت بيد النسيان معه حين شعرت بحاجته لهزيمة الحنين. الصديق الذي أعطيته كل شيء وتركت لأجله أعظم الأشياء، جاء يوما ولأجل صديق آخر قال: لم نعد نصلح أصدقاء، لقد سد بي كافة احتياجاته، وصار يبحث عن شخص آخر. حين تركته ومضيت كتب لي بوساطة النسيان: يجب عليك ألا تثق بأحد حتى نفسك، الحياة تريد هذا يا صديقي القديم.

0: النهر الخالد،
1: النهر الخالد،
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: لم ينتهي الحب لكن صبرنا نفدا، وعلة الحب من ينسى الذي وعدا. قلنا نعود غدا ما حل فيه، فلم نوفي في الغد ما قلنا يكون غدا. قلنا نعود وحملنا الهوى أملا، أكان كل الذي قلناه محض صدى. اليوم أعلن أن البعد منتصر على الوفاء، وأن الشوق قد برد، وأن للوقت آثارا نلاحظها على الحنين، وأن للانتظار مدى، وأن ما كان في العينين مشتعلا ما عاد لما أطلنا البين متقدا، وأن أكذب وعد قد نواعده وعد يكون مداه العمر والأبدا. لم ينتهي الحب، حاش الحب في دمنا أن ينتهي، وهو من هذه الدماء عقدا. ولا نقول سراب ما مضى أبدا، ولو جحدناه دمع العين ما جحدا. له علينا شهود كلما طرقت ذكرى له، زلزلت في طرقها الجسد. لكن للروح حتى لا تجاوزه، في الصبر والبعد فاق الصبر والجلد. الله يشهد أني ما ارتضيت لنا جراحنا والأسى والحزن والكمدا، ولا رضيت لماضينا وقصتنا هذه النهاية والأوجاع والنكدا. ولانتهى الحب في قلبي وما فقدت مشاعري، لكن الصبر الذي فقد. اليوم أخفض راياتي وأسلمها للوقت، يا وقت إني قد مددت يدا. يا وقت خلي لنا الذكرى كسابقها، يا وقت وقي على الماضي كما عهد. يا وقت ما عاد فينا ما ستأخذه لا شيء، يا وقت إذ حاربته صمدا. قلنا نعود غدا وما عدنا، وليس لنا أن نوقظ الشوق فينا بعدما خمدا. سنتبع الدرب على الدرب يرجعنا إلى البداية كي لا نلتقي عمدا. نسير في الركب حيث العمر يأخذنا، وينشد الحب عنا والجواب صدى.
3: لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أكون شجرة أقف إلى الأبد بهيئة غير حزينة ولا مبتهجة، نصفي ساكن في التربة والآخر يتطاير في الرياح، نصفي ينثر ظلا رطبا والآخر يستحم في ضوء الشمس. غاية في السكون وغاية في الفخر، لا أتكئ على أحد ولا أسعى وراء شيء قط. لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أتحول إلى رياح، أستطيع في لحظة أيضا أن أصير سرمدية، لا أملك أحاسيسا مرهفة ولا عينين ممتلئتين بالمشاعر. نصفي ينساب في المطر والآخر يرتحل في رونق الربيع. وحيدة أسافر إلى بعيد حاملة كل الأشواق الباهتة، لا أشتاق أبدا ولا أعشق مطلقا. لو كانت هناك حياة أخرى لوددت أن أكون طيرا أجتاز الخلود محلقا غير قلق من أن أضل الطريق. أملك آمالا متوهجة في الشرق وعشا دافئا في الجنوب، ألاحق مغيب الشمس غربا وأثير أريجا صوب الشمال. لو كانت هناك حياة أخرى لتمنيت أن تصير كل

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: السلامة يا حليم.
1: أنا مش عارف أشكرك إزاي يا مجدي على الضيافة والكرم العظيم ده.
0: يا راجل ضيافة وكرم إيه؟ ده أنا مهما عملت مش هقدر أعبر لكم عن فرحتي وسعادتي بالتعرف عليك يا حليم. قد إيه أنا بشكر الأخ كمال الطويل اللي عرفني عليك يا حليم.
2: ما تخلصونا بقى، أنتوا هتفضلوا تقولوا شعر في بعض لحد ما عاد القطر ما يفوت.
0: ما تخافش يا كمال، أنا هوصلكم المحطة بعربيتي.
1: وهتوصلنا كمان؟ لا مش معقول يا مجدي.
0: اسمع بقى يا حليم، أنا مش عايز التكليف اللي بتعمله ده. ثم أن زيارتك لإسكندرية النوبادي كانت سريعة وما تتحسبش. بعد الامتحان إن شاء الله أنا هستناك، وأرجوك اعتبر الكابينة بتاعتي هي كابينتك. إحنا كده عبد الحليم، مفيش بيننا وبين بعض أي تكليف. ما تقول له كمان.
2: قلت له والله يا سيدي وما كانش مصدقني. فاكر يا حليم؟ فاكر قبل ما نقابل الأستاذ محمود شكوكو؟
1: تاني محمود شكوكو وكمال. ما كفاية اللي حصل لنا يا أخي. خلينا نطلع من اسكندريه بذكرى حلوه في اول زياره.
2: طب يلا يلا، فين عربيتك يا كمال؟
0: اتفضلوا معايا، اتفضلوا.

0: سمحتم عايز يكون وهدوء علشان كل واحد يسمع اسمه. هنادي على اسامي الناجحين بس، اللي مش هيسمع اسمه يبقى هارد لك. سكوت سكوت من فضلكم.
1: انا قلبي بيكنفض من الخوف يا كمال.
2: يا سيدي ولا يهمك.
0: قسم الاسوار فايدة كامل، كمال الطويل.
1: مبروك يا كمال.
0: ارجوكم ارجوكم ارجوكم.
1: عقبالك يا حليم.
0: علي اسماعيل، محسن عزه، منير ادهم. قسم الالات عبد الحليم علي اسماعيل شبانه، وهو اول الدفعه.
1: مبروك مبروك يا حليم، انت الاول.

0: بركيلي عليها، نجحت نجحت وطلعت الأول.
1: صحيح يا حليم، يا ألف نهار أبيض يا ألف نهار أبيض.
2: ايه ايه عليا في ايه؟ حليم
1: حليم حليم حليم نجح وطلع الاول في المعهد يا اسماعيل. حليم نجح.
0: صحيح، الحمد لله، وطلعت الاول كمان يا حليم. الفضل كله ليك انت، انت يا اسماعيل، انت وعلي اختي.
1: يا الف
0: الحمد لله يا اخويا، الحمد لله، انا متفائل خير. ان شاء الله ايام الشقاء والحرمان اللي احنا عايشين فيها دي هتنتهي يا حليم، انا متفائل خير ان شاء الله.
1: اهلا سي كمال. اهلا. ده سي كمال يا حليم.
0: كمال اهلا، تعالى
2: يا جدع. يا جدع انت رحت فين؟ غطست فين؟
0: ما فقتش استنى يا كمال، من فرحتي جيت جري على البيت عشان افرحهم.
2: طب يا سيدي مش فرحتهم؟ مبروك يا جماعه.
1: وانت عملت ايه يا سي كمال؟
0: دي عايزه سؤالي عليا. اول الناجحين هو راخر طبعا.
1: يا الف نهار ابيض، الف مبروك يا سي كمال، الف مبروك.
2: مبروك يا كمال، دي حاجه تفرح قوي والله.
0: ان شاء الله انت وحليم هتفضلوا مع بعض على طول. ويا ترى ناويين تعملوا ايه؟
2: جالك كلام يا حليم؟ السؤال الصعب اهو، ناوي تعمل ايه؟
0: انت ناوي تعمل ايه كمال؟
2: هعمل ايه يعني؟ حد دلوقتي مفيش في دماغي غير 167 عين حق. هبقى موظف زي ما كنت، بس هعمل مستحيل عشان اشتغل في قسم الموسيقى في الاذاعه. هي دي الوظيفه اللي هتقربني من الجو اللي عاوز اهيئ نفسي بيه.
0: انا بقى عاوز اشتغل مدرس موسيقى.
2: مدرس موسيقى ايه يا جدعان؟ ما تيجي تقدم معايا في الاذاعه، ده الطريق اللي هيديك الفرصه تكون مطرب.
0: مطرب؟ مطرب ايه يا كمال؟ ما كفايه اللي حصل لنا في اسكندريه.
2: انت مش هتنسى راي الاستاذ محمود شكوكو فيك يا اخي.
0: اعمل معروف يا كمال، انا ما عنديش استعداد اغني حموده فايت يا بنت الجيران.
2: اعمل اللي انت عاوزه يا حليم، محدش عارف نصيبه فين.
3: ما هو

0: حليم، حليم أخويا. حليم.
1: أيوة حليم. صحيني من النوم لسه عادي.
0: حليم، أنت ناسي من النهاردة أول يوم ليك في المدرسة؟ ناسي إنك هتستلم الشغل النهاردة يا حليم؟
1: صحيح. هي الساعة كام دلوقتي؟
0: ما تخافش، لسه بدري، الساعة 5 صباحا، ومعاد الحصة الأولى الساعة 8.
1: طب بسرعة يا علي، حضري لي أوراقي وشنطي، المشوار لسه قدامي طويل، لسه المدرسة اللي أنا تعينت فيها في طنطا، يعني لازم أروح باب الحديد، وبعدين أركب القطر ساعة ونص، وبعدين أمشي لحد المدرسة، مشوار طويل قوي.
0: ما هو لسه فاضل 3 ساعات يا أخويا، بس لو كانوا يدولك الحصة الثانية ولا الثالثة.
1: هم كده يا علي، يستلقوا المدرس الجديد علشان يلزقوه دايما في الحصة الأولى، كل يوم الصبح الساعة 5 يا علي، لازم تصحيني. أنا عاوز أثبت لهم إني مدرس شاطر عشان تقاريري تبقى كويسة وأترقى بسرعة.
0: إلهي يا ربي يرقيك ويعلي مرتبك، أشوفك ناظر يا حليم يا أخويا يا ابن أمي.

0: هو فين ده؟
1: أنا؟
0: أنت حضرتك مدرس؟
1: أيوه. مالك؟
0: لا أبدا ولا حاجة، دقيقة واحدة أدي خبر لحضرة النظر. دقيقة واحدة.
2: إيه يا عم حسن؟ في إيه؟
0: شاب صغير استهانم ما يجيش 20 سنة عاوز يقابلك، بيقول إنه مدرس الموسيقى الجديد.
2: مدرس الموسيقى الجديد؟ هو فين؟ ما خليتوش يدخل ليه؟
0: بس ده صغير قوي، انا مش مصدق. مدرس ايه ده؟
2: طب ابعته لما اشوفه، ده تحفة من التحف اللي بترازينا بيها الوزارة، ما تبعته.
0: حاضر استهان.
2: ايوه يا ابني، عاوز ايه؟
1: هو ما قالكيش يا فندم؟
2: هو مين؟
1: الفراش، مش كان عند حضرتك دلوقت؟
2: ايوه، كان بيقول ان المدرس الموسيقى الجديد عاوز يقابلني. و
1: ما هو انا يا فندم مدرس الموسيقى الجديد.
2: نعم انت؟ هم جايبين يلعب معانا ولا ايه؟
3: لكن شكله حلو قوي يا فيفي، امور قوي والله.
2: اسكت احسن، بيبصني قوي.
3: عادي تقبل يا فيفي، لكن ما بيتكلمش ليه؟
1: خلاص خلصت ضحك؟
3: لا يا استاذ، لسه شوية. يجنن يا فيفي، يجنن.
2: وش حلو ولكن من اخره كبيرة قوي.
3: انا فهنيه، عيني كلها حزن.
2: مكفية يا بنات، بلاش كلام بقى، خلى عندكم ادب واحترم الاسلوب بتاعك.
3: لا يا شيخة.
2: ايه ست عبلة، مش عاجبك بس اطلعي منها انت وهي تفلح.
1: لو سمحتي.
3: انا يا استاذ؟
1: لا، الانسة اللي هناك دي.
3: يبقى لازم انا.
1: ايوه انت.
3: افندم
1: لو سمحتي تعالي هنا.
3: يا استاذ انا عملت ايه؟ ده انا كنت بدافع عنك يا استاذ.
1: من فضلك تعالي هنا.
3: ليه يا استاذ؟ هتضربني؟ هو حضرتك بتعرف تضرب؟
2: ليه؟ احنا بايخين قوي يا عبله، كفايه ضحك.
3: احنا متاسفين قوي يا استاذ.
2: خلاص والله العظيم ما هنضحك تاني. بس حضرتك كنت عاوزني ليه؟
1: طيب اتفضلي اقعدي مكانك.
3: متشكره قوي يا استاذ، واعتذر لحضرتك مره تانية.
1: انا كان ممكن اوريكي اني بعرف اضرب زي ما بتقولي يا انسه. على اي حال انا مش زعلان، نقدر نعتبر اللي حصل ده بمثابه تعارف مبدئي بينا، شقاوه عيال يعني. انا لما كنت تلميذ زيكم كنت بعمل نفس الشيء، بس في النهايه كنت بحترم اساتذتي، خصوصا استاذ الموسيقى. مفيش استاذ حبيته في فتره الدراسه قد استاذ الموسيقى، يمكن لاني كنت بحب الموسيقى. يا ترى في حد فيكم بيحب الموسيقى؟ طيب بس يظهر كلكم بتحبوا الموسيقى، ده شيء عظيم ومشجع، بداية ممتازة. طيب يا ترى مين صوتها حلو فيكم عاوز واحدة تعرف تغني؟
3: عبلة يا أستاذ.
2: عبلة والله يا أستاذ.
1: انتي أشقى واحدة في الفصل.
3: أبدا والله يا أستاذ، أنا طيبة مش شقية.
1: طيب تعالي سمعيني حاجة، تعرفي تغني ايه؟
3: اي حاجة. تحب اغني ايه لحضرتك؟
1: طب شوفي انا هقول وانت تردي ورايا. ها؟ اما اشوف ودنك تقدر تجيب اللحن مظبوط ولا لا. اسمعيني كويس.
3: حاضر يا استاذ.

0: أستاذ عبد الحليم.
1: أفندي مع حضرة الناظرة.
0: تعال يا أستاذ قرب.
1: أستر يا رب، أنا عملت إيه؟
0: تعال هنا يا أستاذ.
1: تحت أمرك يا فندم.
0: إيه يا أستاذ اللي أنت عملته في المدرسة ده؟ ها؟
1: يا فندم عملت إيه؟
0: ما أنتش عارف عملت إيه؟
2: وإلى الغد.

0: والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ.
0: يكتبها السيد الشربجي. المونتاج سليمان ميرزا. ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها نور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

حكايتي حكاية بسيطة أسعدتني وأدمعت عيني، ورغم تناقضها وتقلبها بين الأخذ والعطاء فقد احتلت من حياتي مساحة وردية يشوبها سواد. ولو عادت بي الأيام لما اخترت لها من مصير غير المصير الذي آلت إليه. وحكايتي هي قصة كتبتها الأيام ولم تضع لها عنوانا، ورغم مرور الزمن لم أدري ما أسميها. وعلى غير عادة الرواد سأبدأ سرد الحكاية من نهايتها.

زلت أذكر كيف وقفنا وسط الطريق ونظرت في عينيك علني أجد جوابا، وتلعثمت الكلمات في حلقي ثم تاهت على شفتي، فلم يصلك منها سوى أنا وأنا، لكنك استدرت وتركتني عند ركن قصي من الشارع تحت ضوء باهت لفانوس قابع على حافة الطريق. لست أدري كيف رجعت إلى بيتي والدمع في عيني، وكم كانت الليالي طويلة، كانت الحرائق في جسدي وفي دمي تمزق أحشائي، كل ما في البيت يذكرني بك، بأحلام حلمناها وتلاشت، بعهود أنكرتها فأزدلت عليها ستائر النسيان. سألت نفسي وأنت تقف لوداعي، بل قل لقتلي، ماذا سأقول لكل من عرف قصتي وإياك؟ ماذا سأفعل؟ وكيف أهرب منك وأنت قدري ومصيري؟ وهل يملك النهر تغيرا لمجراه؟ يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها، كيف الهروب منك وحبك يلتف حولي كدائرة من نار بلا منفذ، تلتف وتضيق، تضيق لتحرق، بل قل لتدمر أعصابي. فمتى ستعرف كم أهواك يا رجل؟

أحدق في وجهه. كان من الواضح أني لم أرى شيئاً على الإطلاق. كان يلبس قناعاً أخرس، أصم أعمى، وحين أدرك التردد في وجهي أراد أن يتكلم، لكنه أخرج أنيناً مريراً لم يصل صداه لمسمعي. ضحكت من سذاجتي ومن غبائه. أهذا الذي كنت أحبه؟

أخرى اندفع بصري نحوه وهو يخاطب الفراغ من حوله، وجدته تائها في عالم آخر. اندفعت الكلمات من صوتي بعسر، تلومني قبل أن تلومه، لكن لم يبدو عليه أي اقتناع بلغوي. هز رأسه غير مبال، ربما كان ينتظر مني رجاء، وتناسى أن حبي لا يطرق نفس الباب مرتين. فكفاه لعب دور العاشقين معي على خشبة مسرح أغلقت أبوابه بمزلاج من حديد. لامني كبريائي وساد روحي إرباك شديد، معه فضلت الصمت والانسحاب، فعزة نفسي تأبى أن تقهر. وقبل أن أودع المكان رفضت أن أمد إليه يدي، فمحال اجتياز جسر الصمت الذي صار بيننا، لكني صوبت نحوه نظرتين بعينين شبه منطفئتين.

كن طيفك أرقني، فتراقصت الذكريات أمامي متلاعبة متلاطمة كموج البحر، تمتد وتمتد ثم تموت على رمال الشاطئ مستسلمة لقدرها. فكأني كنت في إغفاءة أو شرود، ضعت بين التصور والتسويف وغلبني التردد. فكل مكان من بيتي هو ركع لمسرحية أنت بطلها. فهنا جريدة أهملتها واحتفظت بها، وهنا كتاب معا كنا قرأناه فجعلت بين دفتيه وردة ما زال عطرها شذية، وهناك في ركن منزو من حديقتنا قلت لي يوما: كم أهواك يا امرأة، أبيع من أجلها الدنيا وما فيها. وهنا وهنا وهناك، وفي لحظة استحال كل شيء إلى رماد. وأنت تعلم كم أهواك يا أملا، ألا تراني ببحر الحب غارقة أرفع مرساتي وألقيها؟ رباه، كيف سأنجو من قدر كنت قد رضيت به؟ فأشياؤه الصغرى تعذبني وتؤرقني، وكيف سأنساه وأنا التي ألقيت يوما برأسي على صدره لينام كالعصفور بين ذراعيه؟

أتعبتني يا رجلا أفقدني توازني، إلى أين سأهرب منك وأنت قدري؟ وإلى أين سألجأ وأنت التيار الذي حملني؟ إن كان لي من ذنب فأنت ذنبي، وإن كان لي من خوف فأنت خوفي. لم أعي وأنا أركب قطار الزمان أنه كان يرتد إلى الوراء نحو نقطة البداية، وكان يتراجع بجنون. أما قلت بأني سأروي الحكاية من نهايتها؟ فيا ويلتي من خاتمتي، أرى البحر مميتا وأغوص فيه، وأرى الحب مذلا وأشتهيه. فبحق الأيام التي جمعتنا ارجع إلي حتى يسير قطاري على الدرب الصحيح، وحتى تتفتح ورودي، وحتى أقرأ القصة من بدايتها، وحتى تكون خاتمتي كما أحب وأشتهي.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور دويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

Haşredeyim.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صاحب الملك. يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

هللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه: يا ربنا لك الصلاة.

للعفو لا نرجو سواك. يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك. يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. نواب صفاقس بالبرلمان يطالبون بتقسيم الإدارة الجهوية إلى صفاقس 1 وصفاقس 2. غدا انتهاء أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية، والجمعة المقبلة الإعلان عن النتائج. الجامعة العامة للبلديين تقر إضرابا قطاعيا لمدة يومين. وفي العالم إيران تحذر من أي عمل متهور من الجانب الأمريكي، ووزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث التطورات في سبتة. نهاية العناوين، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

6:02 دقائق. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى شراقة جديدة لشمس أثير إذاعة صفاقس بتاريخ اليوم لحد 2 أوت 2026 الموافق ل 19 صفر 1448 هجري، اليوم 65 يوم في فصل الصيف، وإشراقة شمس هذا اليوم كانت في حدود 5:27. إشراقة الخير والصحة والعافية والرزق نرجوها للجميع. مرحبا بكم في متابعة منوعة أحلى صباح لحد اللي تتواصل معكم حتى للعشرة متاع صباح. أسرة المنوعة تحييكم، سوار الشعري في العداد والتقديم، أحمد حشطيب على مستوى محطاتنا الخارجية، أنور بوجلبين على مستوى التنفيذ والإخراج التقني، الإخراج المرئي من تنفيذ زميلنا دكتور عبد المنعم جمل. تحية كل الفريق، إن شاء الله بداية يوم موفقة، إن شاء الله يوم الخير والسعد للجميع. هذه أول نغماتنا، تحية ليكم بصوت راحلة صفوة.

0: بسم الكريم نبدأ.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. اللهم أنت العظيم الذي عز شأنك، وأنت الرحيم الذي فاض على الوجود أحسانك، وأنت الغفور الذي شمل كل شيء غفرانك، وأنت الغني الذي فاض على العباد جودك وكرمك، وأنت النور الذي أضاء الكون لعظمتك. اللهم افتح لنا مغاليق الأبواب، وهيئ لنا خير الأسباب، واشرح صدورنا، واكشف كروبنا، ونور دروبنا، وارزقنا من فضلك ورحمتك، وأنت خير الرازقين يا رب. اللهم نصرك وعظيم شانك لأخواننا في أرض أنبيائك وفي سائر بلاد المسلمين، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم.

0: الغرفة خير وبركة.
1: خير وبركة، والخير هذايا يوصلنا من ولاية القصرين، وبالتحديد معتمدية ماجل بالعباس اللي تتصدر الولاية على مستوى إنتاج الفستق واللوز، وخاصة المنتوج البيولوجي المعد للتصدير. وقدرت صابة الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 بحوالي 2000 طن من الفستق، متوزع على تقريبا 6000 هكتار، وبالنسبة لصابة اللوز نحو 7000 طن وتتوزع على حوالي 7000 هكتار. ولوحظ مؤخرا توسع سنوي في الغراسات وإقبال متزايد من قبل الشباب على الاستثمار في القطاعين الفستق واللوز. وأيضا تحسب يعني عديد الدراسات فإنه زراعة الفستق واللوز تتلائم مع الخصائص المناخية للولاية، وخاصة معتمدية بالعباس. وتم الإشارة إلى أن التساقطات المطرية المسجلة خلال موسم الفارط أسهمت في تحسين مردودية وجود وجودة أيضا الصابتين خلال الموسم الحالي، هذا إلى جانب أيضا توفر تجهيزات حديثة لتقشير اللوز والفستق وتعليبه داخل المنطقة، وهذا يمكن الفلاحين من اختصار أجال المعالجة والحفاظ على جودة المنتوج. هذا الخير والبركة اللي وصلنا اليوم من معتمدية ماجل بالعباس من ولاية القصرين. إن شاء الله كل ولاية كل جهة وكل أراضي تونس كلها معطاءة وكلها إن شاء الله بالخير والبركة للجميع. طريق السلامة للي يسمعوا فينا توا وقاصدين شواطئنا المزيانة، طقس يبدو مزيان، إن شاء الله البحر ما يكونش هايج، وإن شاء الله يوم طيب وسعيد لكم الناس الكل، إن شاء الله حركية كلها آمنة وسالمة على كل طرقاتنا يا رب. 26 دقيقة هذه نغمتنا بكامل ورد، توصلنا إلى حدود ثاني موجز على موجات إذاعة صفاقس، ومن بعد نواصل معكم مشوارنا في أحلى صباح مختلف فقرات وحتى العشرة. شكرا لكم على كل تفاعلكم وتواصلكم معنا على صفحتنا الفيسبوك.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون الطقس اليوم عمة قليل السحب ثم تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار، والحرارة في استقرار نسبي. أما الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر هادى إلى قليل الاضطراب. تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب الشعب عن ولاية صفاقس بعريضة إلى رئيس المجلس ورئيسة الحكومة، دعوا فيها إلى أحداث تقسيم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية إلى إدارتين تحملان تسمية صفاقس واحد وصفاقس اثنين، استجابة لما تشهده الجهة من توسع ديموغرافي وعمراني. تتواصل عملية اختيار الدورة الرئيسية لتوجيه الجميع لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لغاية يوم غد الاثنين على الساعة 12 ظهرا، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة يوم 7 أوت الجارية. في العالم، هددت إيران باستخدام جميع الوسائل المتاحة لديها في مواجهة أي هجوم من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل للدفاع المشروع عن الحقوق والأمن القومي، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية. الوزارة أعلنت أن طهران رصدت خلال الفترة الأخيرة العديد من حالات مرافقة زوارق حربية أمريكية لناقلات عملاقة تحمل النفط أو الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى نقل عسكريين وعتاد حربي عبر سفن تجارية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
2: عشرة ديمة
3: ننثر عطر الورد والياسمين
2: ونستقبل أحلى

26 دقيقة 36 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل معكم منوعتنا أحلى صباح إن شاء الله، طريقة سلامة لكم الناس الكل. وفي التوقيت هذا نعمل طلة ونشوفوا شنو هو تسجل وشنو هو تدون للبشرية وبقى في التاريخ، بتاريخ نهار 2 أوت إن شاء الله مبارك علينا وعليكم، بداية هذا الشهر وهذا الشهر الكريم 2 أوت إن شاء الله بالفعل يكون كريم من خلال أخلاقكم الطيبة ومن خلال تعاملنا الطيب مع بعضنا، وإن شاء الله ربي يسعد الناس الكل وربي يفرج على اللي ربما هكا متقلق شوية، ولا ربي يشفي وعافي اللي مريض شوية، إن شاء الله بالصحة والسلامة لكم الناس الكل. فترة هذية برشا اللي يعانيوا من إشكالية اللي نقولوا احنا القريب الصيفي، علاش مسخون للبارد، وهذيك الشوك اللي ناخذوها، حافظوا على أنفسكم وإن شاء الله بالصحة والسلامة لكم الناس الكل. كيف اليوم 2 أوت مش نرجع بكم لأخبار قديم، تقريبا يرجع إلى 216 قبل الميلاد، انتصار الجيش القرطاجي بقيادة حنبال على الجيش الروماني في معركة كاناي. وفي 2 أوت سنة 1776 توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة رسميا، و2 أوت سنة 1790 إجراء والتعداد السكاني بالولايات المتحدة، وبلغ وقت عدد السكان 3,929,326 نسمة. وفي 2 أوت سنة 1830 تشارلز العاشر ملك فرنسا يتخلى عن العرش لصالح حفيده هنري. وفي 2 أوت سنة 1870 افتتاح تاور سابوي، أول خط سكة حديد تحت الأرض في العالم في لندن بالمملكة المتحدة. وفي 2 أوت سنة 1916 الحرب العالمية الأولى شمل التخريب النمساوي، غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو ديفانشي في تورنتو. وبالنسبة ل 2 أوت سنة 1918 في مثل هذا اليوم أول إضراب عام في التاريخ الكندي في مدينة فانكوفر. و 2 أوت سنة 1934 أدولف هتلر يصبح قائد لألمانيا. وفي 2 أوت سنة 1940 حكومة فيتشي الفرنسية تصدر حكم غيابي بالأعدام على الجنرال تشارل ديغول، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي 2 أوت سنة 1945 في مثل هذا اليوم الحرب العالمية الثانية انتهاء انعقاد مؤتمر بوتسدام. وفي 2 أوت سنة 1956 في مثل هذا اليوم البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس، وانضمت فرنسا بذلك إلى المملكة المتحدة وإسرائيل. 2 أوت سنة 2012 الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الأولى بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل. و2 أوت سنة 2013 خلينا في تونس مع الجيش التونسي اللي يقصف المحمية الطبيعية جبل الشعبي بالطائرات والمدفعية، وذلك بعد أحداث جبل الشعبي. هذه أهم الأحداث اللي نجم نقولوها بتاريخ اليوم واللي تسجلت ب 2 أوت. آخر المتابعات والمواكبات أكيد تكون إن شاء الله في لقانا حتى للعشرة اليوم. من بين فقرات لقانا في صباح الصحة مش نحكيه اليوم على المثل اللي يقول لك برد يا عطشان، برد يا عطشان زعما الشرب البارد نتاع الماء وإلا نتاع عصير وغيرها تروي البدن، وإلا لا عندها مضار ولا عندها منافع. هذه الكل إن شاء الله تعرف عليه إن شاء الله في حدود 9:15. عنا لعبة كيف العادة، لعبة شعبية عائلية اليوم نقترح عليكم. احنا الأسبوع الماضي قلنا الخمسة كعيبات ولا الخميس ولا اللقفة، كل جهة شنو يسميوها. اليوم مش نقترح عليكم لعبة أخرى قريبة برشا للخمسة كعيبات، برشا تفاصيل أخرى زادة تعرفوها إن شاء الله في لقانا. واللي يحبوا أسعار الخضر والغلال اليوم مش توصلنا من معتمدية إجبنيانا. شكرا لكم على كل التفاعل والتواصل معنا. بعد شوية أحمد حش طيب وصحفت اليوم، هذه نغمتنا هدية لكم.

0: الستة وخمسين دقيقة وصحافة اليوم مع أحمد حاج طيب. نهارك زين يا أحمد، وكحبينا نختاروا لك غنية من قاع الخابية طليل مداح علشانه. إن شاء الله راقت لكم مستمعينا. نهارك زين يا أحمد،
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بك سوار. مرحبا للمستمعين الأوفياء في أحلى صباح، ونشوفوا أنه برشا ناس استفاقوا اليوم صباح بكري لأنه نهير بحر وجو بحر.
0: هذا هو الحركية على الطرقات،
1: صحيح، من تقريبا من الأربعة متاع الصباح الخمسة، ومحلاها عومة الصباح.
0: ايوه، حتى البحر يبدا محليه راهو الصباح. العشية يتبدل يولي هيج شويه هكا مش نظيف، اما الصباح ما شاء الله تكون عومه بالحق وبارد شويه، اما
1: تفرشيكا مزيانه
0: بالفعل، يعطي طاقه بزياره برشا. دخلتنا اليوم كيفاش مش تكون،
1: باش تكون على البحر وبرشا امثال شعبيه وناس بكري شو قالوا على البحر، خصوصا وانه استعمالاته كانت كثيره ومهمه جدا. يقولوا ناس زمان الدنيا بحر، فيها الباهي وفيها المشوم، وانت عارف وين تعوم. ويقولوا اعمل الخير وارميه في البحر، ويقولوا كيف كيف في البحر الحوت الكل عوام. وقالوا ناس بكري اللي حاجته بيك يعمل في البحر ثنية، وكيف كيف دير الخير وارميه في البحر الجاري، اذا ضاع عند العبد ما يضيع عند الباري. ويقولوا ايضا اكتب على الحوت وسيب في البحر،
0: يقول لك عوم بحرك.
1: ايوه، شعوم في بحرك يعني.
0: يعطيك الصحة يا احمد، بحرت اللي ولا مازلت؟
1: اكيد بعض التبحيرات مقتطعة هذه يعني.
0: اي، واليوم عندنا تبحيرة ولا؟
1: ان شاء الله بعد شوية نشوفوا ثنية البحر وين باش تهزنا اليوم.
0: ايوه، شكرا يا احمد. اليوم 2 أوت 2026، صحفنا شنو داودت؟
1: ننطلقوا بالموقع الالكتروني الصباح نيوز، وين نقراو من اهم العناوين. تجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب، ونسبة التقدم على مستوى حصاد هذه السنة تقدر بحوالي 98% وفق ما أعلنه ديوان الحبوب. كونكت طبعا تدعو إلى سن قانون يكرس صفة الفلاح وإلغاء الأداة على القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج الفلاحية. وبالنسبة للجريدة الورقية الشروق، فمن أهم عناوينها هذا اليوم ملامح برنامج الإصلاح التربوي، ومن بينها مراجعة الزمن المدرسي والمناهج هو محور افتتاحية جريدة الشروق هذا اليوم. كيف كيف نقرأ عن السكن الجامعي، كابوس يؤرق الأولياء والطلبة، وفي نفس الوقت السماسرة على الخط وبدات يعني مشكلة السكن الجامعي في عديد الولايات. نقرأ أيضا في عنوان آخر ومختصة في أمراض القلب، تقول احذروا من جفاف الجسم، وهذاك علاش لابد من الإكثار من شرب الماء خصوصا في أيام الحر والارتفاع درجات الحرارة. وفي أخبار المهرجانات، حفل تاريخي في صفاقس ضمن مهرجان صفاقس، وبوشناق يتسلطن في سهرة تقعد من ذكريات مهرجان صفاقس الدولي. في العالم طبعا إسبانيا فككت قنبلة سبتة، ومؤامرة إسرائيلية وصهيونية على إسبانيا. وفي الرياضة، البطولة على الأبواب، وطبعا فوضى في إدارة التحكيم. هذه أهم نجم نقراوه من عناوين مختلفة في صحافة اليوم، وبالأخص في جرائدنا الورقية وحتى في المواقع الإلكترونية.
0: شكرا لك أحمد. 6:54 الفيروزة في التوقيت هذا توصل معكم اللقاء والمشوار إن شاء الله حتى للسبعة، موعد عناوين نشرة الأخبار. نرجع لكم طقسنا اليوم زعما كيفاش مش يكون، وبداية الأسبوع، وأيضا ثنية تبحر وين ماشيين احنا اليوم.

0: صباحكم سعيد. نواب صفاقس بالبرلمان يطالبون بتقسيم الإدارة الجهوية إلى صفاقس واحد وصفاقس اثنين. غدا انتهاء أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والجمعة المقبلة الأعلان عن نتائجها. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كرا سيارات تحذر من ظاهرة التحيل الإلكتروني. الجامعة العامة للبلديين تقر إضرابا قطعيا لمدة يومين. في العالم 16 شهيدا فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة الماضية. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران. ووزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون يوم الثلاثاء المقبل لبحث التطورات في سبتة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.

0: السبعة وتسعة دقائق والشمس تنور إن شاء الله حياتكم الكل. تحية زميلة سفيان خديمة الله في التنسيق الهاتفي مع المعهد الوطني للرصد الجوي وحالة طقسنا اليوم وبداية الأسبوع. كيفاش مش تكون
1: ميتيو؟
0: طقسنا اليوم لحد 2 أوت 2026. كل التفاصيل مع المهندسة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
2: صباح النور سوار. تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الصفاقس.
0: شكرا ليك. إن شاء الله بالشفاقي والتصباح وقولوها. إن شاء الله بداية يوم طيبة ليك. طقسنا اليوم تو برشا يستنى وزعم طقس تبحير أو إلا لا.
2: هو الحقيقة بالنسبة للبحر هذا إلى قليل الاستراب على سواحل الكل دونك يعني ملائم لممارسة يعني السباحة والأنشطة البحرية الكل بطبيعة مع اتخاذ الحذر ديما ناخذ الحذر ديما نردو بالنا على رواحنا. بالنسبة اليوم يكون طقسنا مغيم جزئيا في أغلب الجهات. تكثف شوية السحب بالمناطق الغربية الوسط والجنوب العشية بعد الظهر يعني مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة بتقوى شوية أثناء ظهور السحب الرعدية والحرارة اليوم في ارتفاع نسبي بمقارنة بالبارح وقت البارح يعني تكون تتراوح بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بارح كنا سجلنا يعني درجة حرارة في الساقس 36 درجة. اليوم يعني يزيد شوية مقارنة بالبارح مش بعيدة برشا على المعادلات العادية يعني الارتفاع باش نلاحظوه بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم وغدوة وحتى في نهار الثلاث ابتداء من نهار الأربعاء تبدأ تنقص شوية درجات الحرارة تبدأ بمناطق الشمال وبعد تشمل بقية الجهات حتى في نهار السبت تقريبا تكون الحرارة يعني حرارة باهية معتدلة تقرب برشا المعادلات العادية. جزء ارتفاع طفيف ثلاثة أيام هذوما
0: الارتفاع هذا يعني مش يكون حاد جدا كما الفترة اللي يعني ما ثمش موجة حر
2: لا ما ثمش موجة بارتفاع بدرجتين أو ثلاثة درجات كأقصى حد يعني هاتكش النهار ثلاث خاطر طبعا احنا وسط الأسبوع هذا يعني خفض درجة الحرارة ولا جو يعني
0: الحمد لله
2: وكل الحمد لله إن شاء الله ربي يرحمنا
0: إن شاء الله إن شاء الله. بداية الأسبوع تقريبا ثم ارتفاع طفيف ونهار الأربعاء نرجع شوية هكا انخفاض في درجات الحرارة يعني طقس إن شاء الله ملائم جدا. هذه بالنسبة للشمس. بالنسبة للبحر مازال يعني أسبوع كامل تقريبا البحر
2: بالنسبة اليوم بالنسبة اليوم هذا إلى قليل الاستراب للبحر وقليل الاستراب يضطرب تدريجيا في السواحل الشرقية بعد الظهر يولي مضطرب في السواحل الشرقية ونهار ثلاثة يكون متموج في السواحل الشرقية وقليل الاستراب في بقية السواحل. نهار الأربعاء يكون مضطرب في الشمال تقوى شوية الريح في المناطق الساحلية الشمالية وبقية السواحل يكون قليل الاستراب.
0: شكرا لك المهندسة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه حالة طقسنا اليوم لحد 2 أوت 2026. نغمتنا وبعد شوية اثنية بحر. زعم أحمد شنو واختار الموضوع اللي مش يحكي في اثنية بحر وشنية الوجهة اللي مشي لها.

0: السبعة وستاشر دقيقة إن شاء الله شراقة شمس اليوم شراقة الخير والصحة والعافية ليكم الناس الكل، وإن شاء الله ربي ديم إن شاء الله الحياة السعيدة ليكم الكل، ونهير لحد ونهير العائلة، نهير الفرحة، نهير اللمة، نهير اللي من خلاله نبدلوا نسق أسبوع كامل ونستقبلوا إن شاء الله طاقة جديدة. تقريبا يعني الناس الكل نهير لحد تحاول إنه تغير من ريتم جمعة كاملة، إذيك علاش نحاولوا في كل مرة نكونوا معاكم وين منتوما موجودين كيما أحمد حاش طيب. نقولوا احنا نسق مع مجموعة وخلق ثنية في البحر كيفاش الحكاية. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
1: يا صباح النور، أهلا وسهلا بك سوار، ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء مباشرة من شاطئ الكازينو في هذه الأجواء الصيفية الممتعة. واليوم حابين نواكب غطسة وعومة من الأفجار في شاطئ الكازينو باش نتعرفوا عن حالة البحر وأيضا على الإقبال المكثف من طرف المستفيد على الشاطئ.
0: ما شاء الله الصوت يوصلنا الأمبيانس.
1: ما شاء الله كيف كيف الصورة لهذا الإقبال، وفي نفس الوقت عن حالة البحر نحكي اليوم.
0: نعم.
1: وشكون من عشاق الحياة ما يحبش هالأجواء هذية؟ معنا صديقتنا ليلى الهدار اللي هي اليوم تستدعانا في هذه العومة البحرية منذ الخامسة والنصف صباحا. أهلا وسهلا بك مدام ليلى ونهارك زين.
2: مرحبا، صباح النور.
1: أهلا وسهلا مدام ليليا، اليوم كيفاش كانت الأجواء؟ يعني
2: اليوم بالنسبة للأجواء ما شاء الله هكتر في التفاعل متاع الناس، بالحق تفاعل كبير بارشة من أول ما هبطنا أفيش وأنه باش نعملوا عومة جماعية صباح بكري هكا في الكازينو. قلنا علاش أنا نجي في وسط الجمعة صباح بكري، ما شاء الله على نظافة البحر، بالحق البحر نظيف هكا تشوف فيه أحمد برشة برشة تصدموا بالتصاور كهبطت تصاور على الكونت متاعي فيسبوك، ما صدقوش اللي هو الكازينو حتى كيف هبطت الفيديو راهو لأول مرة برشة يقعدوا يسألوا. قلنا علاش علاش لا علاش نمشوا لبلايص بعيدة، هاو قرابي بحدينا، علاش ما نتمتعوش ببحرنا وهو قريب بحدينا هكا ترى فيه نظيف التفاعل. بالحق ما أنا واحدة من الناس
1: ما حتى أنه تم رفع الذريع كيف كيف.
2: إن شاء الله أنا نقول محافظة على نظافة شواطئنا راهي مسؤولية المواطن قبل كل شيء، راهو مسؤوليتنا الناس الكل اللي يجي معاه ساشي، الحكاية بسيطة جدا. بالنسبة لليوم التفاعل كبير برشا، أمس برك الصباح عديت اون ديريكت عومة فجرية، التفاعل كان واو بالحق كبير برشا، تفاعل صادم.
0: ده أحمد.

0: ده لو تغير المكان شوية.
1: أيضا المشهد تصبح بكري صدقني توا كان فقط أي تصويرة تاخذها في الفجر من الكازينو وتقول بلاصة وين، والله ما يقولوش من الكازينو.
2: علاش نمشيو لبلايص بعيدة وإحنا البلاصة بحذانا قريبة وما نستمتعوش بها؟ اليوم ما شاء الله الإقبال كبير.
0: جيد على الغطسة هذه الفجرية في شاطئ الكازينو اللي تقريبا اليوم ثم إجماع أنه جل شواطئنا محلها في الصبحية هذه، كما زادت وصلنا صور من شاطئ الشفار. على كل احنا نقوله إن شاء الله يوم طيب لكم الناس الكل، وإن شاء الله تعملوا أجواء مزيانة برشا، وإن شاء الله عومة مزيانة في كل شواطئنا التونسية. أحمد رجع حاضر معنا، مرحبا بك يا أحمد مجددا. به شكرا لك أحمد، أكيد دعوة موجهة للي ربما قريب ويحب يبرمج مشية قريبة لشواطئنا وما ثمش وسيلة نقل وغيرها يجم يكون موجود في الكازينو. يرجعنا أحمد من جديد.
3: مجددا سوار نعود، هو فما بعض النقائص لو كان نحكيوها مدام ليليا على مستوى شاطئ الكازينو.
2: هو شاطئ الكازينو كما باقي شواطئ متاعنا محتاج دائما للفتة، ما نقولش موسمية خليها على طول العام، لكن بحكم أنه صيف وأنه فيه الكونتاكت مع متاع العباد بصفة يومية ما فيها بس. مثلا توا ناقص مثلا الناس ديما تستحق قهوة، تستحق دبوسماء، تستحق الباراسول، كراسي، مع حوايج خلينا نقولوا نحاولوا نحسنوا في الجودة.
3: ثم الممر الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، يعني
2: ثم ملاحظة، ثم عندنا مكسب كبير اللي هو ممر خاص سواء للمترجل أو بصفة 90% لأخوتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ثم مشكل ماهوش صغير، مشكل كبير، وأنه المطور أصحاب المطورات يدخلوا به أدخل على الممر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، لكن يبارك كلكم بعدين بعد المطور راهو تقريبا اشتر الممر بالمطورات.
0: الوعي المواطني، هوني نحكي الوعي المواطني، ربي يهدي الجميع. الممر موجود خصيصا لذوي الاحتياجات الخصوصية، لكن احنا نستسهلوا الحكاية ويكونوا أصحاب الدراجات هما اللي عندهم الأولوية في الممر هذي الأسب.
2: نعم. خلينا نحفظوا عليه، نحتموا أخوتنا اللي يستعملوا الكراسي المتحركة، خليهم الممر متاحهم معناتها فارغ، ميسالش دخل مطورك وابعد على التراب، لكن نعم. بعد ما تكمل توصل للبحر بعد على الممر. الله يبارك لكم،
3: يعطيك الصحة مدام ليليا، وشكرا ليك. هذه هي الأجواء مباشرة من شاطئ الكازينو، ما شاء الله الإقبال اللي نشوفوه من طرف المصطفين والبحر متعة باعتباره نظيف ومميز للغاية، وحتى نعم. الشط نظيف، فقط نحافظوا على نظافة المكان سوار، وهذه الدعوة مفتوحة للجميع.
0: يعطيك الصحة يا أحمد، شكرا ليك. هذه غطسة الفجرية في الكازينو 7:23، تحية لكل السادة المستمعين اللي قاعدين متواصلين معنا، شكرا لكم من الصبحية، نعرف احنا نهير لحد نهير الراحة، ولكم ما شاء الله ثم عدد كبير ورشة من السادة المستمعين تقاهم يصبحوا لنا ويكونوا ناشطين معنا في صفحتنا، شكرا ليهم. سيمهر قوي نهارك زين، شكرا ليك. إلا سعادة القلص نهارك أسعد الأيام. أستاذنا سي صادق السيالة صباح الورد، سي لمجد العش شكرا ليك. الحاج بعزيز ولا شريفة نهاركم زين. محمد علي بوغشة شكرا، تحياتنا ليك. أيضا سمية نهارك أسعد الأيام. هادي أبو عصيدة، محمد اللومي، أحمد حاج عمر نهارك زين. فايزة رباعي، محمد باكر الحبيبي أهلا وسهلا ومرحبا بيك. بشير صغيري نهارك زين. سوار الزويري تحياتنا ليك. محمد مقني نهارك أسعد الأيام. محمد الويتي تحياتنا ليك. عم أمه منظر، أمه منظر نهارك أسعد الأيام. سجعة ترابلسي رشاك نهارك زين. روضة دمق، فوزية تركي قليبية نهارك إن شاء الله خير وبركة. راضي عبيد، الشاعر سالم بن هدية نهارك أسعد الأيام. وعفاف نهارك زين يا عفاف. النجاح المنصر، أحلام معالج، محمد الويتي، زهية زناد تحيالي ليك روضة دمق. أصحاب الأسماء المستعارة إن شاء الله ينكم أجمل أيام. سالم بن بلقاسم نهارك أسعد الأيام. وسي عمران بن صالح نهارك زين. سعاد زعتور نورتنا في الصبحية هذية. شكرا لكم السادة المستمعين ولكل تفاعلاتكم. نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة الأخبار وآخر الأخبار الرياضية، ونرجع نواصل معاكم ونوعد أحلى صباح لحد إن شاء الله رفقة طيبة للجميع.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم عناوين الأخبار. نواب صفاقس بالبرلمان يطالبون بتقسيم الإدارة الجهوية إلى صفاقس واحد وصفاقس اثنين. غدا انتهاء أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية، والجمعة المقبل الإعلان عن النتائج. الغرفة الوطنية لأصحاب الشركات كراء السيارات تحذر من ظاهرة التحيل الإلكترونية. الجامعة العامة للبلديين تقر إضرابا قطاعيا لمدة يومين لمطالب مهنية. وفي العالم 16 شهيدا فلسطينيا في غزة خلال 24 ساعة الماضية. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تعليق ضربات المخطط لها ضد طهران. ووزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون يوم الثلاثاء المقبل لبحث التطورات في سبتة. وفي تفصيل هذه الأخبار، نزهة الواتي
1: صباح الخير
0: وأمنة جابسي. بداية نستهل النشرة بفكرة عن أحوال الطقس.
1: يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بالأمطار. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيل محليا والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
0: بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، تتواصل معاناة أهل صفاقس مع ندرة التزود بالمياه بعدد من الجهات من بينها طينة. وفي إطار العمل على حل الإشكال، أكد النائم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهم مبارك أن شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه صادقت على ملف ربط مساكن معتمدية طينة بشبكات المياه.
1: النائب فهم مبارك أضاف أن السوناد رصدت 451 مليون دينار منذ سنة 2024 لفائدة 132 عائلة، على أن تنطلق الأشغال بتواجد المقاول بعد 20 أوت الجاري، وفق تأكيد المدير العام لشركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا.
0: نبقى في صفاقس. تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس بعريضة إلى رئيس المجلس ورئيسة الحكومة، دعوا فيها إلى أحداث تقسيم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية إلى إدارتين تحملان تسمية صفاقس واحد وصفاقس اثنين، خاصة للصحة والتجهيز والإسكان والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية.
1: النائب عصام شوشان أكد في تصريح للأخبار على ضرورة تقسيم الإدارات الجهوية على خلفية الوضعية الإدارية التي أصبحت تعيشها صفاقس ولم تعد تستجيب لحجمها الديموغرافي والاقتصادي واتساع مجالها الترابية.
2: قدمنا احنا كنواب على جهة صفاقس بطلب حول تقسيم الإدارات الجهوية بالولاية، وهذا لعدة اعتبارات. اولا لانتقال الحجم الديموغرافي اللي قاعد تمر به ولاية صفاقس، وثانيا للتسريع وكل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي. مشينا بالمطلب هذا في تقسيم العديد من الإدارات على غرار الإدارة الجهوية للصحة، التجهيز والإسكان، الشؤون الاجتماعية، أملاك الدولة والشؤون العقارية. وهذا بيتطلب تطور الولاية، لأنه نعرف أن كون ولاية صفاقس ولاية كبيرة ديموغرافيا، مشينا في هذا الطلب لتخفيف العبء على الإدارات معناها المركزية، وهكاك على الأقل نمشي معناها في دعم المجال الاقتصادي والاجتماعي بولاية صفاقس.
0: في الملف التربوي، تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 12 ظهرا.
1: مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس أكدت أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجاري، مشددة على ضرورة التأكد من التسجيل لتفادي التأجيل للدورة الثانية.
3: نصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات. المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات متاعه، ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حظوظ أقل في الاختيارات. كذلك ننصحه باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان تلميذ إذا حاب يبدل اختيارات بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات. الدورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت. الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026.
0: غدا أيضا ينطلق في 9 صباحا التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار حصريا عبر المنصة الرقمية speciality.m.sante.tn.
1: وزارة الصحة دعت جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجري حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس 6 أوت الجاري على الساعة 8 صباحا وفقا للترتيب الجاري بها العمل.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. سيتواصل فصل الصيف في شهره الأخير وتتواصل معه السهرات التي لها طابعها الخاص لدى العائلات، غير أن عبق العلاقات بين أفرادها بدأ يفقد الكثير من رونقه بانزواء البعض وانفرادهم بالهواتف الذكية، ومنهم من يخير السهرة مع الأصدقاء في المقاهي والمهرجانات وغيرها. رصد لانطباعة عدد من المواطنين في هذا الروبورتاج مع زهور الحبيب.
4: اللي حصر كانت العائلة تتلمع بعضها، كانت العباد تتفرهد حتى من القريب يجي للبيت، فانت الناس كلها تتفرهد، خاصة لما عشي في البرود فراند الناس كل مع بعضها تتلمد الأقارب كل مع بعضها. أما تو الشيء اللي خلى العباد كل ما عشان يجي لبعضها الخاطر هذه الانترنت والفيسبوك، ولا كل واحد زي في روحه ما عادش يا حصر على صيف قبل.
5: يا حصر على لما تقبل وجو قبل في الصيف قبل عنا احنا العشية أو كان نسيقوا الفيراندا ونبردوها ونخرجوا الجريري ونخرجوا قاعدتنا ونعملوا نعملوا كل حاجة اللي تبرد البدن، يا روزاتا يدلع والبطيخ، ونقعد ونحكي ونذكروا أيامات قبل. توا وين توا أصلا باش تتلم؟ ما عادش تتلم. أول حاجة من الظروف مش يجيوكش باش تحط لهم.
6: كانت البساطة قبل، توا كل شيء ولا مكلف، كل شيء يتبدل.
5: لعبت الهيد للفيسبوك والتليفونات ما عادش يخلي حتى حد يتلم.
7: ما عادش فما لما تقبل، ما عادش فما ضحكة تقبل، ما عادش فما نكتة تقبل. شوية من التكنولوجيا اللي حتى لمتنا في الدار تفرقت، وزاد من ناحية أخرى ضعف الإمكانيات المادية. بل كنا نتلموا في الفيراندا شوية تاي شوية كذا، كانت فما أمبيانس، كنا قراب من بعضنا، نحسوا براحتنا أكثر. توا الحقيقة في كل واحد ماشي لبلاصة، وكل واحد بدأ يربط السعادة بحاجات ملموسة مش بحاجات روحية وحاجات بعلاقات اتصالية مع الآخر.
5: هي أصلا العائلة المصغرة، ما نقولوش العائلة الكبيرة، معناها فهمت في حد ذاتها في وسط الدار ما تتلمش.
0: حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات الحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي عبر عرض خدمات بأسعار منخفضة ومغرية، داعيا الحرفاء إلى مزيد الحذر والانتباه، وشدد على أن هذه الظاهرة استفحلت أكثر خلالها هذه الصائفة.
8: ظهر هذه وقت تتمثل في أنه فما ناس يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها، وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه بتبيع أو خيان خاصة خارج حدود الوطن، يعجبهم المبلغ السوم هذاك مباشرة يتسرعوا ويمشيوا يقتنيوا السيارة هذيك ويقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكرية هذيك ويحول له المبالغ على المعمول به المعروف يمشي يثبتهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك احد المطارات في تونس ما يلقاش السياره ويلقى تليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوب، واحنا كغرفه يرجعون شكاو الناس تشكتك، ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا، الا انه ظاهره هذه قاعده تستفحل واحنا بالمرصاد لهذه الظاهره.
0: في باب الحراك الاحتجاجي، قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلدين الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على توصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي، وفق ما نقله موقع شعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة.
1: الهيئة الإدارية للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلدين فوضت بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية لتحديد موعد الإضراب ورزنمته وفقا لتطور الأوضاع وفق المصدر ذاته.
0: إلى أخبار العالم، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 16 شهيدا طيلة يوم أمس، وحتى فجر اليوم جرى الغارات الصهيونية وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم من الجانب الإسرائيلي.
1: بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق.
0: هذا الإعلان سبقته تحركات دبلوماسية إقليمية في الساعات الأخيرة لم تقتصر على القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل اتسعت لتشمل أطرافا تمتلك أدوارا سياسية وأمنية مؤثرة في الإقليم، في مؤشر إلى أن قنوات التواصل السياسي بين الجانبين لم تخلق بعد.
1: وفي الشأن اللبناني، وبالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على مدن وبلدات الجنوب، تتواصل المواقف الرسمية اللبنانية الداعية إلى حصر السلاح في يد الدولة، فيما تستعد بيروت لجولة تفاوضية جديدة مع الكيان المحتل في روما وسط توقعات بصعوبة تحقيق اختراق ملموس في ظل التصعيد الميداني والتجاذبات السياسية الراهنة.
0: شدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضرورة منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه الدول المجاورة، داعيا إلى تشكيل لجنة أممية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية ووضع آليات رادعة تحول دون تكرار أي خروقات محتملة.
1: وأخيرا، يعقد مجلس العدل والشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا لمناقشة التطورات في سبتة بعد عبور نحو 50,000 شخص إليها بحرا وبرا في موجة غير مسبوقة عند أحد الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا.
0: في الختام، تذكر بالعناوين: وبوس فاقس بالبرلمان يطالبون بتقسيم الإدارات الجهوية إلى أسفاقس 1 وأسفاقس 2. غدا انتهاء وجه لتعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، والجمعة المقبل الإعلان عن النتائج. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من ظاهرة التحير الإلكترونية. والجامعة العامة للبلديين تقر إضرابا قطاعيا لمدة يومين. نهاية النشرة، أترككم الآن مع أخبار الرياضة مع مهدي قاسم. متابعة طيبة.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
10: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديما
11: ثنية زينة.
12: السيارات نجم تكون من بين العناصر المسببة في حوادث الطريق، وهذاك علاش لازمنا نتفقدوا العجل باستمرار باش نتأكدوا من مناسبتها للسيارة من حيث المقاس والنوعية وتحمل السير عليها ومدى السرعة المناسبة، وإذا كانت مهرية ولا، وإذا كان عندها مدة طويلة في الاستعمال فلابد باش نغيروها. حاجة أخرى، لازمنا نتأكدوا من ضبط المرايا بشكل سليم، نتأكدوا زادة من سلامة المصابيح والإشارات الضوئية اللي تدل على الانعطاف أو التنبيه لأي ظرف، نتأكدوا أيضا من سلامة المكابح والفرامل وأقفال الأبواب، وما ننسوش في الأخير باش نحطوا حزام الأمان.

0: سبور نيوز. سبور نيوز 45 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. برشا أخبار رياضية اليوم الصباح في مقدمتها طبعا الجديد على مستوى وزارة الشباب والرياضة في بلاغ صادر أمس الأول الجمعة عبر صفحتها الرسمية. أكدت وزارة الشباب والرياضة عن تعيين عدد من المديرين الفنيين الوطنيين صلب 5 جامعات رياضية تونسية. يتعلق الأمر بكل من ابن عاصمة الجنوب صفاقس نور الدين كمون، الجامعة التونسية لألعاب القوات سفيان نخليل، الجامعة التونسية للمبارزة. أيضا شملت التعيينات السيد محمد الساحلي الجامعة التونسية للسباحة، كيف كيف مدير فني للجامعة التونسية للتيكواندو السيد محمد علي أرواحي، وختاما أيمن عبد القادر على رأس الإدارة الفنية للجامعة التونسية للمصارعة. أحكينا عن رياضة المصارعة، لكن مصارعة بطريقة خاصة جدا لمتدين بين الجامعة التونسية لكرة قدم بين الرابطة الوطنية لكرة قدم، وخاصة الخلفية تدية تعود أساسا لعملية القرعة اللي كان فيها برشا كلام، عملية سحب رزلمة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. وحتى تقريبا بعد 72 ساعة بقينا ننتظروا اجتماع عاجل وطارئ للرابطة الوطنية لكرة قدم، هل تعاد عملية القرعة من جديد، هل يعاد من جديد سحب رزلمة بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد كومينيكي كان خاص من الرابطة الوطنية لكرة قدم الإقرار بأنه القرعة كانت واضحة على جميع المستويات وكانت بحضور عدل منفذ وقانونية لأبعد الحدود. هذا بطبيعة تباع لمأكده السيد وليد بن محمد. نبقى مع رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم اللي نذكر أنه الجولة الأولى مش كون إن شاء الله بعد تقريبا 21 يوم 22-23 أوت بإذن الله تقدم سقي الدير على عشب ملعب المهيري بصفاقس يتبارى مع شبيبة العمران. النادي الصفاقسي ينزل ضيفا على البقلاوة في تونس العاصمة، ملحم ممسوسة الاتحاد المنسيري، الترجي، النجم الساحلي، نجم تلوي، النادي الافريقي، اتحاد بن قردين، نادي حمام الانف، البنزرتي، مستقبل سليمان، وترجي الجيسي، الاولمبي البيجي. سيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم، كيف هي الاستعداد لهذا الموسم الجديد؟ تفضل.
1: ان شاء الله بداية موسم 26-27 تكون موفقة للجميع. ان شاء الله نشوفوا نفس التشويق والحماس اللي ريناه الموسم الفارط. ان شاء الله نكونوا كل يدين واحدة مع بعضنا لإصلاح الواقع كرة القدم التونسية، لأنه اليوم مصلحة تونس ومصلحة كرة القدم التونسية فوق كل اعتبار. كرابطة أنا كل الأندية بالنسبة لنا سويت وضعيات المالية والإدارية في انتظار لجنة كرة قدم محترفة، ولجنة هي اللاعبين هي اللي بيشتمدنا في الأيام القادمة. كما تعرف الأجيال ما زالت مفتوحة اليوم 10 أوت، ما نجمو نحكيه على الشيء هذا إلا بعد توقيت 10 أوت إن شاء الله.
0: إن شاء الله سي وليد بعد 10 أوت يتفضل. الإشكال المادي اللي أغلب الأندية التونسية العصفورة تقول تقريبا 65% من الأندية الكل عندها ديون مالية ومسالة لدى الجامعة التونسية لكرة قدم. إن شاء الله الأمور هذية يتم تسويتها، وإن شاء الله الأمور تتساوى أيضا سي وليد مع الجامعة التونسية لكرة قدم، باعتبار العصفورة تقول إنه العلاقة مهيش سمحة. ودليل على ذلك أنه سيد معز المستيري رئيس لجنة المسابقات بالجامعة التونسية لكرة قدم المسؤول في سيفته الجديدة على المنتخب الوطني الأكابر، لأنه طبعا تم تعيين شكون بالسمرة كناطق رسمي للجامعة التونسية لكرة قدم البارح في استضافة خاصة للزملاء في إذاعة الديوان، مع تحية لكل زملائنا في قسم الرياضة في إذاعة الديوان. أنه سيد معز المستيري أكد أنه الجامعة قامت بمراسلة الرابطة للاستفسار عن تفاصيل القرعة والجهة اللي أشرفت عليها، مؤكدا أيضا في المقابل أنه الأشخاص اللي قاموا بعملية القرعة لم يرتكبوا أي خطأ، كيف كيف الوضعية المالية للأندية معقدة نسبيا، وإن شاء الله الأمور هذية يقع تسويتها في قادم المقابلات. تحكي أيضا عن المنتخب التونسي لكرة القدم، اعتذر من الجماهير التونسية باعتبار خيبة أمل كبيرة وكبيرة وكبيرة وكبيرة، ونقعد نص النهار من كمل هيش لدى الجماهير التونسية أداء مهزوز وأداء باهت وأداء شاحب. حكى أيضا عن الصورة الجديدة للمنتخب التونسي خاصة في تعيين السيد المدرب الجديد معين شعباني على رأس المنتخب الوطني لكرة قدم، وخاصة في الكونترا متاعه 4 سنوات وتحدد الخطوط العريضة. سي معز حاضر يحكينا بطبيعة الحال عن الرؤية الجديدة لستاف جديد للمنتخب التونسي لكرة قدم.
2: تم التخلي عن خطة المدير الرياضي. نعطيه الإطار الفني جميع الصلاحيات. الإطار الفني باش يخدم بالتنسيق مع الإدارة الفنية. الإشراف باش يكون المكتب الجامعي للجنة المختصة اللي هي مطالبة بتوفير جميع ممهدات النجاح لوجستير. دونك الإطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنية بدون مركز ولا منصب نتاع إدارة رياضية. دونك كان فما عملية تقييم على جميع المجالات على جميع المستويات، على المستوى الرياضي، على المستوى

0: الفني وعلى مستوى الإداري. دونك شفنا مواطن خلل اللي من المفروض ومن المؤكد أنه معناتها يتم تلافيها. البنك هو معناتها هذاك هو تغييرات الصوف الآخر.
1: هذا السيد إذن معاز المستيري في صيفته الجديدة، إن شاء الله إن شاء الله الأمور تتصلح، إن شاء الله تتقد على مستوى كرة قدم التونسية، ولو أنه المشاكل هي هي والأمور المالية الخانقة هي هي بين الأندية بين الرابطة الوطنية بين الجامعة التونسية لكرة قدم. زعما في الصيف هذايا الكل في فترة الراحة حسناش ملعب، عمركمش سمعتوا أنه فما ملعب دخل في سيانة ما عدا ملعب المهيري اللي صراحة نحب نوجه تحية لخونا حماد القليل المشرف على الملعب. فما خدمة، فما اهتمام بالعشب إلى غير ذلك في الملاعب الكل، كل واحد قاعد يصيف ولا واحد لاهي بالبنية التحتية. أيضا أنا كان شوف الرابطة المحترفة الأولى مازال 21 يوم الأندية التوم حضرت حتى بعض الأندية ونعرف جيد العصور أكد لي هذية حتى المراو المتاحهم الرسمية مازال الديزاين مازال السبونسور إلى غير ذلك عن أي احتراف نتحث وراه، وعارف جيدا أنه الكلام يبدأوا ساعات أعضاء ومسؤولين يقولك هذا إش قايم يقول على الصباح بأي طريقة، إذا اللبسة متاعنا ما حضرناهاش، إذا الملاعب متاعنا مخوخة، إذا الجازون متاعنا قاعد شايح معناها صيف كامل، إذا الملاعبية مونتالمو ما هماش حاضرين، إذا ملاعبية مش خالصين من عمناول، بأي رؤية تحب نبدأ بطولة جديدة. هيت نبدأ إذن أخبار الأندية التونسية، وهيت نبدأ بالنادي الصفاقسي وميساج للهيئة المديرة للسيسيس. راهو من المفروض التعامل بواقعية كسوة مع الإعلام وإلا مع الأحباء. راو نورمالمون نادي الصفاقسي كان عمل ندوة صحفية نبيل الكوكي مع إشراف جديد مع الستاف متاعه وتقديم متاعه وتقديم الملاعبية الجدد أربع ملاعبية اللي انتدبهم النادي الصفاقسي خلال هالموسم. تحكي زيادة عن رؤيتك في قدم المقابلات. النادي الصفاقسي يخرج للرأي العام ويقول إسكو يحب يلعب مقابلة السوبر ولا، لأنه شخصيا ماتش السوبر جاي في وقت صعب جدا تلعب نهار 16 بناء على النتيجة راك مش تدخل بالنفسية في العام الجديد، تربح تولي طاير، تخسر التويتر تدخل بعقلية أخرى وبروح أخرى إلى غير ذلك. الكلام اللي قاعد الليمت هذية وإخره ما احنا حكينا على لاعب في طريقه للنادي الصفاقسي، راه مش معقول أنه التكتم والتكتم هذية من أخلاقيات المهنة متاعنا، أنه تبدأ عارف اسم ملاعبي لكن ما تقول على اسم الملاعبي هذية إلا بعد ما يصحح، وهذية ما اعتدناه، واللي أمنك على حاجة يزمك تكون في مستوى الأمانة. لكن كي تلقى أنك تخرج الأخبار هذية لبعض القنوات الإعلامية هنا وين يقع التضارب، شكون قاعد يسرب في الأخبار هذية، منين توصل بعض الأسماء. رجاء نشوف التكتم راهو ما عزش منه، وإذا أنت عندك استراتيجية في التعامل مع وسائل الإعلام تكون واضحة جدا. وأقرب شيء أنه معنا تق الرسمي أخونا أحمد جبير أنه جاله تحية، يلزم الشفافية في التعامل مع مختلف الأطراف. وأيضا الأكثر من هذي الكل شوفوا شكون يخرج في الأخبار به لا أكثر لا أقل. هيت نمشي لهيكل سوسيوس كومينيكي كان واضح جدا بخصوص الانتخابات بالوكالة في الجلسة العامة لهيكل سوسيوس. تيسيرا وتيسيرا على منخرطي هيكل سوسيوس غير القادرين على حضور الجلسة العامة للهيكل مزمع انقادها نهار الخميس 6 أوت بإذن الله. تعلم اللجنة المستقلة للانتخابات المكلفة بتنفيذ انتخابات هيكل سوسيوس كافة منخرطي الهيكل بأن الانتخاب بالوكالة يتم وفق الشروط التالية. يجب أن يكون التوكيل كتابي ممضى من قبل الموكل ومجموعة من الإجراءات الأخرى. إن شاء الله الأجواء تكون موجودة. مع تحية الخونة سامي العيدي رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات هيكل سوسيوس. أحكيت عن الكحلة والبيضة، نذكركم أنه مقابلة ودية وحيدة لعبها السيسيس إلى حد الآن أمام الاتحاد الكرتجاني ربحها 3-0. اتحاد الكرتجاني بعد 24 ساعة لعب ضد الترجي التونسي خسر 2-1. ثلاثية السيسيس أمام الاتحاد الكرتجاني بإمضاء مؤمن الرحماني المنتدب الجديد، أيضا إبانيل أوغبولي وأيضا ديارا. دوز أسيس كانوا طايرين من علي المعلول وأسيس بنصير محمد أمين بنصير اللي هو من لاعبية الصاعدين، هذوم لاعبية الإسبوار نسميهم الفريق الثاني الموازي لفريق الأكابر. وبالحق النادي الصفاقسي مطالب زيادة بإنعاش الفريق هذية، لأنك أنت دب وجيب وجيب يزمك زيادة تكون بوابة باش تأكد للناس الكل قيمة الفورماسيون اللي قاعدة في السيسيس. وميساج لكل مدربي الشبان على كامل تراب الجمهورية، أعطيه الحق لأي ملاعبي زوالي وألا مزوالي.

إلي بالحق المساج متاعي ليكم، حط الملاعب يسقيه اللي تحكي عليه، مش شيخ دمبوش تخدم أمه وبرشا حاجات أخرى. حط بالحق أنك نهار من هارات تجيب الرحمة ليك لأنك ساهمت باش ملاعبي يقدح ويطلع بالباهي. نذكر أنه نهار الثلاثاء الجاي إن شاء الله سيتم تأكيد إجراء مباراة السوبر من عدمها بين الترجي والسي اس اس بصفة نهائية إثر الاجتماع مع الإدارة الفنية. وبصراحة من فضائح كرة قدم التونسية كريدي، معناها بعد 4 سنين تلعب ماتش السوبر، والله العظيم ما تلقاوها إلا في كرة قدم التونسية. يقول لك والله الماتش 4 سنين التالي، كما سلفتك زوز بلين رجعهم لي بعد 4 سنين التالي. أي بلقاعد صاير في الرياضة التونسية، هذا وقت تبدأ عنا هشك بالشك، هذا هو شعار الكرة متاعنا. نمشي بكم لسقي الدير بعد نهاية تربو 90 دراهم. تتواصل تحضيرة الفريق الأول بملعب طيمي هيري بحضور كامل للعناصر المنتدبين الجدد، زوز هزيم ودية مع شباب لوزديد مع ترجي رياضي تونسي. ونذكر أنه تقدم سقي الدير قام بانتدابات عديدة، الهادي منتصر، محمد علي العمري، والمهاجم النيجيري سامويل جينيور. نذكر أنه عملية بيع الاشتراكات تتواصل في مركب سقي الدير يوميا من 9 متاع الصباح للساعتين، المدارج 80 دينار، الكراسي 1-2 200 دينار، والمدارج الرئيسية 500 دينار. ونذكر أنه تقدم سقي الدير يجري تربص بيجامارت من 6 إلى 9 أوت بإذن الله. ماتش ميكال الأول كونتر الإفريقي 7 أوت، والثاني المنتخب الأولمبي نهار 9 أوت بلوك الكوتش أنيس وجلبين. أمضى لاعب الوسط رسم النيلوتي عقده الجديد مع الحديد الصفاقسي قادما من نادي وحيد قرقنة. أندية الرابطة الثانية مشكل كبير، مشكل كبير في عدم الجاهزية للموسم الجديد. محيط قرقنة وميساجي لعائلة محيط قرقنة للمرة الألف، تلموا، والمحيط أكبر من كل الأسماء. نفس الشيء الكوكب عقارب، والبارح كنت في عقارب ومحلية كوكب عقارب في لقاء البارح بين زملائي في إذاعة صفاقس وكوكب عقارب القدماء نتاعو، ف3-3 فيستيفال حلو برشا في إطار الاحتفال بمهرجان الفروسية بعقارب، جو كبير وكرم أهل عقارب غير عادي، محليكم ومعزكم ومكبركم. إن شاء الله كوكب عقارب مع سليم بوغرة يخرج من عنق الزجاجة وتتفرهد الأمور على جميع المستويات. النجم الساحلي وافق رسميا على العرض الأخير اللي تقدم به نادي المودية الجزائري للانتداب ألفونس. أيضا آخر الأخبار، هيئة أمل حمام سوسة عملت كونترا مع فخر الدين العوجي في صفقة انتقال حر بعقد مدة موسمين. مزدام حمام سوسة رسميا، أمل حمام سوسة مش يخوض مباراته على أرضية ملعب بوعلي الحوار اللي يقلق بذلك ملف إمكانية نقل لقاءاته إلى ملاعب أخرى. ترجي تونسي أعلن عن تعزيز فريق أكبر كرة قدم بانضمام خليل بوزيان ويوسف أرناز لتولي مهام الاعداد الذهني ضمن الاطار العامل في الفريق. نادي حمام لنف واخيرا دخل سوق الانتدابات، تعاقد مع المدافع هيثم المحمدي. نادي حمام لنف زاد ملاعب اخر، والمدافع السابق للنجم الساحلي بهاء الدين السلامي. اتحاد بنقردين برئاسه عمار الجري اكد انه يرفض حاليا التفريط في المدافع ايادة تويس رغم تقدم المفاوضات مع النجم الساحلي في الساعات الاخيره. وننهي بالسيد الملعب الجيبسي رسميا، الاطار الفني الجديد يتكون من السيد شاكر مفتاح، المدرب المساعد صابر ضربلسي، احمد النصري مدرب الحراس، والمعد البدني محمد عليا. هذه إذا أخبارنا الرياضية. أنوار بوجلبين كل يوم على مستوى الإخراج الفني وفي غرفة الفار، اليوم على مستوى الإخراج الفني منعم الجمال. بعد شوية سوار شعري يتواصل معكم المشوار في أحلى صباح، ومهدي قاسم يقول لكم إذا تحبوا تتابعوا أخبار جديدة ما 9:15 محطتنا الإخبارية الرياضية الثانية بإذن الله. أحلى أمتع الأوقات، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الثامنة صباحا. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. جربة جزيرة الأحلام وجزيرة الألف نخلة. تضم تونس عددا من الجزر الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، وتمثل بعض هذه الجزر وجهات سياحية عالمية، والبعض الآخر عبارة عن محميات طبيعية غير مأهولة بالسكان. تعرف جزيرة جربة على نطاق واسع بجزيرة الأحلام، وهي أكثر جزر تونس شهرة، وتمتد مساحتها على حوالي 500 كيلومتر مربع. يوجد في جزيرة جربة نسيج مجتمعي مختلط يضم المسلمين السنة والإباضية ويضم اليهود. يمكن الوصول إلى الجزيرة جوا لاحتوائها مطارا دوليا، وبرا عبر طريق شيدها الرومان، وبحرا عن طريق العبارات. يقوم اقتصاد أهل الجزيرة على السياحة بدرجة أولى، إلى جانب النشاط التجاري والصيد البحري. تعد جزيرة جربة من أشهر الجزر التونسية، وتسمى أيضا بجزيرة الألف نخلة لاحتوائها على الكثير من أشجار النخيل، وهي محاطة بجزيرتين صغيرتين، وفيها منازل ريفية مميزة ببساطة الحياة، مربعة الشكل ومطلية باللون الأبيض، بالإضافة إلى المساجد التي تشبه في بنائها القلاع. ويعتقد أن الجزيرة كانت مصدر إلهام لهوميروس حين كتب الأوديسة الشهيرة.
2: مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: 8 و11 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله بداية يوم طيبة موفقة لكم الناس الكل. إن شاء الله نهير حد يعمل الكيف، وإن شاء الله نقول لكم نهير للي ربما متردد نمشي للبحر ما نمشيش. المؤشرات الكل والصور اللي قاعدة توصلنا حتى على الخاص تقول راهو البحر متاعنا مزيان على كامل سواحل تونسنا المزيانة. إن شاء الله نهير كله فرحة وكله تبديل طاقة للي هكا متقلق وتعب برشا أسبوع كامل. هذه فرصة ليك تمشي للبحر تبدل جوك وتبدل الطاقة متاعك وتشرجي طاقة مزيانة وتنطلق بها إن شاء الله على امتداد أسبوع كامل. إن شاء الله رفقة طيبة للي اختاروا شواطئنا المزيانة، إن شاء الله صحة دايما ليكم الناس اللي خيرتوا أنكم تكونوا على زفاف الشواطئ. أيضا أنا نقول إن شاء الله طريق السلامة يصحبكم وانتم ماشيين وانتم راجعين مستمعين الكرام، وان شاء الله ربي يحفظ الجميع. ايضا على مستوى انا نحكي على الطريق، نحب نحكي زادة ايضا على اخبار مزيانة. الخبير هذية المزيان في الحقيقة يوصلنا من عند صفحة هذية فيما يخص السلامة المرورية، وانا قلت خلينا نبدأ به نهارنا واحنا ديما نلوجوا على الاخبار الايجابية، وخاصة واحنا نحكي على طرقاتنا وعلى السلامة المرورية. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. هذا خبير مزيان،
1: خبر مزيان.
0: الخبر المزيان هذايا أنه شركة تونس للطرقات السيارة تتوج بجائزة المؤسسة الأكثر التزام بالسلامة المرورية. كيفاش الحكاية هذايا؟ في خلال حفل وتظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية أمس، وذلك في إطار تقدير يعني لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. التتويج هذا جاء بعد عملية تقييم استندت لها جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور ومدى إرساء ثقافة السلامة المرورية داخل المؤسسة وفي محيطها المهني والمجتمعي. وشبكة أو شركة تونسية للطرقات السيارة نذكروا اللي هي تأسست في 15 مايو 1992، وتستغل شبكة تمتد على أكثر من 743 كيلومتر من الطرقات السيارة، تضم 448 منشأة فنية هذا حسب معطيات الشركة، ويبلغ معدل حركة العبور بها تقريبا 183 ألف مركبة يوميا، وتشغل الشركة أكثر من 1417 عون إلى جانب مساهمتها في الجانب البيئي من خلال غراسة أكثر من 350 ألف شجرة بمحاذاة شبكة الطرقات السيارة. وتعمل الشركة على توفير ظروف تنقل أكثر أمان على شبكة طرقاتها السيارة من خلال الصيانة الدورية وضمان جاهزية البنية التحتية وتنفيذ التدخلات الميدانية، إلى جانب تنظيم مبادرات تحسيسية تهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من مخاطر حوادث السير. هذا الخبير المزيان، طرقات تونس طرقات السيارة ألف مبروك التتويج هذايا. وبالفعل احنا لاحظنا أنه

الموجة اللي عشناها موجة الحر الشديد الحمد لله فارقتنا وغادرتنا من غير ما نزيدوا نتبعوا ونسمعوا هيك صفحات التواصل الاجتماعي اللي مدخلة فينا الرعب. شيخوا بصيفكم واستمتعوا وإن شاء الله نقولكم بون ويكاند للناس الكل. 8:15 دقيقة هذه نغمتنا بعد شوية الأطلالة مع أحمد حاج طيب. وين مش يكون أحمد؟

0: هذه أجواء شاب خالد ديانا حديد 8:19 دقيقة. وين موجود أحمد حاج طيب وميكروفون لحد؟ تحية ليك يا أحمد مجددا.
1: يا صباح الخير، أهلا وسهلا بك سوار، وتحية لكل مستمعين الأوفياء. هذه أثنية بحر اللي اليوم حبينا تكون يعني أثنية في اتجاه شاطئ الشفار في هذا الطقس الصيفي، وتوا درجة الحرارة تلامس 33 درجة مئوية ومرشحة أنه ترتفع بدرجة أو اثنين تقريبا في حدود 34. وإحنا كما قلنا وأنه الطقس الصيفي يشجع على السباحة والاستجمام والاستحمام في شواطئ البحر. الوجهة هي بحرية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، وهذاك علاش اليوم اخترت وأنه نرافق مسافري الشركة الجهوية للنقل في صفاقس في رحلتهم البحرية والشاطئية نحو شاطئ الشفار، في إطار يعني شراكة تفتحها إذاعة صفاقس مع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ضمن الخطوط الشاطئية. وكنا قبل أيضا في شواطئ الشابة، المرة هذه الرحلة نحو الشفار، وهي فرصة أنه نتعرف عن مختلف التوقيت الخاص بسفر

0: الشفار بالنسبه للمستمعين اللي يفضلوا استعمال النقل العمومي وبالاخص الحافله باش يتجهوا الى الشاطئ. معايا يرافقني السيد محمد علي البرجي المكلف بالاعلام في الشركه الجهويه للنقل بصفاقس حتى يعطينا فكره عن التوقيت. وتحيه ايضا للسائق وقابض هذه الرحله المتجهه نحو الشفار بدايه محطة الرائد البشاوية بصفاقس. مرحبا بك سي محمد علي.
1: صباح النور. صباح الخير أحمد. تحية لك لكل مستمعي إذاعة صفاقس ولكل العاملين في إذاعة صفاقس. بالفعل بطبيعة الحال الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برمجت عديد السفرات والخطوط الشاطئية منها الشابة، الشفار، المحرس، المهدية، وفما تعزيز للسفرات من بينها خط الشفار. هذا خط الشفار اللي هو يوميا تقريبا 9 سفرات يوميا من الاثنين للسبت ويوم الاحد حسب الطلب. بطبيعة الحال نجم يتعزز السفرات هذه. نذكروا بالتوقيت السفرات الخطوط خط الشاطئ الشفار ابتداء من 7 الصباح اما سفره الاولانيه تنطلق من رائد بجاوي، ثم 8 صباحا، 9 صباحا، 10 صباحا، منتصف النهار، والثانية بعد الزوال 4:15 تاع العشية، ومن بعد 6:00 مساء آخر سفرة من الرايد البجاوي. ثم 9 سفرات يومية في اتجاه الشفار. ثم 3 سفرات منها خطوط مباشرة يعني لشاطئ الشفار، هذه 9 متاع الصباح، أيضا 2 متاع العشية، وآخر سفرة مباشرة من للشفار 6:00 مساء، و6 سفرات بطبيعة الحال في اتجاه محرس عبر مرورا عبر خط الشفار.
0: نعم. نتخيل أن الإقبال ديما في الصباح أزيد يعني من وسط النهار.
1: بالفعل هو صحيح، خاصة في الويكاند 6:01 ديما ثم إقبال كبير برشا معناتها في بالنسبة لخط الشفار. الصباح يعني تقريبا ثم 2 سفرات خرجوا يعني بالنسبة لخط الشفار هذا اليوم الأحد، تعزيز للسفرات. وبطبيعة الحال يعني نقول ابتداء من 7 الصباح ثم إقبال كبير. سفرة 8 تفتي فيها إقبال كبير، هذا بطبيعة الحال معروف، وخاصة في الصيف الإقبال على البحر والاصطياف.
0: وبطبيعة الحال يوم الأحد هو يختلف في التوقيت باعتبار وأنه يتزيد الإقبال، يتزيد الطلب، وذلك علاش يعني فما حالات دعم يعني.
1: بالطبع فما رحلات دعم وحسب الطلب، يعني اذا كان فما ركاب يعني متوفرين راه نوفروا الحافله، الحافلات موجودين والبيرسونيل يعني كل السواق موجودين على رافعنا، بالطبع حتى نخلصوا السفرات هذه ما نخليوش ينتظروا وقت طويل.
2: نعم. نعم تم رجع صدايا احمد.
3: نعم تم رجع صدايا.
2: نعم
1: اللي معنا في الرحله هذه بفتح قاعد الرحله لسعد برجب. شكرا لي وتحيه لكل المستمعين.
0: نعم يعطيك الصحة محمد علي. هو باش نمشيو توا إلى مسابقة مع المسافرين في هذه الرحلة.
1: بطبيعة الحال احنا وفرنا تنشيط يعني مساحة تنشيط مع إذاعة صفاقس اللي هي
2: ثم راديو آخر محلول يا أحمد.
3: ثم راديو آخر محلول يا أحمد.
0: نعم
2: ثم راديو محلول بالتوازي صوتك يوصلنا مرتين. إذا كان ثم هاتف محلول على إذاعة صفاقس خلي يكون حاضر معاكم ويتابع المباشر وبعد يلقى التسجيل موجود على صفحتنا.
0: أكيد به. خلينا نمشي إلى المسابقة.
2: نعم.
0: اللي موجودة هني يعني في طبعا في هذه الأجواء التنشيطية. شو السؤال سي محمد علي وهو معنا مجموعة من الركاب والمسافرين؟
1: هو سؤال عدد الحافلات المقتنات بالنسبة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس في السداسي الأول يعني من جانفي في 2026 إلى جوان 2026، قديش من حافلة؟
0: قديش من حافلة؟ هو مجموعة من المسافرين سمعونا. مرحبا بك خويا الغالي.
4: مرحبا صباح الخير ونهارك مزين وحاجة تسرنا برشا اليوم وقت اللي نلقاو الحافله معناتها
0: والإذاعة
4: فهمتوا هذه حاجه تسرنا برشا وترفعنا.
0: نتعرف عليك.
4: معكم ابراهيم من صفاقس.
0: مرحبا سي ابراهيم. اليوم جيت باش ماشي للشفار باش تعمل عومه
4: ان شاء الله. ان شاء الله عومه قربي شويه ما نساوش اللي الشفار هذيك عاداتنا وتقاليدنا.
0: ديما تستعمل الحافله ولا لا؟
4: بدات الحال ديما نستعمل الحافله ما دام الحافله موجوده وتم تعزيز الاسطول، وهذا حاجه تسر ولاد صفاقس ككل فهمت بالدعم اللي صار فهمت. ونشكر كل مسؤول والاخيان اللي موجودين على متن الحافله وفي الاداره.
0: سي ابراهيم السؤال يقول عدد الاقتناءات نتاع الحافلات بالنسبه للشركه الجهويه للنقل خلال السداسي الاول من سنه 2026. انا باش نعطيك رقم من واحد تقول لنا قداش تقريبا.
4: حوالي 28 تقريبا دفعه اولى
0: وتزادت عليها
4: وتزادت على ما يقارب 8 حفلات والمدة الأخيرة على ما يقارب
0: هي العدد الجملي يعطينا
4: العدد الجملي حوالي 42 حافلة
0: 42 أنت تقريبا لمست الإجابة الصحيحة مشكة محمد علي
1: هو بالفعل صحيح قرب للإجابة الصحيحة بالضبط 41 حافلة 41 حافلة جديدة اقتنتها شركة الجو نقل بسفيرس في خلال السداسي الأول من سنة 2026 هي الإجابة الصحيحة بطبيعة الحال نقول له مبروك الجائزة
0: مبروك يا سيدي إبراهيم شكرا يعطيك الصحة وإن شاء الله سفرة ميمونة
4: شكرا والحاجة اللي تفرحنا كون الحافلات ذات جودة عالية وهذه حاجة تسر الولاية ككل فهمت
0: هيك المهم
4: وهذا المهم وقت المواطن يلقى روحه في سفرة مريحة نوعا ما فهمت ونشكر لكل المسؤولين وحاجه تسر ولايه صفاقس ككل
0: شكرا لك ابراهيم هي طبعا رحلتنا سوار في اتجاه
2: نعم.
0: قريه الشفار للاستحمام والاستجمام مصيبه للجميع فان شاء الله في زينه احنا توا في مستوى معتمديه طينه وبعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في قرية الشفار
2: إن شاء الله طريق إيمان وبالسلامة للجميع وإن شاء الله أجواء طيبة وممتازة على ضفاف شاطئ الشفار 28 دقيقة سفرة ميمونة للجميع هذه نغمتنا هدية ليكم وقيد فريد وبعد نمشي مباشرة لجبنينة وفي السوق والمرش اليوم مش توصلنا التسعيرة من جبنينة

0: ثم حتى تعب وقت اللي نطلع عليكم من مختلف المعتمديات ولاية صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نواصل معكم الجولة. واخترنا توا وقيت المرشي في السوق نتعرفوا على تسعيرة الخضر والغلال واش ثم آخر من معتمدية جبنيانة
1: في السوق.
2: في السوق
0: في السوق وزميلنا صحفي مختار بن علي. صباح النور.
3: صباح النور والسرور والورد المنثور
0: يعيشك
3: من ربوع سيدي أبي إسحاق جبنياني. نعم. إلى كافة الأسرة الإعلامية بإذاعة القرب وإلى كافة المستمعات والمستمعين.
0: شكرا ليك على باقة الورود، شكرا ليك على هالمداخلة اللي وش تكون معانا وانت صوت الجهة توا ومش تعطينا التسعيرة الخاصة ببعض المنتجات اللي موجودة في سوق جبنيانة ولا نقولوا أسواق جبنيانة، شو نقولوا؟
3: والله كن نقولوا أسواق.
0: اي
3: من الكلمة الصحيحة
0: ايه
3: نقولوا من الدكاكين مفتوح على العموم.
0: ايه يعني ما ثمش سوق و
3: نقولوا
0: ايه
3: سوار بالنسبه لجبنيانة
0: به
3: حقيقه تقال.
0: نعم.
3: جبنيانة منذ 2011 من غير مسخ بلدي.
0: ايه
3: جبنيانة عندها سوق بلديه يوميه لم تعرف لم تواكب التطور الحضاري والاجتماعي والاقتصادي متاع الجهة.
0: ده بالك شي فيه مشروع تهيئة
3: ما فماش.
0: ده
3: السوق هذه واقيات بدائية تقيد حركة المستهلكين. إذا نقول نصوروا كنقولوا سوق تشكو من مناظر مخلة بالتراتيب البلدي.
0: وصلت الصورة.
3: المسؤولين ما ياخذوهاش.
0: نعم.
3: من باب السلبي ياخذوها من باب إيجابي إثارة المشاكل للإصلاح.
0: نعم.
3: حاجة باهية.
0: باهية وصلت.
3: حاجة أخرى.
0: نعم.
3: جبنيانة تفتقد إلى سوق جملة.
0: نعم.
3: قطب فلاحي في ولاية صفاقس وما فماش سوق جملة. جبنيانة اللي فيها ما يقارب 50,000 ساكن وفيها عمادات كبيرة تفتقد إلى فرقة المراقبة الاقتصادية. معنى صعوبة باش تمكننا من
0: تقول لي جمع هالأسعار هذية باش نقدموها اليوم للمستمعين لأنه ما ثميش تقريبا تسعيرة واحدة وما ثميش رقابة. على كل هذية فرصة نلفتوا الانتباه شوية للسادة المسؤولين، خلي الوضع يتنظم وخاصة وقت نقول معتمدية جبنيانة نقول راهي منطقة فلاحية بامتياز. الفلاح وين يمشي ويبيع المنتوج متاعه
3: على سوق انتاج.
0: اي
3: سوق انتاج كما نعرفه في الدور الاقتصادي نوع آخر. سوق الجملة.
0: نعم.
3: نوع آخر مش كيف كيف.
0: على كل إن شاء الله من خلال المداخلة هذه تكلمني في قادم المواعيد وتقلي الحمد لله ثم مشاريع تهيئة وصيانة وثم زاد رقابة.
3: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله خلينا ديما بتفائلي بالخير إن شاء الله. بهي نتوكلوا على ربي ونبدأ باش
3: نلتقوا في الأسعار. بالنسبة للخضر والغلال البطاطا 2200 مليم.
0: أي
3: فلفل بقلوتي من 2000 إلى 2500 مليم. الفلفل العادي 2500 مليم. الطماطم من 12% إلى 15%. البصل من 700 إلى 800 مليم. الكرنب من 1200 إلى 1500 مليم. القرع الأحمر من 15% إلى 2 دنانير. فلفل الحلو من 3000 إلى 4000. الخضر الورقية نحن نسميها الربط، الربط 500 مليم. القارس من 3000 إلى 4000. ولد القمرة من 1500 إلى 2500. العوينة 5 دنانير. العنب من 6 إلى 7 دنانير. التفاح من 5 إلى 6 دنانير. الخوخ من 4 إلى 5 دنانير. الكرموس من 4 إلى 5 دنانير.
0: نعم.
3: الدلعة من 700 مليم إلى 1200 مليم. البطيخ
0: غالي من خبيني لحد اللي غالي ها خبيني اللي غالي اي بي
3: لهنا لحد من
0: وحليش شو قلو شو اي
3: تأثير الشمس أثر ياسر على الذوق نتاعو وعلى الانتاج
0: نعم بي وربي عوض على الفلاح نقولو اي بي
3: مسكين الفلاح
0: اي
3: البطيخ من 1200 إلى 1500 مليم اللوز الأخضر عربي
0: أي؟
3: 4 دنانير
0: إيه؟ إيش معناتها عربي؟ لوز أخضر عربي إيش معناتها؟
3: معناها مو فم العشاخ وفم
0: ده نوع معناتها
3: عربي أخضر الكيلو ب 4 دنانير
0: ده
3: نتعداو للدجاج
0: إيه؟
3: الدجاج حاضر للطبخ 8 دنانير و 500 مليم الكيلو
0: إيه؟
3: سكالوب 16 دينار و 500 مليم فخر بيك رومي 11 دينار و 500 جناح 7 دنانير الدجاج الحي 6800 مليم بيك رومي 16 دينار
0: هذه التسارع نذكروا قادة وصلنا معتمدية تجبنينا هاي وبالنسبة للأسماك ولا لحوم تماشي
3: كما تعرفوا الأيام التالية الأحوال الجوية خلات الكمية العرض قليل ياسر بقينا ما توجد هو السبارس 500 دينار 5 دنانير المشتة 10 دنانير
0: نعم
3: الميلة 30 دينار والسردينة جابسية 6 دنانير
0: السردينة اللي هي الأكلة الصيفية
3: من اللحوم
0: اي
3: لحم العلوش والبرشني من 55 دينار إلى 60 دينار البقري هبرة من 40 إلى 45 دينار بقري بالعظم 35 دينار كرشة 5 دنانير الدوارة من 25 إلى 35 دينار القعود ب 35 دينار تعرفوا القعود وما تعرفوش
0: اي بتبيع عاد
3: المرقاز اي 40 دينار الحم راس بقري 15 دينار
0: اي
3: هذه جملة هذا ما تمكننا من جمعية
0: يعطيك الصحة مشكور جدا بالحق زميلنا مختار بن علي على هالجولة المكوكية اللي عملتها في الحقيقة من أجل منوعة أحلى صباح وصوت إذاعة صفاقس باش يكون مع المواطن والمستهلك الموجود في إجبنينا نقلت لنا الأسعار مستوى الخضر والغلال وأيضا اللحوم البيضاء والحمراء وأيضا على مستوى الأسماك شكرا ليك أنا فقط حبيت نسأل بالنسبة للحوم يعني جزار يذبح وحده في المحل متاعه ولا كيفاش يتزودوا باللحوم
3: ما يطلب السؤال هذي
0: لا ميسيلش نزيدوا نوضحوا نعرفوا مثلا مش مصلح تقريبا
3: مسكين الجزار في حالة المسالك في حالة فما نقطة تلميذ خال ما الذبح العشوائي يسببوا الأمراض
0: ايه
3: ما احنا يجيبونا في الامراض
0: ربي يهدي ان شاء الله احنا نقولوا السلامه للجميع وديما نعولوا برشا على وعي المواطن وايضا حتى البائع وربي ان شاء الله يحفظ الجميع نعم
3: كل اللحوم المعروضه اللحوم ذبح شوي
0: ده هذا موضوع للإشارة في الحقيقة وإن شاء الله يكونوا السادة مسؤولين في الاستماع ومثالش لفتة من أجل سلامة المواطن وأيضا حقه في أنه يأخذ الحم يعني مراقب صحيا يعني يعطيك الصحة شكرا مختار إذا كنا نقول لك الفطور اليوم
3: أي إجبنينة
0: أي
3: في إجبنينة عنا أكلات شعبية صيفية
0: أي
3: يتزعمها احنا نسميه فلفل مقلي نوع من انواع العجة وهي اكلة متوازنة باعتبارها تحتوي على اغذية حيوانية واغذية نباتية
0: كيفاش
3: باه فلفل مقلي كيفاش نطيبوه مع نصبوا الزيت بعد الزيت نحطوا الفلفل الاخضر
0: على طول ولا تقصوه معناتها
3: لا قرون
0: قرون به
3: يتقلي في الزيت يتشحط.
0: اي
3: بعد حط الطماطم.
0: طماطم مكعب ولا حكه؟
3: لا طماطم مكعب.
0: لا طماطم مكعب. اي
3: وفلفل.
0: اي
3: فلفل احمر وملح والبزارات
0: التوابل نتاعنا. به الطماطم نخليه الكعبه معناتها على نصفين ولا نقصوها؟
3: لا طماطم معجونه معجونه بيدينا.
0: اي حتى تولي يعني صوص نقولوا احنا. اي
3: تولي كيك ال...
0: اي
3: به خليه تغلي. بعد نصبوا لها شويه ماء.
0: اي
3: وبعد الماء تغلي شويه ونفقروا فيها العظام.
0: اي
3: هذه وبعد نخليه ترتاح شويه ونطفي معاها اكيد.
0: اي
3: الغذاء الحيواني. ايش هو الغذاء الحيواني؟ عاده 99% هي السردينة.
0: اي
3: السردينة يا سردينة مخلية.
0: اي
3: يا سردينة مشوية.
0: اي
3: وري معنا متبيب التغذية. اكد انه غذاء صحي متكامل.
0: نعم وخاصة عاد السردينة والأومي قاتر وعنا لي بروتين موجودين في وسط العظمة وعنا هذا الفلفل فيتامين سي وما شاء الله بالفعل معناتها.
3: الأكل هذه سريعة.
0: نعم
3: هذيك الحاجة اللي بنا فيها أني سريع واللي ذوقها ديما يطيبها.
0: اي وانفاس في الاخر كل حد عاد كيفاش يفوح هذيك نقولوا احنا الفلفل المقلي هذيا اللي احنا ربما متعارف عليها عنا نقولوا احنا العجه ولكن احنا نقصوه الفلفل والطماطم والكل لكن هذه الطريقه الاصليه لبيوت ولسيدات نقولوا احنا جبنينا. شكرا ليك مختار من عليا على هالاطلاله الصباحيه يعطيك الصحه. شكرا ليك ومن خلالك تحيه لكل اهالينا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في جبنينا.
3: شكرا
0: يعطيك الصحة. نهاركم زين. هذه فطيرتنا وهذه تسعيرتنا. خليكم مع نغمتنا 8:46 دقيقة. فهد بلين شنو رأيكم في التوقيت هذا؟

فهد بلين 8:54 دقيقة. إن شاء الله عملتوا كيف على النغمة هذه. حبيت نواجه تحية لكل اللي متفاعلين معنا على صفحتنا الفيسبوك. شكرا لكم على كلماتكم المزيانة وروحكم المريحة, وشكرا على باقات الفل والياسمين اللي قاعدة توصلنا, وانتم الناس الطيبين في الحقيقة. شكرا لكم محمد الويتي, أهلا وسهلا ومرحبا. روضة ترابلسي تحيتنا ليك, روضة دمق شكرا ليك, راضي عبيد أهلا وسهلا ومرحبا, نهارك زين. هند عبيد تحياتنا ليك. فيزر بهي صباح الورد شكرا لسالم بن بلقاسم, شكرا لوهيبة الفقي, إن شاء الله نهارك أسعد الأيام وسلمة الأنامل الذهبية إن شاء الله, وإن شاء الله كل عائلة نهير لحد يبدأ عندها فطور صباحي مميز بفضل لمسات الساحرة لربات البيوت, وأيضا حتى للفتيات. ثم شكون توا في فصل الصيف تقع عاملة كيف على الكوجينة بنياتنا صغيراتنا, إن شاء الله ربي يحفظهم وفرصة يتعودوا شوية على هالأجواء, راهو على الطبخ عالم جميل برشا وفن جميل برشا. يعطيكم الصحة وربي يشدكم بالصحة. أيضا تحية لسندس بن عمر شكرا ليك. سي حاتم بدوي شكرا ليك. ريم معطر نهارك زين. سعاد زعتور تحية ليك. أيضا محمد علي بوغشة, نجاح المنصر شكرا لكل اللي قاعدين متفاعلين معنا, وحتى على الخاص شكرا ليكم. علي الاسكندراني نهارك زين. أستاذ ناسي صادق السيلة يقول إيه مرحبا بالسوق, وديما من خلال فقرة السوق نحب نوجه تحية للثنائي أو أكثر من اسم تعامل معنا في الفقرة هذه, وكانت خاصة بتعاون مع بلدية صفاقس والسوق الجملة الخضر والغلال بصفاقس. سينابيل زين الدين أيضا سوق الأسماك كان سماها رزغل, وتواصلت مع مختلف الأجيال من بعد, تحية ليهم. هنا صابر السميري وأيضا فوزي المعالج وكل من تعامل مع فقرة السوق اليوم أو في الفترة هذه الصيفية. خيرنا أن فقرة السوق تتوجه للمعتمديات, معتمديات ولاية صفاقس, ونتعرفوا على الحركية الاستهلاكية وأيضا تسعيرة المنتوجات متاعنا في معتمدياتنا, ونعملوا طلة ونشوفوا شنية الوضعية الخاصة بها المنتجات هذه. شكرا لكم. اليوم كانت من معتمدية جبنيانة, الأسبوع الماضي كنا في المحرس, والأسبوع القادم بمنين مش تجيكم التسعيرة. إن شاء الله ربي يحينا بخير وتكون إن شاء الله ايضا من معتمديه من معتمدياتنا. وشكرا لكل المراسلين اللي وافقوا انهم يكونوا معنا في الفقره هذه. للتي خيريه وسبور لحد, وهالنغمات هذه اليوم اخترنا سيد الاخبي هذه سبور لحد.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يكون طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار والحرارة في ارتفاع نسبي، وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أكد نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم فهم مبارك أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه صادقت على ملف ربط مساكن معتمدية الطينة بشبكات المياه، وقد رصدت 451 مليون دينار سنة 2024 لفائدة 132 عائلة على أن تنطلق الأشغال بتواجد المقاول بعد 20 أوت الجارية. تتواصل عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لغاية يوم غد الاثنين على الساعة 12 ظهرا، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة يوم 7 أوت الجارية. في العالم أفادت مصادر طبية باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم مدينة غزة وخان يونس ودير البلح. 13 مستوطنون في إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة العديسة ببلدة سعير شمال الخليل. ذكرت القناة 12 الإسرائيلية عن دبلوماسيين مطلعين أن وزير الخارجية الإيرانية وافق على مقترح تسوية صاغه وسطاء قطريون بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، وأفقا للمقترح ستمر السفن الداخلة إلى الخليج من مضيق هرمز عبر المياه الإقليمية الإيرانية، بينما ستمر السفن الخارجة عنها عبر المياه الإقليمية العمانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صباح الأمل والعمل
0: لكم فقط
1: أحلى صباح
0: مع سوار.

0: إن شاء الله يومكم كله خير وفرحة وسعادة وصحة وعافية، وإحنا ديما في التوقيت هذية نستقبلوا المختصة في التغذية والباحثة في علوم التغذية نور الشلي باش نحكيوا على موضوع يهم صحتنا وخاصة صحتنا وثقافتنا التغذوية. واليوم عنا مثل ديما معروف برشا في تونس حبينا ننطلقوا منه ومع هو نتعرفوا على زعما هالمثل هذية صحيح مش صحيح صحيا، كل التفاصيل بعد شوية في صباح الصحة.
1: صباح الصحة
2: صباح الصحة
1: صباح الصحة
0: صباح الصحة، إن شاء الله لكم الناس الكل برد يا عطشان برد يا عطشان. المثل هذية زعما الشربة الباردة تروي وتغذي وإلا لا. مرحبا بك يا نور.
3: صباح النور،
0: تحيتنا ليك.
3: شكرا، تحية ليك وكل مستمعي إذاعة الشرقص.
0: شكرا ليك. أكيد تعرفوا المثل برد يا عطشان، زعما هذا صحيا صحيح ولا؟
3: كما نعرفوا الناس الكل أنه شرب الماء ضروري جدا في فصل الصيف وسوائل معناها أون جينيرال.
0: نعم.
3: شنو المثل هذا مع الأسف غلط.
0: برد يا عطشان. إي؟
3: هو من المستحسن نشرب الماء ونشرب السوائل في فصل الصيف باش نعوضوا هذيك الماء اللي نخسروه عبر التعرق وكل. لكن من المستحسن ديما درجات الحراره تكون معتدله نتاع الماء نتاعنا، اللي هي مش تكون تقريبا بين 10 و 15 درجه مئويه، وقت اللي احنا الفريجيديرات نتاعنا تعطيك بين 4 و 5 درجات معناها البروديه
0: البروده
3: وحتى اقل.
0: اذا ذيك ما زدناش عاد شويه جلاسون معناتها
3: اكزاكتومون.
0: اي
3: اللي احنا العشرة 15 درجة اللي نحكيو عليها متاع انك تخرج بوسط الماء تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة قبل ما نشربوها باش نخلطوا درجة الحرارة اللي حكينا

0: مكبشين عليها.
1: اي اي
0: هذيك يكون من البرد، واللي يعني حتى الوجيع في الراس عند معناتها عباد سنسيبل اكثر كيما لي بيرسوناجي والا صغير.
1: به وجع الراس هذه مباشرة وقت هو يبدا يشرب في الماء ولا من بعد؟
0: من بعد فترة، كله بعد درجين ربع ساعة هكا
1: تبدا تظهر العلامة هذه. به برد يا عطشين، المثل هذايا برشا ناس تلقاه يقول لك انا ثنية كاملة مثلا سخون وتعبت وكل اني نمني في روحي بشربة ما تعمل الكيف باردة. هوني مش نحكيه على انت قلت لنا درجات الحرارة ما بين 10 و15 درجة، هذايا بالنسبة للماء اللي مش نشربوه، لكن وقت اللي تبدا درجة حرارة الجسم متاعنا أكثر من الحرارة العادية، يعني في حالة عطش وفي حالة جفاف نجم نقولوا، هالشربة هذه مش تروي؟
0: هو بالعكس، معناتها ليزون دو بلوس وقت يكون البدن عطشين أكثر من اللازم، وقت يكون سيتو درجة الحرارة متاع البدن عالية أكثر من اللازم. هو اللي على فكرة معناتها البدن ديما قادر انه يبرد روحه وديما معناتها يحافظ على درجة الحرارة ما تكبرش ياسر، وقت بالعكس انت لازمك تزيد تنتبه اكثر واكثر من الماء البارد. خاطر هي اللي وقت تنجم تقلقك اكثر من اللازم. والرجال راهي معناتها من 10 و15 درجة راهي تلوي شربة الماء. فهمت؟ غير شي احنا الله غالب واحد ديما يستحلك الحاجة الباردة اكثر من اللازم يقول لك لا انا تلويني اكثر. بالعكس اللي جربها حتى في 10 درجة راهي ترويك شربة الماء، وما تفيد هيك الوجيع متاع المعدة والأقلاق متاع الهضم.
1: اي 10-15 درجة هذه يا نور هي تقريبا نفس درجة الحرارة اللي قبل معناتها القلة توا درجية اللي يستعملوها وتقاديمة تشربها كشربتها به باردة ملذذة
0: تقريبا نفس درجة الحرارة متاع القلة كما قلت.
1: اي شوف يا سبحان الله ناس قبل اي
0: أنا يمكن تنقص عليها شوية، أما تعطيك القلة تعطيك درجة حرارة باهية للماء تشربه وما تقلقكش.
1: أي معدلة تبدأ.
0: وعلى فكرة لو معدل الماء البارد راهو واحد كيف يشرب كونتيتي كبيرة متاع ماء، قلنا إحنا المعدة متاعنا مش تتقلص متاعنا زاد الفصمة مش يصير الامتصاص متاع كمية الماء اللي إحنا شربناها، يعني لازم في شيء مش يتخلص من كمية الماء هذيك، وميك مش تعوض حتى شيء من الماء اللي خسرته، معناها عبارة انك ما شربتش، بل بالعكس مش تستفيد من الماء اللي شربته. دونك هذيك علاش ديما نشجعوا انه درجة الحرارة نتاع الماء اللي نشربوها خاصة في فصل الصيف تكون درجة معتدلة.
1: هذه بالنسبة للماء، ثم شكون مباشرة يتوجه للعصائر والمشروبات الغازية وغيرها باردين؟
0: كيف احنا ديما نحكيو على التمبيراتور نتاع السوائل ككل، نزيدوا عليها معناها بالنسبة للعصائر والغلة الباردة وكل اللي هي مش تكون غنية بالبوتاسيوم وغنية بالالكتروليت، دونك ينظمون توازن السوائل في وسط البدن وقت نشربوها بطبيعة في حرارة معتدلة وتعوض لنا حتى جزء من الأملاح المفقودة مع العرق. دونك هنا الغلة راهي ما تنجمش تعوض لك الماء معناها أكيد، لكن دورها مش يكون به برشا في تعويض الأملاح المعدنية
1: اللي فقدناها في حال التعرق. نعم يعطيك الصحة نور الشليل مختصة في التغذية والبحث في علوم التغذية. برد يا حاتشين ردوا بالكم منها هذه راهي إذا كان نقوله برد في مستوى 10-15 درجة درجات مستحبة باش نشربوا شربة الماء من غير ما تقلقنا ومن غير ما تضرنا، وخاصة إذا كان احنا كنا سخان برشا ردوا بينا من الشربة الباردة. يعطيك الصحة يا نور، شكرا لك.
0: شكرا شكرا، وردوا بينا على روحنا، وردوا بينا من المال بارد كل سوا في الشربين، وإلا فما برشا عباد زادة تستحلى المال بارد تصبوا على راسها معناها، وردوا بينا من الشرك ترميك، وربي يسر الناس الكل
1: إن شاء الله وربي يحفظ الجميع. شكرا ليك يا نوارة، إن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم مع موضوع آخر في صباح الصحة 9:21 دقيقة عصمة الرشيد، وهدية ليكم النغمة هذه، ومن بعد ضحكوا لعب وصباح العائلة. شنو لعبتنا اليوم اللي مش نلعبوها مع العائلة الكل؟ نكتشفوها إن شاء الله بعد شوية.

0: 31 دقيقة وآخر فقراتنا في لقاءنا الصباحي. أحلى صباح نهار الأحد على موجات إذاعة صفاقس، نختمها بلعبة مزيانة. نرجع بكم شوية للذاكرة وللحنين وللأجواء المواسعة اللي كانت تجمع العائلة الكل، ولا أولاد العمومة وأولاد الخالد وغيرهم، وكلهم يتجمعوا على لعبة بسيطة تكاليفها ما هيش غالية من اللي موجود عنا، سواء في الجنين في الحديقة ولا في البيت. حاجة بسيطة جدا، ولكن تجمع عدد كبير برشا من الصغار وأيضا من الكبار، وتخليهم الكل في حالة حركية ذهنية وأيضا حتى حسية. برشا تفاصيل ناخذوهم كل مرة على كل لعبة من ألعابنا التراثية المزيانة، وهذه الكل ديما نشكره في كل حصة الجمعية التونسية للمحافظة على الألعاب والرياضات التراثية اللي مشكورة أمنتنا اللقاء هذية كل أسبوع إن شاء الله. لعبة عائلية هدية ليكم. نرجع شوية بالذكرى، واللي يسمعوا فينا تو وما لحقوش عليها وما يعرفوهاش، خذوا تفاصيل اللعبة هذية وقوانينها ولعبوها اليوم، وإحنا ديما نقولوا نهير لحد هو نهير العائلة.
1: ضحك ولعب وجد وهزل،
0: ضحك ولعب وجد وهزل وصباح العائلة، هذا كيفاش نحبوها ونهير لحد هذا كيفاش نحبوها. وإن شاء الله كل أيام الأسبوع رئيس الجمعية التونسية المحافظة على الألعاب والرياضات التراثية، صباح النور سي عزدين بوزيد.
2: صباح الخير، يعطيك الصحة على المواكبة في البرنامج هدايا.
0: شكرا.
2: ورد الاعتبار للألعاب كمادة من مواد الترفيه والتربية.
0: نعم بالفعل، وهذه اللي نحاول نثمنوه إن شاء الله في كل لقاء، لأنه هو مش فقط راهو نلعب ونضيعه في الوقت، ولكن ثم مكتسبات خفية قاعدة تنضاف لنا في بدننا وفي شخصيتنا من غير ما نفيقه. اليوم بعد لعبة الخمسة كعيبات وبعد الخماس دكتور سعز الدين، اليوم مش نحكيه على لعبة أخرى، قلت لي هي التكملة.
2: هي لعبة ثانية، هي لعبة فكرية واسمها القشة.
0: القشة،
2: القشة. هاي هاتوا نفصل لك شنو هي القشة. القشة هي لعبة من جنوب التونسي، من جهة قبلي وكل المناطق الصحراوية وين توجد فيها التربة الصحراوية. قشة كما جاء في المعجم العربي لابن الكثير، قشة رجل قشة بمعنى لا يضر ولا ينفع. أي وتشش القشة من المطر، وقيل أول المطر الرش ثم التش ومطر تشش، يعني القليل. وهي من الألعاب الاستراتيجية الفكرية البسيطة من عائلة الخربقة. استوى ثم الخربقة، مش لعبة، هي عائلة كاملة. تبدأ في القشة. علاش هي؟ لأن الخطط التكتيكية عند الأطفال ما زالت ماهيش نامية، ولذلك يلعبوا ويبدأوا بلعبة القشة باش يطوروا الخطط التكتيكية والذهن، خاصة ما يتعلق بالذكاء، ما يتعلق بالانتباه.
0: نقولوا احنا واللي يعرف يحسبها منيح.
2: اي نعم، واللي يعرف يحسبها منيح بالعامي تعالى. مثلا هالتوشة هذه لعبة للأطفال بداية، لكن توك تسمع بها في وسائل الإعلام الرقمي.
0: نعم.
2: إكس أو سميوها يا لله. إي سميوها إكس أو، بهزلوا بيها الصغيرات ورجوهم يلعبوا كلهم في الإكس أو كبير وصغير.
0: إي ولا المصطلحات إفرنجية معناتها مصطلحات. اي
2: اكس او معناها الحرف اكس والحرف او، يلعبوا ضد بعضهم. تروز اكس ويتروزوا، اش معناها احنا اللعبة متاعنا القديمة نلعب نعملوا ثلاثة نواة تمر وثلاثة مثلا حجارة، وإلا نعملوا ثلاثة البابوش القوقعة تاع البابوش هذاك وثلاثة مثلا قلوب المشماش ولا قلوب خوخ إلى آخره. شفتوا كيفاش الادوات تتغير من
0: حسب الجهه زاده أي.
2: من جهه من البيئي الى الاصطناعي.
0: نعم
2: احنا نعيشوا عصر الاصطناعي.
0: نعم
2: اللعبه هذه قلت لك الفوائد نتاعها كبيره، وخاصه على تنميه الذكاء والانتباه والتفطن و خلق الاستراتيجيات باش يعمل بالثلاثه قطاع نتاعو خط مستقيم. علاش؟ خاطر هي الشكل الهندسي نتاعها يتكون من 9 مربعات صغيره، هي مربع كبير 40 على 40 والا 30 على 30، نقسموها الى 9 مربعات متساويه المربعات تكون ويلعبوها زوج من الناس، وهذا يلعبوا 2 ضد 2
0: اي مجموعات يعني.
2: ايوه وعندها زوج طرق في طريقه اللعب. زوج طرق باش نحكي لكم، اذا انت عندك توا تساؤل للحاجه في المقدمه هذه مرحبا بي.
0: يعيشك هو فقط انا نذكر لعبتها معناتها بنوات التمر، توا ما نسيت التسميه نتاعها في صفاق سيظني مش الطاشة عندها تسميه اخرى والساده المستمعين يعاونونا.
2: هذيك لعبه الخربقه ام ثلاثه هي تسمى
0: ام ثلاثه الدوده
2: يسموها الدوده في
0: الشرق. ايواش
2: هذيك التقاطعات التقاطعات نتاع الخطوط التقاطعات تشكل مثلثات
0: بالفعل
2: نعم مثلثات، بينما هنا تشكل تقاطعات الخطوط المتوازية اللي نظم تشكل 9 مربعات
0: اي
2: والاخرى تشكل مثلثات مجموعة من 9 زاد كيف مثلثات يختلفوا على بعضهم، لكن المبدأ هو نفسه
0: نفس تقريبا
2: شكون اللي يكون خط مستقيم بالثلاثة قطاع نتاعو اسرع من الخصم نتاعو.
0: نعم وهو هذا هو الكنز اللي موجود فيها اللعبة هذية. كما قلت أنت في البداية الخطة التكتيكية تعلم بالحق يعني وسرعة التركيز أي بالحق يعني شوف ثم حاجات كنا نمارسوهم ومش فايقين في قيمتهم.
2: يلعب. شوف هيك الوليد اللي يلعب يسمو يغزر مش يغزر كان للقطاع نتاعه يغزر القطاع نتاع الآخر وين موجودين
0: نظرة عامة أي
2: يعني الوعي بالمكان الوعي بالأداة وين توجد أداة الخصم مثلا الحجرة بتاع الخصم بالنسبة للحجر للقطعة بتاعه هو نواة التمر وين توجد ينجمش يعيق معناها ما يخليش الخصم باش يكون العدد باش يكون الخط المستقيم وإلا ينجمش يحذر شوف يحذر معناها يعني بروجيكسيون فور لافينير
0: يخطط المستقبل
2: يكون الخط المستقيم وهذايا فيه برشا عناصر هامه خاصه التركيز ومن بعد يتعلم كيفاش يشد القطعه شدها بالسماع ولا بصيغه السماع ويحولها من مكان الى مكان يجم يكون المكان اللي يحولوا فيه يكون ضده معناها سلبي ونجم يكون إيجابي يحذر له باش ينتصر كيفاش هذا ونجم حاجة أخرى الشكل الهندسي هذايا يتكون من مجموعة كبيرة من مربعات الولد هذا الوقت اللي يمشي يلعب مع أصحابه يرسمها في التراب يرسم الشكل الهندسي في التراب إذا ما يعرفش يرسم الشكل الهندسي ما يجمش يلعب
0: يعني شوف يتعلم الشكل من غير ما يشعر
2: والشكل الهندسي هذا متكون من عدة أشياء خطوط متوازية خطوط متقاطعة زوايا في كل مربع لو تسأل أنت طفل قل له قداش ثم من مربع داخل الرقعة هذه تعطيك رقم ثم اللي يبدأ الرؤية بتاعه محصورة في اللي قدامه وشوفه فقط مربعات 9
0: رؤية سطحية لولا
2: يطور ما تمش تسعة بمارشة مارشة مربعات انت دوك يتعلم يعد زادة ويتعلم زادة كيفاش يرسم الخطوط المتقاطعة كيفاش تتقاطع وتقعد متوازية زادة.
0: بالفعل هو اللي هذا بعد مش يلقاه درس من دروس الرياضيات في سنة أولى الخطوط المتوازية والمتقاطعة ويبدأ التلميذ تود مش فاهم ومش ما يفرس بيناتهم لكن لو كان لعب اللعبة هذية رأي هذية حاجات بسيطة جدا يتعدى عليها.
2: عرف هك المثل اللي يقول لك طب وما قلناش الطب
0: هذه هي
2: احنا تعلمنا وما قلناش كل يعلمنا
0: اي بالفعل اي
2: هذا ما يسمى في البيداغوجيا الحديثة التعلم الذاتي
0: اي
2: وهو اهم شيء يتعلم الصغير التعلم الذاتي يكون زاد بالإيميتاسيون بالتقليد يقلد اصحابه كيف يكون باشياء اخرى هذا هو التعلم الذاتي بس هذا توا بالنسبة للأهداف والشكل الهندسي واحد لكن أنا في سنة 2011 كنت مشيت الأردن نلقى زوز قاعدين على ركبة ونص على حافة الطريق يلعبوا في الشكل في اللعبة هذه نعرف هذا يا أخي سألتهم لقيتهم من مصر يخدموا في الأردن وقالوا هذه قيناها تتلعب عند الأردنيين هاوك باش يوريك اللعبة هذه تتجاوز الوسط الجغرافي بتاعنا في تونس وتتعدى إلى الأوساط الجغرافية العالمية
0: نعم نعم
2: كيفاش هذا بالنسبة لها بالنسبة عندك شي سؤال آخر هاي
0: والله هو في الحقيقة يعني سؤال ديما أن الهدف في الحقيقة من ركن هذية دكتور هو أنه نثمنوا هالألعاب هذية وهذيك الفكرة متاع صغيرنا يلعب قاعد يضيع في وقته ولو كان يمشي يعمل تمرين في كتاب ولا يراجع يعني للسنة القادمة وغيره شوفوا هذوما الألعاب الصغير قديش يجم يتعلم وهو يلعب وفرحان ونفسيته متوازنة ومنشرح مش كيما توا في ضغط كبير برشا توا لينا من عمر صغير يا دكتور نسمعوا معناتها 8 سنين وتسعة سنين عنده نقولوا احنا يعني استريس عنده تأزم نفسي علاش من الضغط اللي احنا عايشينه لو كان كان يلعب كيما لعبنا احنا قبل وقاعد يتعلم ما شاء الله يعني في كل حصة يا دكتور قاعد قدمنا في حاجات بالحق مهولة على لعبة بسيطة جدا كنا نسخيلوها وكلعبنا وقمنا معناتها
2: لا
0: شو هي شنو تغذي فينا معناتها
2: شوف نظريات اللعب مرشة نظريات بما في ذلك نظرية الذكاء والأدابتاسيون
0: التأقلم
2: واللي جاء بها بياجي يقول لك خلي الطفل في وضعية إشكالية سيتياسيون بروبليم خليه وخليه يبحث على
0: الحل
2: الإيجابي اللي يوصله ويغلط مشارج يغلط خليه يغلط يعني تعلم بالمحاولة والخطأ ما يسمى تعلم بالمحاولة والخطأ حاجة هامة ياسر ما يصل الوالدين يجب يفهموها
0: مش التعلم
2: الصغير ما يوريوهاش من الأول لا يسهلوه
0: أي مش مباشرة يعني تعطيه الحلول ومباشرة تيسر له كل شيء وكسا يعاونته لا خليه هو يبحث ذيك لحظة البحث وتتفعل معنا مربية يعني فاضلة في الحقيقة سيدة إيمان كريشين منقي ما شاء الله يعني مسار تربوي كبير برشا تقول علم الأطفال وهم يلعبون وبالفعل كلام من ذهب قاعد يتقال توا أي شكرا لك
2: صحة كيفاش يقولوا هذايا السلوغان هذايا قديم برشا لكن ما خدموش عليه البيداغوغ في تونس شيء ما خدموا عليه تبعها كان مكتوبة على الجدران بتاع المدارس وبعد
0: وهي في الحقيقة راهي تنطبق يعني 100% على هالألعاب هذه التراثية علم الأطفال هم يلعبون كيما اليوم مثلا الخطوط المتوازية والمربع شنو هو وغيره
2: أي. وهي تتلعب بالطريقين زوج طرق الطريقة الأولى أنه اللاعب الأول يوضع الساسة قطاع نتاعه منتشرة في الخطوط داخل المربعات لكن مش
0: على سوى
2: مستقيم.
0: نعم هاي.
2: والثاني نفس الشيء يوضع ثلاثة قطع نتاعه في مربعات ما تكونش خط مستقيم، ومن هنا يبداو يلعبوا
0: تنطلق اللعبة
2: بالدراجة الصواب يبداو يلعبوا. الطريقة الثانية تتمثل من البداية واحد بعد واحد، كل واحد يرمي خطعة
0: ناي
2: تمتي تبعوا بعضهم باش يشوفوا شكون اللي يشكل الخط مستقيم أسرع من الأخر.
0: ناي
2: كل واحد وإذا ما بالثلاثة قطع الأولى ما كونش خط مستقيم يواصلوا اللعب ينقلوا القطع نتاعهم للمربعات أخرى باش يحاولوا كيفاش
0: شو كيفاش تعلموا سعى البال
2: كما يقولوا باللغة العامية يختل الخصم ويراوه ويحصلوا نظرا لنقص الانتباه.
0: هي غفوة ثواني للمخ معناتها يستغلها ثاني
2: لكن الانتباه يضعف ويجي عليه واللي ما عادش يشوفهم الكل وما يعرفش اللي دي تاي.
0: اي بالفعل اي والله بالفعل يعني ما شاء الله على التحليل اللي تقدمه للعبة بالحق يا دكتور. تخلينا بالفعل نرجع من جديد ونحلوا الكتاب على هالألعاب هذية ونرجعوا لها من جديد ونرجعوا نلعبوا بحاجات بسيطة جدا ما تتكلفش تكاليف مادية.
2: أنا توا كنت نشط في وقفت شوية لكنتي وعندي زاد الكتاب متاعي دليل ونشط الألعاب التراثية هي مطلوب.
0: وين موجود الكتاب هذية يعني على الانترنت؟
2: في الجمعية عند الجمعية متاعنا.
0: أي وهذه كل لعبة بتفاصيلها معناتها
2: كل العائلات الألعاب التراثية اللي في تونس وقاع الجرد متاحها وعملها ليدي تاي متاحها بشكل يعني مهم.
0: نعم.
2: من المفاهيم الأنثروبولوجية إلى المفاهيم العلمية إلى المفاهيم
0: ما شاء الله
2: علاقة باللغة الشعبية.
0: نعم ما شاء الله. نرجع لعبتنا كيفاش نتوفى اللعبة هذه؟ شنو هي نقطة النهاية لها؟
2: نقطة النهاية كما قلت لك
0: مقتلين استوفيوا
2: محاولات في عدد
0: ايش تتسمى التربيعات ولا شي يسميوها معناتها وقت اللي يربح كل حد يعني أكثر عدد
2: يسجل نقطة الآخر يسجل نقطة ليه يلعبوا مثلا يقولوا من البداية نعملوا خمسة
0: مرات تشهموا على
2: وشوفوا وإذا سمى مجموعة من اللاعبين يدوروا على بعضهم الخاسر يخرج يقدم المياه اللي هو ومنافسة هي منافسة.
0: نعم.
2: منافسة بريئة ما فيهاش الحرام والحلال وكل.
0: نعم.
2: الناس بريئة.
0: نعم وهي تغذي روح وحب معناتها البحث وأيضا تعطيك إحساس إنه راهو الانتصار في الأخر هو انتصار لذكائك انتصار لوسع بالك وللحنكة متاعك. أي بالفعل. والله يعطيك الصحة يا دكتور شكرا لك. احنا في كل نهار حد نختمه معك انت اللقاء مع لعبة تراثية بالزينة. شكرا لك في كل أسبوع تحيي فينا هالألعاب هذية وتواصل كبير برشا حتى في على الخاص لصفحتي الفيسبوك مع هاللعبة هذية. شكرا لك يعطيك الصحة دكتور.
2: نعم. من جرزيس المشيط اتصل مجموعة من المسلمين ما شاء الله عليهم اللي هم 70 مسلمين تو عندنا 3 أيام نشطهم عن نشاط بحري ألعاب فكرية حركية والنشاط المساء في الليل فيها كل ما يتعلق بالألعاب الفكرية وفي علاقتها بالفنون الجميلة كل شيء يصنعوا يزينوا يعمل الكونسيبسيون اللي عنده شعر واللي عنده الألغاز واللي عنده الأمثال الشعبية وحتى الغناء كله شعبي هذاك كله داخل في اللعب.
0: نعم كله تراث لميد. يعطيك الصحة. أي. شكرا لك دكتور عزيم بوزيد. صوتك كان وصلنا اليوم من جرجيس. شكرا لك رئيس الجمعية التونسية المحافظة على الألعاب والرياضات التراثية. 9:51 دقيقة صباح العائلة. المشوار بدأ معكم الستة متاع الصباح. وصلنا نهاية اللقاء. تحية أسرة المنوعة وتحية قلبية كبيرة برشا للسادة المستمعين اللي يتفاعلوا ويتواصلوا معنا على صفحتنا فيسبوك ولا حتى الخاص. شكرا لكم. شكرا نقولها لمخرج اللقاء أنور بوجلبان, وشكرا لدكتور عبد المنعم الجمل على مستوى الإخراج المرئي. شكرا لسفيان خديمة التنسيق الهاتفي, أحمد حاج طيب الصوت المكوكي اللي كان يتنقل من فضاء إلى فضاء ويواكب أجواء الصيف معاكم السادة المستمعين. سوار الشهرين نتمنى لكم الصحة والعافية, وإن شاء الله مختاراتنا النغمية وأيضا إذا المادية رقدت لكم وعجبتكم. إن شاء الله موانسة طيبة ليكم. يتواصل لقاء والمشوار بعد شوية مع زميلة نوري شهري وأجواء الصيف اللي تكون على موجات إذاعة أسواق بيت العز. يا بيتنا إن شاء الله بيوتكم كلها عز وكلها فرحة وكلها خير.

0: إشعار.
1: هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات، ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي، الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد النائب بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم فهم مبارك أن الشركة التونسية الاستغلال وتوزيع المياه صادقت على ملف ربط مساكن معتمدية الطينة بشبكات المياه، وقد رصدت 451 مليون منذ سنة 2024 لفائدة 132 عائلة على أن تنطلق الأشغال بتواجد المقاول بعد 20 من أوت الجارية. تتواصل غدا عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 من أوت الجارية. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي عبر عرض خدمات بأسعار منخفضة ومغرية، داعيا الحرفاء إلى مزيد الحذر والانتباه. دعت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي إلى ضرورة التوقي من داء السكري من نوع الثاني من خلال اتباع حمية غذائية متوازنة خالية من الدهون المشبعة والسكريات، إلى جانب ممارسة نشاط رياضي بشكل دوري ومنتظم وتجنب التدخين. في أخبار العالم، يشهد قطاع غزة موجة جديدة من القصف أسفرت عن سقوط 10 شهداء منذ فجر اليوم، حيث يشن جيش الاحتلال الصهيوني غارات مكثفة على مناطق متفرقة في القطاع، رغم التوصل إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار بما يتضمن من انسحاب إسرائيلي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجوم المخطط له ضد إيران، مشيرا إلى أن قراره جاء بعد طلب إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط والتوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، منوها إلى أن تعليق الهجوم رهينا بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 11 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس وسط الرمل.
0: صيف عالكيف
3: هي صوت الموت.

يا صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل، تحيه المستمعين وين ما هم موجودين. شكرا لانكم متفاعلين معانا على امتداد الاسبوع باش تكونوا موجودين في صيف على الكيف. صيف على الكيف يبدا معاكم من توا ويتواصل ان شاء الله حتى للساعتين في اجواء صيفيه ان شاء الله تكون مباركه. الاجواء الصيفيه هذيا مع درجات حراره نسبيا معقوله مقارنه بدرجات سابقه، ولكن مع هذا مش نعيش معاكم كل موجه فيها نسمه، كل موجه فيها شواطئ، كل موجه فيها امكانيه انه نطل على جواهرنا التونسيه ودررنا الشاطئيه في مختلف الربوع التونسي. أجواء مش تكون فيها برشا فضاءات وفيها برشا محطات، سواء كان في المهدية سواء كان في سوسة وإلا في صفاقس. معناها اليوم جولة بحرية كبيرة مش تكون معاكم في صيف على الكيف مع مختلف الزملاء اللي مش يكونوا موجودين معنا خصيصا لمنوعة صيف على الكيف. شكرا لأحمد مش يكون في الشفار، شكرا لحنين بجماعة مش تكون في رجيش، شكرا لسرور الهدار مش يكون في المهدية، شكرا لعيشة أيضا مش تكون في سوسة. في أجواء اليوم مع صيف تعمل الكيف للناس اللي تحب تكون موجودة معنا بإمكانهم إن شاء الله يكونوا بالتليفون عن طريق 70-164-280. عندك الهدية متاعك تربحها، أنت عليك المشاركة وإحنا علينا الهدية. وحكيوا لنا على شواطئكم اللي زرتوها واللي عمتوا فيها واللي تفرهدتوا فيها، شنية حوال الشواطئ هذية وما هي أبرز هذه الدرر الشاطئية. معاكم أنتم أيضا مش يكون برشا لقاءات وضيوف وفنانين في أجواء المواكبات واللقاءات المباشرة مع ضيوفنا في مختلف الفضاءات المفتوحة. هذا الكل مش يكون مع زملائنا، نحب نحييهم لحد الآن زميلنا فيصل قويعة، نقولوا له أهلا وسهلا بيك ومرحبا يا فيصل، مع التحية لكذلك زملائنا في الإذاعة المرئية يسرى الغربي تحية لها. شكرا لزملائنا في الهندسة الفنية اللي سبقوا هذه الأجواء، حب نحيي منعم جمل ونحيي بينسير عاد ما ننسيك سن وربوج البين وما أدراك في أجواء مميزة كانت صباحية معاك. أما مش يسلم المشعل توا لفيصل في أجواء صيف على الكيف. مش ننطلق مع آدم، أجواء فيها برشا نغمات فيها برشا موسيقى مع المهرجانات اللي مش تكون في صيف 2026. أهلا وسهلا بكم وبأجواء النغمات الصيفية على راديو صفاقس.

0: الترهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف.

0: معكم الناس الكل مع أجواء النغمات والموجات البحرية، مش نواصل معكم في سيف على الكيف. وآدم في وصلة مميزة كانت هدية لكم قبل ما يكون في جولة صيفية سنة في مختلف المهرجانات في تونس. أجواء نحاول ننقلها لكم باش تعيشوها وكأنكم موجودين معنا في مختلف الحفلات مواكبة لإيقاعات الصيف، سواء كان ضمن الموسيقى وإلا أجواء نسمات البحر في ربوعنا وفي دورنا التونسي. قلت مش نخرج الأكثر من ولاية اليوم، وميكروفون إذاعة صفاقس سيتجول مع الشواطئ، مش نهزوكم باش تشوفوا الأجواء اللي موجودة في مختلف شواطئنا ودررنا التونسية. مع أنه إذا كما برمجتوش بإمكانكم تكونوا موجودين في برمجة شالة خاصة بعطلكم في صيف 2026، واللي يحب يعيش معانا الأجواء هذه مرحبا بيه على امتداد منوعة صيف على الكيف. نحب نسلم على تفاعل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معانا بأعداد كبيرة، ونشكرهم على هذا التفاعل سواء كان عن طريق صفحتنا الفيسبوك راديو صفاقس وإلا من خلال اتصالهم المباشر 70164280. مش نمشي مباشرة لنسمة بحر، البداية مش تكون مع الشفار وأجواء الشفار، مش ننقلكم صوتا وصورة في أجواء الشفار. أحمد موجود على عين المكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا يا أحمد.
1: يا صباح الورد، أهلا وسهلا بك يا نوري، مرحبا بكل مستمعين الأوفياء، ومرحبا بكل المصطفين من على شاطئ الشفار. الموجة البحرية المزيانة في طقس صيفي ونسيم عليل وشي يعمل 66 كيف في نهير حد ونهير بحر كما يحلو القول، باعتبار أنه صفاء البحر اليوم في زرقة سماء صافية، وفي نفس الوقت درجة حرارة صيفية معتدلة تقريبا 33-34 درجة مئوية. أيوة. مع موجة بحرية صيفية متميزة، هذا هو مميزات حالة البحر اليوم مباشرة من شاطئ الشفار.
0: ولكن ما ننسيوش أنه فما درجات حرارة مختلفة شوية، ارتفعت شوية نسبيا أحمد اليوم، ومع بداية الأسبوع ربما يكون فما ارتفاع نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالنهارين السابقين. ونذكروا اللي انت زاد احمد تحب العومه بتاع القايله
1: ارتفاع
0: عكس الناس
1: اي والله كانك حاضر يا نوري، باعتبار انه فما مجموعه من المصطفين مازالوا كيكملوا عومتهم الصباحيه،
0: صح عليهم،
1: فرصه انه باش يستمتعوا توا بالفطيره المزيانه، ومن بعد يمكن يرجعوا في العشويه يعملوا التبحبيحه والتفريده. اليوم شاطئ الشفار ما شاء الله يعني مكتظ بالمصطفين، وفرصه انه نحييهم ونصفحوهم على المباشر في ذات صفاقس.
0: مرحبا،
1: مستمعه وفيه لحصص الاذاعه وايضا لمنوعه الاحد الصيف على الكيف، صديقتنا فتحيه نهار زينو، مرحبا بك.
2: يعيشك
1: الله، شنو حوالك مدام؟
2: الحمد لله، عايشولي الله يبارك فيك.
1: يعيشك الله يخليك.
2: جينا عمنا وتوا مش نرجعوا كما قلت انت.
1: من وقتاش هكا بديت العومه اليوم الصباح؟
2: لا من 10 ل 10 و
1: قصيرة هذه يعني.
2: ما عجبنيش، ما قلت لك البحر في شوية أثر الحريق، وأنا معايا والبنت يخاف دونك مجبورة الرجل كمل عومته وأنا من
1: إيه. هذه حريقة ما يشك النوع المخطر اللي تؤذي ربما، يعني صغيرة لمحالة بيضاء
2: مرة فازة بها دونك، ولا كي يسمع كلمة حريقة
0: فوبي ولات. عنده حق. أما مع هذه وقتاش بديت التبحيرة مدام فاطمة؟ من وقتاش بديت تبحر في الصباح؟
2: لا خرجت من الدار مع وقتش يا عزيز، والله كلا 9:30 مع الجو.
0: معنا تو تو
1: تقريبا انت هونية
2: تقريبا. لا انا نمشي ونجي الحقيقة، نخدم 3 أيام في الاسبوع مثل وخميس، ونطلع نهار الخميس العشية ولا جمعة.
1: الانتي ستريس هذايا البحر هو يسميه انتي ستريس يعني بالنسبة لي كنت يعني.
2: شو ما مش حتى انتي ستريس، مش انسان يكسر ريتم الدين تاع الخدمة راه مش تال. انا مش شوية خدمت معناها سنين، راني توا عمري 66
0: طول عمرك كشالة. طول عمرك
2: 86
0: تبارك الله. وجاوك في البحر يا مدام فتحية؟ تخرج انت والعائلة وتبرمجوا ديما هكا في كل اسبوع باش تمشيو للشفار؟ وعلاش اخترت الشفار؟ لانه قريب ليك والا تحب جو الشفار عندك دارك؟
2: شوف من الاول كنا نمشيو ونجيو، وكيف الاولاد اخوتي خذاو وانا عندي صغاري دونك يلزمني يكون كيف ما كنتش صغاري يقعد يتشحفوا من دار خو لدار خال.
1: تحب دار مستقل على روحك؟
2: يرحم والديك. أيوة. الحمد لله شرينا وبنينا وسكننا دبوي 2001
0: بيقول لي مدام توا بالنسبة للأجواء الشفار غادي بالنسبة للنظافة المكان به عندك ملاحظات شنو اللي جميل في الانتباه كيف تعوم في الشفار؟
2: شوف والله يا خسارة هو هيك العامل الناقص اللي في شاطئ الشفار ما ينقص شيء ما عدا النظافة ولا موتيفاسيون تاع العباد اللي تجي بصراحة.
1: هو برغم المبادرات اللي تصير من طرف المجتمع المدني في بعض الأحيان فما شطنا المزيان فما عديد المبادرات اللي تقوم بها البلدية ولكن في نفس الوقت فما درجة واي متاع مواطن يلزم تتوفر أكثر مدام
2: تتحية. شوف تو احنا سنين هونية من الأول وقت اللي كنا في العهد القديم كان نظام ريقل في آخر ما الدور البلدية وتنظف وتريقل ويبخوا ويرشوا بعد جات هيك الثورة وهالحوايج هذيا الشيء تفرعس ولكن الحد يعمل على روحه واحنا شخصيا مسكين راجلي يعمل جمعة يطلع يوميا من سنين العين لهنا باش ينظف قدام الدار ويلمد القش ويحرق وكل باش بارح نصفوا دار ونصفوا نسكنوا
1: وبخلاف حتى المصطفى يلزم حتى كي يجي للاسطيف يلزم
0: هو راه شوف مدام فتحيه راو بالنسبة للبلدية المحرس راهي بلدية سياحية مصنفة بلدية سياحية وقاعدة تقوم بمجهود على امتداد العام الحقيقة مش كان في الصيف برك ولكن انت تدعو من خلال كلامك الى مزيد احكام التدخلات البيئية والتدخلات في النظافة باش يكون الشاطئ يستقبل المستفين في أبهى حلة. هذا أولا. اثنين أنت تدعو المستفين أنهم هم يحافظوا على نظافة المكان زيادة لأنه قد ما يحافظوا هم على المكان راهو باش يكون فرصة متاحة للناس الكل باش يتمتعوا بشاطئ نظيف ومتميز وبالتالي فالمسؤولية هي مسؤولية مشتركة سواء كان اليوم ولا أمس ولا غدوة هذه راهي تتعلق بإحكام التواصل ما بين ما يقوم به العون البلدي وما يقوم به المواطن باعتباره مسؤول هو أيضا على نظافة المكان وهذه ملاحظة وصلت في مكانها مدام فتحية يعطيك الصحة فيها. الماء موجود في الشفار ولا ليه؟ خاطر قالوا لي أنه فما ساعات انقطاعات متكررة للماء والبعض يقول أنه انقطاعات متواصلة في بعض المناطق في الشفار هذا صحيح ولا ليه مدام فتحية؟
1: هذا الحساس تو يا نوري
2: يا سنوري قالك حاجة هنا الماء راهو مسكين اللي ما عندوش ماجر ولا فستقية مسكين على خاطر الماء تقوله وجاء يصب لونه لنقلك فانتا لنقلك
1: غير ما نذكر الأسماء يعني
2: معناها باش نقلك معناها ما يتشربش حتى للوضوء ما يحللكش أنك تتوضى به لونه وريحة وطعمة الله غالب هيك هو تعودنا هكا
1: ريت جدودنا كيفاش كانوا يخمموا يعني أنه في البير وفي الماجر وفي الفستقية لتخزين المياه مياه الأمطار
0: هذا مهم هذا مهم
2: الحمد لله من اللي بنيك
0: موجود الماجر
2: اي مهم جدا راهو الانسان مش يعمل يرحم والدي والدي ولا فستقيه هنا ما تمشيش تعمل ماجر خاطر نشا قريب برشا
0: فستقيه معقوله
2: مثلا اختي هنا مسكينه بس يطير لو تجب البيدون مش سهل
0: بي سامحني مدام فتحيه الماء منقطع على امتداد العام ولا في فتره الصيف برك والا انقطاعات تكون ظرفيه وانيه وفيس يرجع الماء احكي لي على تزودكم بالماء الصالح للشرب كيفاش
2: ما يرجعش فيسا وما هوش صالح للشراب كي يرجع
0: مالا بالله الدعوة متاحة للسناد والملاحظة مبلغوها راهو فما برشا متساكنين يتشكاو من انقطاع الماء بالنسبة للمتساكنين في الشفار وياريت إذا كان ثم أي توضيح في هذا الشأن المصدح موجود باش يكون عندهم تدخل ويفيدونا بالمعطيات اللي تجم تكون عندها أفق انتظار بالنسبة للمستفين في الشفار ومع هذية الناس متشبثة بعومة الشفار وتحب تعيش تبح بيحة في الشفار وتحب تعيش جو النسمة البحرية في الشفار هكا ولا مدام فتحية
2: ايوي ملا تلعب يجي الله اعلم من يجي باش يجي يعدي نهار ولا حتى نص نهار على الاقل هذا بالنسبة اللي يجي معناها
1: تفرهيدة يعني على الأقل يعني
2: بالضبط أما اللي في داره يما علي بالحق لا حتى لا ينجم يدوش لا ينجم معناها بصراحة
0: المهم جوكم في الليل زاد على البحر
1: يخزن الماء خير يعني
0: جو في الليل على البحر فما أنشطة ثقافية فما أجواء تنشيطية في الشفاء
2: لا لا لا لا لا لا اي نخرجوا ساعات ونطلعوا للمحرس. لا لا جيد الجو سمح الحقيقه معناها انسان ابار حوايج هذه المنغصات انا نقولها. اما كي تبدا معك فامي وضياف وكل تنسى الشيء.
1: هو منظر البحر برك ينقص ينحيلك الطاقه السلبيه ويعطيك موجات ايجابيه يعني.
2: لا لا فيك انك حتى تخرج تجيب طريف قلوب وتقعد هكا على تابوري والله
0: اجواء عفويه معناها اجواء عفويه مزيانه الحمد لله الحمد لله. سلا ديما مفرهدين مدام فتحيه انتم والمستفيدين الكل في الشفاء.
1: ديجا احنا يا نوري توا على رسم الماء يعني يا نوري
0: بيدغلو
1: وكنسميوها الحكايه.
0: اي نتبعوا فيكم احنا للناس.
1: فما عندنا صديقنا عزيز اللي حبينا نصفحوه من الصغيرات اللي تتفرهد في الشفار. عزيز مرحبا بك.
0: مرحبا.
1: شنو حوالك؟ لاباس. عملت عمه مزيانه اليوم؟
2: ايه.
1: ما زلت باش تكمل ولا لا؟
2: لا لا.
1: انا في بالي نعمل معاك كورس هكا ندخلوا لداخل ونعرفوا شكون يوصل الاول يعني. ها؟ حتى قداش تنجم توصل انت؟ قداش من مترو يعني؟
2: مترو.
0: اي الممتاز. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه عزيز، يعطي الصحة. مع انه زيد احمد ديما راهو ننصحوا العائلات اللي تسمع فينا كيف صغيراتهم يبداوا يعوموا ويبداوا مرافقينهم ويبداوا بحذاهم ويحاولوا انهم يراقبوهم مراقبه تكون حذره، لانه ديما الصغير ماذا به بحذاه والديه وبحذيه عائلته باش يتجنب اي مشاكل قد تطرا، وبالتالي الحفاظ على سلامه المواطن هذيك هي الراس المال الحقيقي. ان شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل صغار كبار، والعومه بتاعكم تتعدى عومه مزيانه وتتعدى عومه أبهى ما يكون الاصطياف في الشفار وفي مختلف شواطئنا التونسية. هذه إطلالة أولى مع شواطئنا في الشفار بالصوت والصورة، واللي حبي يتبعنا نجم يدخل صفحة راديو صفاقس باش يكون موجود معنا صوتا ونقلا فوريا لأجواء الشواطئ التونسية، مع تحية للإذاعة المرئية في أجواءنا صيف على الكيف اللي يتواصل معكم بعد شوية. مش نكون في المهدية بالصوت والصورة وبحرية، الدنيا ديما بحرية مزيانة.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف هي

0: معكم النور الشعري
1: في صيف عالكيف.
0: صيف عالكيف.
2: صيف عالكيف. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بمستمعينا وين ما انتم موجودين. تحية كبيرة لكم. بعد شوية مش نمشي لزميلتنا سرور الهدار في أجواء المهدية للناس اللي تحب تعيش أجواء الموجة البحرية. ما قبل هذية مش ناخد دفعة من تليفوناتكم اللي الحقيقة اليوم حاضرة بعديد كبيرة، نحب نسلم عليها ونقول لها أهلا وسهلا بكم. التليفون الأول اللي معانا، عسلامة.
3: صباح النور.
2: يا صباح الورد والسرور.
3: صباح النور. صحشتها
2: كويس. يفضلك بارك الله فيك.
3: انت
2: عامله صوت اوبرلور ولا في بلاصه هكا واسعه ولا كيفاش؟ خاطر الصوت تحس بيه ومعناه فما شويه ايكو، فما شويه صداء.
3: لا ما نعملش.
2: مرحبا بك. منين تكلم فيا وشكون معانا؟
3: من الساق بشرح راسي من الساق.
2: مرحبا بك، اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ لاباس عليك؟
3: يعيش ولدي، الله يبارك لك، الله يسولك ان شاء الله يعليك. عامل عادي
2: يعيشك. قل لي عاد جو الصيف شنو احواله معاك؟ شنو الامور؟ باهي مفرهده في جو الصيف؟ قل لي.
3: لا وليدي والله شيء على قدر الجهود. الله يعطينا ما يهربنا.
2: الحمد لله الحمد لله. الصحة لاباس الحمد لله.
3: صحة للدل الحمد لله. يعيش ولدي.
2: يا ربي يحفظك. مالك كيفاش الصيف مع العائلة ولا كيفاش تبرمج الجو الصيف؟
3: والله في الدار وبرا. خدمة دار.
2: ربي يعينك ان شاء الله. ربي يوفقك.
3: احنا احفادي.
2: ما شاء الله.
3: ربي ان شاء الله ينوب علينا بخرجة هكا.
2: نتبحر
3: شوي. مش بعيد.
2: اسمعني، هو راه الصيف مش بالضروره معنا الناس كل تمشي للبحر، مش بالضروره الناس كل راي تمشي للعمان. انا كل واحد شنو برنامجه، فمش كنت تلقى عنده مناسبات عائليه، فمش كنت تلقى عنده زيارات ولقاءات مع الاسره، فمش كنت تلقى عنده معنا خرجات بحريه. معنا مش بالضروره لازم الناس كل تبحر، معنا هذيك حاجه معناها تدخل في الاختيارات وايضا ظروف العائلات. هكا ولا لا؟ اي قل لي على شكون تحب تسلم. اي
3: والله اليوم عيد ميلاد. احلى حاجه عندي في الدنيا عيد ميلاد رياض. ولدي
2: رياض. يا عيني على رياض. سالك كل عام وبخير.
3: من 5 سنين ولا 6 سنين توصلت معاك وعديت لي نفس التحيه. الله يبارك لك ويشدك في صحتك
2: ويحفظ
3: امينتك
2: ويشدك
3: ديما عالي مقام.
2: ربي يحفظك انت زاد عالي مقامك. قل لي عاد رياض قديش توا عمره رياض؟ ولا خليه هكاك.
3: في 91.
2: سلمت العمر وكل عام هو بخير. واحلى نغمه تاع عيد ميلاد نهديوها لرياض بمناسبه عيد ميلاد، وشلا كل عام انت وهو والعائله الكل بخير. شكرا لك يا مدى

0: كركبي
1: معكم النوري الشعري
2: في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف
3: ان شاء الله ديما كبار في القدر وفي القيمه، وكل سنه وانتم بخير. للناس اللي تحتفل بعيد ميلاد نقول له مرحبا، اعمل تليفون وكنوقز على راديو صفاقس وقول لهم راني نحب نحتفل معاكم بعيد الميلاد واربح هديتك عن طريق الرقم 70 164 280. نمشي المكالمه اخرى. عسلامة، اهلا بك يا صباح النور يا اللي معايا.
4: الو،
3: اهلا بك.
4: الو، عسلامة سي النوري،
3: مرحبا بك.
4: عيش نحوالك.
3: الحمد لله
4: لاباس.
3: الحمد لله.
4: سونيا العروسي مازال معانا.
3: يا سونيا شحوالك؟ انت وينك يا سونيا؟ وينك سونيا؟
4: الحمد لله
3: لاباس.
4: الحمد لله لاباس. الحمد لله.
3: شو عامل فيك الصيف؟ شو عامله فيك درجات الحراره هذه؟
4: انا كبيره ياسر.
3: هي كبيرة في القيمة وفي القدر، عاد كبيرة ما شاء الله عليك، ربي يحفظك.
4: يعيشك يا سي نوري، يعيشك.
3: ايه شنو الجو الصيف معك؟ احكي لي. اي
4: والله لاباس. مشينا بحر مرة هات ومرة هات.
3: وين بحرت؟ وين يا سونيا وين؟
4: مشيت للشفار، مشيت للسلقطة.
3: صح.
4: مشيت القرق.
3: اي ما شاء الله، وعامله جو كبير في الصيف انت ما شاء الله عليك. قل لي احنا احلى احلى شاطئ عجبك شنو؟ ولا كل شاطئ وعنده الخصوصية متاعه؟
4: الشابة
3: سلقتها، مشيت لها عملت فيها تبح بيها مزيانة.
4: هكاك الموجة عالية شوية.
3: ما عالية شوية. هي ما تدخل على الشط شوية ويا والعائلة معاك والجماعة معاك لاباس.
4: نهارك ونهارك.
3: علاش عجبك أكثر من الشواطئ الأخرى؟ علاش في سلقتها؟
4: الشفار والله اليوم أختي مشيت له.
3: إي
4: الصباح.
3: إي
4: عفاف ما صراحة قاتل الحريقة.
3: الحريقة أنت تحب تبعد على الحريقة عندك؟
4: ما فيش موجه وبالكدا انا في برشا حريقه.
3: هو شوف، هو عندك حق، معناه انت حتى كي تمشي للشفار تقول خلينا نمشي لشاطئ اخر باش نبدل الجو ونشوف
4: اجواء اخرى. القرب ساعات
3: والقرب اي معقول.
4: هيك علاش
3: سنه ديما منوره يا سونيا؟ سنه ديما منوره.
4: يعيشك يا سونيا.
3: قول لي شكون تحب تسلم يا سونيا؟
4: لا نحب نقدم تهنئه.
3: اي مالش تعمل
4: مناسبه عيد ميلاد الوالد.
3: نعاودوا له الاغنيه عيد ميلاد الوالد. شنو نهديو لك؟ شنو نهديو لك اللي نحبه احنا ولا تحب انت؟
4: باه
3: سمي لي الوالد. اي سمي لي الوالد.
4: الهادي العروسي.
3: سي الهادي العروسي، ان شاء الله كل عام وانت بخير يا سي الهادي، طول العمر والصحه ان شاء الله.
4: يعيشك. نتمناو له انا واخوتي عفاف وحمادي وهالة الصحه والعافيه ان شاء الله وطول العمر
3: ان شاء الله. ربي يحفظه
4: ويخليهن.
3: ربي يحفظكم.
4: ويرحم امي انت الغاليه.
3: وربي يرحمها ويرحم جميع المؤمنين. وشكرا ليك انت ديما منوره يا سونيا.
4: يعيشك.
3: وكيما دللنا يعيشك. كيما دللنا مستمعينا نزيدوا ندللوك انت ونهديو لك النغمه مع التحيه لفيصل المرزوقي في اجواء الاخراج الفني معاكم انتم، وهذه نغمتك انت يا سونيا والهادي العروسي.

0: معكم النور الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف.
2: شكرا لك يا فيصل. وهذه أغنية وليد الصالحية بنهديوها للهادي وليك مديام سونيا. إن شاء الله كل عام وانت وهو بخير ومرحبا باللي معانا. أهلا وسهلا بيك. عسلامة.
3: أهلا وسهلا أخويا النوري. وإن شاء الله ربي ممكن تكتب فريق إذاعة في الصيف تخرج من دون تحية لك أنت وللطاقم اللي معاك. وربي فضلك أخويا النوري وربي يعينك إن شاء الله.
2: يعيشك.
3: وأنا توفت في البحر ما ربي فضيكم بحر.
2: يعيشك يعيشك. فأنا بحر أنت توا. فأنا بحر.
3: والله توا حاليا ماشيين لسيدي بوسعيد.
2: ماشيين لسيدي بوسعيد. ها الجواء تعمل الكيف في سيدي بوسعيد. يا عيني عليك الوارة وك الأجواء وك الشاطئ المزيان اللي هو يعد قبلة للسواح في تونس في خارج تونس في كل مكان. يحب يمشيوا سيدي بوسعيد يتمتعوا بالجولة المزيانة في هذا الشاطئ العالمي. هكا ولا لا؟
3: هكا. وهذاك علاش أنا حبيت ندل على المخرج في أغنية لو ممكن نسمعه. إليسا لولا الملامة. كان
2: لولا الملامة في في في توا مع إليسا. علاش علاش اختارت الغنية دي؟
3: الحقيقة نحب إليسا دونك وغنية لولا الملامة نحبها برشا.
2: لولا الملامة إليسا. أي أي أي من الأغاني المزيانة وإحنا لازم نقدمها لك هدية. اما معك انت ديما اختياراتك معناها اختيارات مزينه نعديها لك ومش نعدي تحيه لك انت سبيسيال ومرحبا بك منوره انت وكل المستفين في سيدي بوسعيد.

0: والله تنسى الدنيا واللي فيها كي تكون في شاطئ سيدي بوسعيد. وهذه خرجة سيدي بوسعيد مع الفنان الكبير زياد غرسة. اطلبوا النغمة اللي تحبوا عليها وعيشوا معنا الجو كأنكم بالحق في المكان اللي انتم فيه. نواصل مع تليفون آخر وأعداد كثيرة بعد شوية. تنزيد ناخذ دفعة من مكالماتكم عن طريق الرقم 70164280. أهلا وسهلا يلي معانا يا مستمعي إذا أتسويق سوين من توما موجودين. عسلامة.
1: صباح النور.
0: صباح يصبح خير. الورد والسعادة. أهلا
1: كل طيب أسعد أيام ليك والمستمعين إذا أتسويق.
0: يعيشك. عندك دقيقتين تصرف فيهم كيما تحب أنت. شكونا معايا؟
1: معك كريم المناعي.
0: مرحبا يا كريم. شحوالك يا كريم يا مناعي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله.
1: والله الحمد لله وشكر لله.
0: اي قل لي جو الصيف وينك انت؟ وينك في الصيف؟
1: والله جو الصيف ما زلنا في الخدمه.
0: في الخدمه التو ما كنشت معناها.
1: ما زلنا ما
0: شاء الله. ان
1: شاء الله الجمعه هذه نكملوا ما دام الخدمه فرضت. يلزمنا نتجنبوا طول الخدمه
0: يا خويا. اسمعني والله ما غير حتى كلام. راهو شوف كيف التونسي نداء الواجب يقتضي ان يكون موجود في موقع العمل. راهو ربي عين وربي يوفقه. ومن بعد البرنامج نتاع الترهيد والعطل يجي في وقته ان شاء الله.
1: يجي
0: في
1: وقته. نكملوا خدمتنا ونتجنبوا خدمتنا ومن بعد توا نخرج تو يجي المحوش.
0: قل لي وين نبرمج ان شاء الله يا اخونا العزيز؟
1: والله هو انا عملت الامان عملت ضربات الشفاء.
0: اي ضربيت هذا عملت جوك به معنا.
1: اي بون سرقاتك كاع شويه فهمت. اما البروغرام الرسمي مازلنا بون بوتيتر
0: مهديه تو نهزك بعد شويه المهديه.
1: اي به والحمد لله انه نتمتعوا بشواطئ مزيانه في تونس. الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله. قل لي اجمل تحيه شكون تحب تهديها اليوم؟ اي
1: بربي قبل التحيه خويا نوري نحب حاجه ملاحظه. بربي العباد اللي تمشي للبحر ويعلم بها كالربي معدك باش تمشي وتلقاه الجو وفطوراتهم ودنيتهم وعالمهم تحس من الناس زوولة. بربي ما غير ما تصوروهم وتبدأ تهبطوا في التيك توك وتهبطوا في التصور وتهبطوا في كذا.
0: انتوا متهبطوا يا خويا. انتوا متهبطوا تاو بربي تاو تهبطوا في رواحكم وبعد تهبط في عائلاتكم وتهبطوا في جماعاتكم وبعد تقولوا والله كيفاش تشكون اللي هبط؟ تما انتوما معنا نقصدك مش في شخصك. تما المواطن هو اللي هبط في روحه يهبط في عائلته.
1: فما لقطه شفتها مع تدير الموفي في الفيسبوك انه امراه قاعده تطيب غاديكا هي وعائلتها وعامله جو ما غير ما بدنت ما
0: شوف توا شكون اللي قاعد يهبط؟ ما الناس المحيطين بيك يا خويا وتلقى ناس انت يصوروا في يقول لهم يا خويا سامحني ما تصورنيش فاش قام تصور
1: فيا هذوما سايبوهم في حالهم يعني يجيو باش يتمطوا
0: يا كريم يا كريم توا اللي يخرج في الفيسبوك واللي يخرج في التيك توك راهو المواطن. شكون ما هو فماكينه هي اللي تخرج تما هو الناس. اذا الناس تعرفش تخرج يا خويا واللي عنده زاد معناها ضوابط في مستوى احترام للاخر لازم يلتزم بها. يعطيك الصحة في الملاحظة أنا نحييك عليها لأنه صحيح راهو المضمون اللي قاعد يتقدم في السوشيال ميديا راهو يزم يكون مدروس رجاء ويزم يكون على الأقل يحافظ على القيم اللي احنا تربينا عليها واللي احنا نحب نبثوها في الجيل الجديد بالمعنى الإيجابي للكلمة. كل التقدير ليك خويا كريم وتحية كبيرة ليك على التدخل الجميل. الميكروفون مش يكون مع الأخبار مع نوال التهري ثم نرجع لكم بعد موجز الأخبار. أهلا وسهلا بكم.
2: الحادية عشر صباحا
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. أعلن رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح في تصريح اليوم للأخبار تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق وأشار إلى بداية تحقيق توازن بين العرض والطلب مرجحا إمكانية استعادة نسق الإنتاج والتخزين والعرض خلال يومين خصوصا بعد استكمال بعض وحدات الإنتاج الصغرى عمليات صيانة آلتها بعد تعطبها نتيجة عدم استقرار الضغط الكهربائي والانقطاعات المتكررة خلال موجة الحر السابقة. أكد تقرير الاستثمار العالمي للسنة الحالية الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أكد جاذبية الوجهة السياحية الاستثمارية التونسية وفق ما أفاد به الخبير الجبائي محمد صالح العياري، وبيّن أن تونس افتكت مكانتها بين الدول العربية، مشيرا إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس خلال سنة 2025 شهد ارتفاعا بنسبة هامة تساوي 35%، وذلك مقارنة بعام 2024. في العالم، تواصل سلطات البحث في البحر قبالة سبتة الإسبانية عن جثث أشخاص ربما كانوا قد غرقوا خلال اندفاع عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة إلى الجيب الإسباني في شمال أفريقيا، وقد تم انتشال 67 جثة من البحر حتى الآن. استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدة، وأصيب عدد آخر بجروح منذ ساعات فجر اليوم جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر طبية فلسطينية. أعلنت سلطات ولاية واشنطن الأمريكية حالة طوارئ بعد أن اجتاحت حرائق الغابات مساحة واسعة استدعت شروع في عمليات إجلاء مكثفة، وتسببت الحرائق في إتلاف منشآت طاقية أدت إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 60,000 شخص في منطقة سبوكان. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
5: عشرة دايمة.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المرحومة سعاد بنت عامر بن صالح، حرم المرحوم الهادي بن صالح، والدة الصحبي هادية، عادل وسامي. تقبل التعازي اليوم بجامع الهداية طريق بوزيان كيلومتر 6 إثر صلاة الظهر. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له المرحوم توفيق اللوز، زوج المرحومة وداد معلا، والد هشام، سفيان، هنادي والمرحومة هالة، شقيق المرحومين محمود، الصادق، جميلة، حميدة ووسيلة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع دمق طريق منزل شاكر كيلومتر 3. وانتقلت إلى جوار ربها المرحومة سعاد الهمامي، أرملة المرحوم أحمد شطورو، والدة أنيس، فاطمة، فدوى. تقام صلاة الجنازة اليوم بجامع الشعبوني طريق منزل شاكر إثر صلاة العصر. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له توفيق اللوز، زوج وداد معلا، والد هشام، سفيان وهنادي والمرحومة هالة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز دمق طريق منزل شاكر. تغمد الله الجميع بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف على الكيف.
1: صيف على الكيف،
2: هو شمس والسرام،
0: صيف على الكيف.
3: هي صوت

0: يا عيني يا عيني على جو المهدية وشواطئ المهدية وجمال المهدية والدرة الساحلية اللي موجودة في تونس العزيزة الغالية مع شواطئنا المزيانة. وإذاعة صفاقس اليوم في أكثر من ولاية وفي أكثر من شاطئ، ونحب تحية خاصة لزملائنا اللي تنقلوا في أجواء الصيف باش يواكبوا الأمواج البحرية مع الموجة الإذاعية. نحب تحية خاصة لزملتنا سرور الهدار اللي تنقلنا صوتا وصورة مواكبة لأجواء الاستياف المهدية مع زينة السواحل المهدية كما تغنيت الأغنية الآن. تحية كبيرة لكل المصطفين في المهدية وتحية ليه سرور الهدار. أهلا وسهلا بيك يا سرور.
1: صباح الخير يا نوري، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا الكرام اللي تبعوا في صوتي على صفاقس. هاي الصور توصلكم مباشرة، تبعوا فينا،
0: نتابعوا فيك مباشرة
1: على الصفحة الرسمية لعاد صفاقس. هذه هي الأجواء تتبع معنا على الصفحة الرسمية لعاد صفاقس على الفيسبوك وأيضا على ترواد بلوفيرا دي سفاكس بونتين. مع العلم يا نوري هذه معلومة مش جديدة، راهو أنه في صفاقس، صفاقس الكلها تصيف في المهدية،
0: عدد كبير جدا. صحيح
1: أي تسمع كان صوتي ذا صفاقس، فتحية المستمعات نبيها غربين تسمع فينا، سيدة سامية شعبان، السيدة بشيرة اللي أمس شافتني على البحر وقالت لي إذا صفاقس هوني بحذيكم، إذا صفاقس مرافقتكم وين ما انتم صيفكم على كيفكم، وين ما انتم قاعدين تصيفوا احنا ننقلوا في الاجواء هذه. ان شاء الله صيف ممتع للجميع، ولو كان الطقس هذه نوري الجمعة هذه ما تعديش كيف ما حبوا برشا
0: مصطفين. صحيح صحيح، الموجة قوية في الشواطئ. صحيح
1: بالضبط. فاليوم هالصورة المبهجة هذه اللي توصلكم من شاطئ المهدية راهي ما تعكسش التوانس بتاع الجمعة اللي تعديت الكل. دونك اللي يسمع فينا ومبرمج على التبحبيحة والتفرهيدة اليوم ولا الأيامات الجاية نقول له مرحبا بك المهدية.
0: مرحبا المهدية، ترحب بك.
1: ترحب بكم من انطلاقا من الشابة نبداو نحكيو على ولاية المهدية.
0: نعم.
1: للشعابنا للغبابنا للخمارة للسلقطة للعالية للرجيش وصولا للمهدية.
0: نعم.
1: البر هذية اللي نلقاو فيه برشا برشا برشا من ولاية تونس الكل وخاصة من متساكنين ولاية صفاقس. أنا حبيت نمشي نقصد الدار بماليها.
0: مرحبا.
1: نقصد الولاية بماليها.
0: نمشي لأماليها. والتوانسة الكل أماليها.
1: أماليها مالا. شوف أكل الوهرة.
0: أكل الموجة المزيانة.
1: أكل الموجة المزيانة. أكل الوجه الصبوح أنيستي ابتسام بوشناق.
0: مرحبا.
1: مربية فاضلة اليوم استقبلتنا بحذاها. سيدة ابتسام صباح النور، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: صباح عسلامة، مرحبا بكم.
1: أي رحبتنا عاد بالجمع الكريم الكل.
2: مرحبا بكم من كل صفاقسية، احنا نحبوهم برشا ومتعايشين معاهم ديما في صفاقس.
0: ومرحبا بالتوانسة الكل.
1: والله
2: مرحبا بكم الكل ديما يجاونا وشرحونا.
1: يعيشك الابتسام. هو حديث بما ان احنا نحكيه على الصيف، وانا نتبعك في الاخبار، وانت تعرف يا نوري وتعرف يسرى ويعرف ولد كلاسي فيصل والناس كل تعرف اللي احنا ما نجموش نصيفوا واحنا ديكونكتي على العالم. فامس شفنا عمليه التسجيل، كي قلت لهم هنيوا عليهم الاطار التربوي يكمل يصيف، لازم كل مره هكا نسجلوا لهم على القرايه. كيفاش مدام ابتسام؟
2: احنا بالعكس نفكروكم في النجاح، نفكروكم في القرايه. انا نقول لكم ديما تفكروا نجاح، فرهدوا بالباهي وراهو بيانتو مرحبا بكم معنا
1: بالعوده الجديده.
0: هو فرصة للناس الكل في مختلف القطاعات يا سرور، فما بالك هي توز الأخت الكريمة من أسرة التربية، نحب نحيوهم. فرصة أنهم يروحوا عن النفس ساعة بعد ساعة، لأنه مطلوب أنه تجديد النشاط والحماس، بأنه الإنسان يشحذ الهمام متاعه من جديد ويأخذ طاقة باش يرجع للعمل بحماس أكبر إن شاء الله. واللي نعرفوه أنه المهدية راهي قبلة للسياح سواء كان من تونس ولا من خارج تونس. هو من الشواطئ الحقيقة في المهدية العالمية ومصنفة حتى عالمية، الناس كل تقصدها باش تعيش أجواء المهدية بما فيها من جمال أخاض وبما فيها من موروث اجتماعي وقيمي وسياحي متميز.
1: صحيح هذا هو باش تضيف عليها حاجة واحدة.
2: احنا بالنسبة لنا نبدأ فرحانين في الصيف ناخدوا شارج كبير على خاطر الطاقة اللي باش نعملها في الشتي النجاح والقراية ما هيش سهل. انت ذاك علاش نتفردوا لماكسيموم باش نلقاو طاقة للانسكولير الجاي ان شاء الله.
0: سالة بالتوفيق.
1: مدام ابتسام انت من الهدية دونك انت وسي مكرم اللي هو زادها من الاطار التدريسي، شنو المدرسة اللي تقري فيها؟
2: يعني مدرسة السلام وراجلي مدرسة الأكواش بالمهدية.
1: مدرسة السلام ومدرسة الأكواش بالمهدية، تحية لكم.
0: تحية كبيرة اليوم.
1: في المدرسة الجديدة وكل إطار التدريسي اللي يسمع فينا وقاعد مستمتع بالعطلة هذا يسرى قاعدة تهبط لكم.
0: صحيح نشاهدوا فيكم.
1: اليوم أجواء مزيانة برشا، المصطفين صغار كبار صغار مفرهدين. عسلامة يا مزيان. عسلامة، شو اسمك؟
3: اسمي
1: ادم. ادم فرهدة. اي وانت يا مزينة شو اسمك؟
3: اسمي
1: ياسمين. صحة عمتك يا ياسمين.
0: تبارك الله عليهم. تبارك الله عليهم.
1: صحة عمتك والله فرحة فرحة. شو تبارك الله، شنو جو وشنو تفرهيد الحقيقة يا نورية. كما قلت اليوم بالحق اليوم نهير متاع سبح بيحة، اليوم نهير متاع محويسة. سيدة ابتسام بوشناك.

0: تم فيك انت ميعاتبك حد انت يا مدام ابتسام شال ما دام كان فرهده
1: الحمد لله يا ربي
0: لبس الحمد لله
1: اغنيه
0: اي مدام ابتسام علاش اخترت انك تعوم في الفتره هذه قايله شويه مش الحراره مرتفعه شويه علاش تفضل ان انت تجي في الوقت هذا مش في عشويه ولا صباح بكري مثلا
1: جنرال مو نجيو العشية بعد أي. على خاطر جنرال مو القاف هذيك بس فهمت نقولوا احنا القايلة تبدا سخونة برشا
0: أربعة
1: ما ثلاثة اليوم الطقس تحسوا له سخون له بارد مزاد ما جاتش هما قايلين ان شاء الله ابارتير من لولندي باش تسخن لكن تحسي اليوم مزاد ما جاتش الفيك نتاع السخانة ولا البحر عامل هيك جو لطيف ولا حاجة رغم اللي توا فريسكا وقريب ل 11 وتحس راهو نسمة
0: مزيانة اي بي
1: ولا حاجة
0: تاو ال 21 دقيقة معناها
1: تاو بحدانا
2: احنا ديما بحديكم سيدة
1: نتمنى اللي هما اللي تاو في الإذاعة يكونوا لهنا
0: احنا معاكم ننقلوا في الصوت والصوره من المهديه مباشره باش نعيشوا معاكم الاجواء اللي يعيشوها المصطفين في مختلف الشواطئ التونسيه وبالحق راهو المهديه وكما كنت تذكر يا سرور ومدام ابتسام راهي قبله كبيره في الصيف لمختلف المصطفين وبالحق اللي يجيها ويتمتع بها يحب يرجع من جديد ويحب يكتشف الاجواء اللي فيها لانها فيها الهدوء فيها الجمال فيها التنشيط فيها الجو الملائم في استقبال السياح فيها أيضا الحقيقة القيم الأصيلة اللي احنا نبحث عنها واللي احنا تربينا عليها ونحب نعيشوها فالمهدية كلها مزيانة نور على نور إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله ديما هكا نور على نور نوري من عرش كان مازال عندي شوي وقت نحب نمشي نزيد نقرب أكثر للماء
0: تفضل تفضل أي يقرب أقرب للماء ميسيلش نتبعوا فيك احنا نشوفوا فيك ها نشوفوا في أجواء الشاطئ بالضبط
2: وانا مستمتعة برشا اني راه في الناس هكا شيخة وفرحانة
0: ومفردة
2: سبتو لي مثل اللي تعددت ما قلت كنت فما ريحة قوية الشيء اللي خلى البحر ما هويش البحر ما هويش صافي وبرشا عبيد قررت انها تعمل برولونجاسيون في العطلة امتاحة صباح النور مرحبا بيك
0: أنا نشاهدوا في البحر يعمل كيف الناس قاعدة تعوم مفردة طقس ظاهر مزيان الموجة ماشي قوية برشا هذه موجة المهدية تو نشاهدوا فيها مباشرة الحقيقة نظيف الشاطئ نظيف يا سرور ما نلاحظوا فيه حاجة تعمل كيف يعطيهم الصحة الناس اللي قاعدة تعوم في المهدية محافظة على نظافة المكانة هي الموجة نتبعوا فيها مباشرة أنا معاكم تعمل الكيف بالحق والله طقس يعمل الكيف العومة مزيانة الناس مفردة في الشواطئ الحمد لله ان شاء الله ديما فرهدين وعاملين جو
2: ان شاء الله ديما فرهدين عاملين جو وفرصه زاده باش نحييو الناس الكل اللي تحرص على نظافه شواطئ المهديه ولو كان نحكيو على نظافه وهي الحقيقه ينوري تنقص برشا ماذا بينا كان فما لهوه اكثر بالشواطئ هذيا والوعي الاكثر من المواطن
0: اي بالطبيعه هذاك مطلوب صراحه هذاك مطلوب سرور بالنسبه للي يعوموا فما حريقه في توا في شواطئ المهديه ولا لا
2: اذا بدي نقول لك اليوم لا
0: اليوم لا اي
2: ايه ولو انه ما انتهى مثلا ما عدتش حاجه كنت نقول حاجه هكا
0: نعم الحمد لله
2: وليت الناس تدخل تنظف الشط وتخرج حبيت نشوف مواطنة يظهر لي دخلت تعوم
0: انت مسالش لا بالعكس يعطيك السحر انت قاعدة توري فينا في الشواطئ والناس الحقيقة هاي قاعدة تعوم تبارك الله اجواء هكيكة باهية الصورة اللي قاعدين تنقل فيها سرور الصورة مزيانة اللي قاعدة تنقل فيها خلينا نشوفوا نتبعوا فيك نتبعوا في الشاطئ بالزاويه اللي خذيتها انت الحقيقه زاويه مميزه هكا تقريبا اعطيتنا صوره كامله على اجواء الشاطئ وين بالضبط تحديدا انت يا سرور تو في الكورنيش ولا وين
2: احنا في الكورنيش واحد
0: في الكورنيش واحد واضح هي واضح من خلال الصوره
2: فما مواطنه قبيله شوي كنت نحكي معاها قالت لي انا زدت في العطله جمعة أخرى وقالت لي نشكر مولا داعي خاطر مانيش قاري حساب التبرميج معناها حساب التطبيق
0: زيد مددها في العطلة
2: وبس ما تدلها بالضبط على خطر هي تهبط من تونس العاصمة وتصيف في المهدية كتنا كل عام. قالت لي على خطر أنا حريفة وفية ويعرفني وليت فماك الألفة وكل محبة وهيك المطلوب راهو ما بين التوينسة الكل. قال لها ميسالش وقت تصب شهريتك تاع

0: شهر الجين معقود وانت تصبلي في البيت وتجيب جماعة اخرى وتفعلها في دولك
1: جبت. اسمع عنده حق عنده حق لانه اللي يمشي المهدية ويعوم في جو السوات المهدية من نهاري واللي ماذا به نهارين ومن نهارين ماذا به واللي جمعة والجميل الاخاذ اللي موجود في سواتنا التونسية الحقيقة معنا عنا نعم يسرور وتوينز الكل يعرفوا هذايا راهي مش موجودة في بلدين اخرى والحمد لله انه ربي نعم علينا بهذه السوات الجميلة وبهذه الربوع الاصيلة وبهذه المناطق اللي نعتز بانها تكون فعلا عنوان انتماء لبلادنا وعنوان رقي بالنسبة لشعبنا. فكل التحية لأهل تونس الكل تونس الكل اللي موجودين في كل مكان واللي يحب يقصد الشواطئ راهو احنا معاكم ننقل لكم الأجواء مباشرة على راديو صفاقس. يعطيك الصحة يا سرور حبيت نحييك على الصور الجميلة المباشرة اللي تنقل فيها مباشرة من المهدية مع شواطئنا التونسية وهم الناس عاملة كيف وما شاء الله جو شيء كبير شاء الله ديما فرهدين وانت خليوك تعمل تبح بها زيادة والعومة بتاعك شاء الله ديما منورة يا سرور.
0: شكرا يعيش كلوري احنا اكيد على الذمة واحنا اكيد في نقل هالاجواء هذية السمحة وين ما تونسي صيف اكيد اذا تشكس تكون حاضرة. تحية لكل مستمعين الكرام اللي قاعدين يبعثونا ويتبعوا فيك سيدة فاتن داود تسلم عليك يا نوري وانا نسلم على كل الناس اللي تبعثينا واللي هي إذا تشخص مرافقتها حتى في أيامات التصيف تسمع تتعدى مشوارة في الديار المعدل للكرام تسمع كيف في صوت إذا تشخص حتى هما يصيفوا إذا تشخص ما تفرقهمش.
1: عايشك شكرا عايشك شكرا شكرا ليك سرور أهلا وسهلا وأجواء الاصطيف بالنغمة ومع ليلة بحرية في أجواء صيف على الكيف
2: معكم النوري الشعري
3: في صيف على الكيف
2: صيف على الكيف.

0: إشهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
4: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
6: اللي تقتصدوا تربحوا.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف،
2: هو شمس والسرام،
0: صيف عالكيف.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه كبيره المستمعين، عاملين جو مع النغمه وعاملين جو مع المواكبه على عين المكان في اجواء نسمه بحر على راديو صفاقس. مرحبا بالجميع، مش نكون موجود معاكم الان في اكثر من شاطئ، اما قبل هذه مش ناخذ دفعه من التليفونات ونواصل معاكم بعد شويه في شواطئ ارجيش وكذلك في سوسه، وايضا نرجع من جديد الى الشفار مع احمد. اهلا وسهلا بكم، والتليفون على ذمتكم 70 164 280. أهلا وسهلا مستمعينا بأجواء الشواطئ وأجواء الصيف معاكم، مرحبا باللي معانا. عسلامة
1: عسلامة أخويا.
0: مرحبا،
1: أهلا بيك في النوري.
0: مرحبا بيك، شكون معاي؟
1: زينب المدلل من جبنيانة.
0: مرحبا يا زينب، شنو أحوالك يا زينب؟
1: مرسي، عايشك.
0: أموركم لاباس؟ شنو أحوال جبنيانة؟
1: الحمد لله، عايشك.
0: هاي قل لي زينب، عادة وين الصيف يكون في في الشواطئ؟
1: والله مشينا قرابي للوزة، بحضانا للوزة. فيها مهرجان الحوت.
0: يعمل الكيف، يعمل الكيف مهرجان، يعمل الكيف المهرجان الحوت في اللوزة. احكي لي على جو المهرجان، كيفاش تعد؟
1: تعد حلو برشا، إلى القفشي، شباشير، روسية، تنظيم زيان، محلال جماهير محلاها.
0: اوه شيء كبير، مالا في جبنيانة وفي اللوزة.
1: مالا لا.
0: اي مالا ولا، وخاصة بصراحة المهرجان يستمد نجاحه من خصوصية المنطقة الليثرية. أول حاجة بما هو فيها من جانب الحقيقة جغرافي مميز، اللوزة وبحارة اللوزة وبحار اللوزة، تحية كبيرة ليهم ونحب نسلم عليهم. هذه حاجة، حاجة أخرى يعني الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب الثقافي اللي موجود في هذه الربوع يأكد أنه جبنيانة مزيانة بأهلها وبمالها، ومزيانة بما حباها الله،
1: مزيانة بما حباها
0: الله. لكن الحقيقة رأي ولا ما غير مجاملة، والحقيقة زيادة معنا فما برشا ناس ما يعرفوش راه اللوزة، ما يعرفوش اللوزة برشا، معنى يقول لك جوهرة، جوهرة كبيرة، جوهرة ودرة مكنونة. أنا أقول بصراحة
1: أي.
0: تحية كبيرة لكم
1: بنيان كلهم جواهر ما شاء الله.
0: ما لسهرت
1: ونفرحوا بيك يا سنوري.
0: يا عايشك. شو الحوت اللي مشهورة بيه اللوزة أكثر الحوت؟
1: يا سيدي عندك السبارش
0: بيه،
1: عندك لميلة،
0: يا عيني يا عيني،
1: سردينة،
0: يا عيني شيء كبير،
1: كل شيء موجود ما شاء الله.
0: الحمد لله، الحمد لله، الحمد
1: لله. ما شاء الله،
0: معناها تشريه مباشرة من البورت أنتم،
1: مباشرة على الشط.
0: مباشرة
1: يوسف الجبنيانة يفرفط.
0: يا عيني يا عيني، تشاهي في الناس توا في مرقة هكا اليوم.
1: ما يفضلك تفضل بحذانا
0: يعيشك. نعرفها، نعرفها ونعرف جمالها ونعرف كرم أهلها ونعرف أصالة المكان، وهذايا مش غريب على أهالي اللوزة، تحية كبيرة لهم وربي يحفظكم.
1: بارك الله فيك.
0: أي أنا أسمع، أنت روى قلت لي على الشاب بشير، وقلت لي أيضا على شكون الفنانين اللي موجودين،
1: قلت
0: لي القفصي، وأنا بعد مش نهدي لك تاو نكمل المكالمة، مش نهدي لك غنية مزيانة تعمل كيف بنت جبنيانة.
1: بارك الله فيك يا خاطرك يا سنوري، يرحم ميمتك.
0: عايشك، تايش تايش، شكون زعمة ترى مثلا شكون؟
1: هاي. والله ما نعرف
0: باهي، ما تعرفش تا نقولوا لكم بعد احنا. ترى يا فيصل، يا فيصل ترى
1: تحيه
0: مثالي. اي مش نسمعك عاد التحيه، اما مش نسمعك شويه من الموسيقى برك، البدايه نتاع الاغنيه قول لي عرفتيش كي ما عرفتيش نخليها بعد نهايه المكالمه عندك. يزي يا فيصل، يزي يزي فيصل. هاي عرفتها ولا لا؟ هاي ما يسالش، خليها من بعد، خلي من بعد تو تعرفها بالكدا. هاي قول لي لشكون التحيه.
1: السيدة قدم تحية لأهلي ومالية وجبنيانة الكل، وكل يعني عرفني وكل من يحبني وصحابي وحبابي، ولي كنتي خاصة وفريق العامل معاك
0: يا عايشك.
1: وخاصة قدم تحية لولد جارتي واختي سونيا الشرودي راسم بالذياسي، وربي نطلب له الشفاء العاجل.
0: تحية كبيرة،
1: بذلك خرج من السبيطار وربي يشفيه ويعافيه وفرح به أمه
0: ربي يشفيه
1: وابوها، شكري بالذياسي إن شاء الله،
0: وربي يعافيه وربي يحفظكم الله. ويحفظ كل مستمعينا وين ما هم موجودين، تحية لعائلة الشرودي الكل، وربي يبارك لك.
1: زادة لأختي زكية إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها.
0: سالة سالة، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة على الكلام المزيان اللي تبث فيه للعائلة الكل وللناس اللي يستحقوا منك كلمة مزيانة، وإحنا مش نهدي لك غنية مزيانة. لي شكون؟ هاي هاي هاي، قل لي عاد عفيف سلم كيفاش ما تعرفهاش؟ اي
1: نور
0: انا مش نهديه لك توا، ما انا مش نهديه لك ليك انت وللناس اللي يحبوا عفيف سلم.
1: انا عندنا في جبنيانة سي محمد البحري غني على بنت جبنيانة، ديك الوحيده اللي نعرفها.
0: وتحيه لمحمد البحري، ونزيد نهدي لك انا من عفيف سلم هذه النغمه، ومرحبا بيك.

0: النور الشعري
1: في صيف عالكيف.
0: صيف عالكيف،
2: ربي تمم الفرح الناس الكل ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم ومرحبا بمستمعينا، وشكرا لتفاعلكم الكبير معنا اليوم على راديو صفيق الساعه علاش لا، والنغم المزيانه اللي تحب عليها تسمعها، والشاطئ والموجه اللي نواكبوا فيها، ومستمعينا الاعزاء اللي يطلبونا عن طريق الرقم 70 164 280. اهلا وسهلا باللي معايا، عسلامه.
3: ألو سنوري.
2: يا مرحبا.
3: خليفة معك من هولندا من أمستردام.
2: مرحبا بيك سي خليفة، شنو أحوالك؟
3: شحوال سنوري؟
2: والله بخير الحمد لله، وانتم لباس؟
3: لباس، طقس باهي عنا.
2: هايلة الحمد لله. شنو أحوال التوانسة في هولندا؟
3: والله ما عنديش برشة اتصالات، ما خد نسكن بقرية نواحي أمستردام.
2: أيوة.
3: أنا عندي واحد صاحبي تونسي حول بلاد أخرى.
2: واضح، انت توا على صلة مباشرة بالبلاد وبإذاعة الصفاقس وبأهلك وبأم ليك وين ما هما يسمعوا فيك. احنا كنا معاك وان شاء الله تواصل كل اللي في الخارج، ونقول لهم ربي يحفظكم. عندك برنامج باش تجي لتونس السنة ولا لا؟
3: ان شاء الله في اخر ديسمبر، جمعة الاخر نتاع ديسمبر روح.
2: علاش اخترت تجي في الشتاء ما تجيش في الصيف سي خليفة؟ ظروف عمل ولا ظروف اقامة ولا كيف؟
3: عم ناول.
2: ايوه
3: اكتوبر.
2: نعم.
3: وصار لي نزيف دم من خشمي.
2: لطف عليك. لطف عليك. لطف عليك.
3: عايشك. الطبيب قال لي ما عادش تروح في الصيف.
2: مالا يا خويا، صحتك قبل كل شيء، ان شاء الله باللطف والسلامة، وان شاء الله ديما نشوفوك بخير سي خليفة.
3: اذا بارك الله فيك.
2: على شكون تحب تسلم سي خليفة من هولندا؟
3: ان شاء الله على افراد العائلة بني حسان ولاية المستير.
2: يا خويا تحية كبيرة للمستير ولبني حسان ومن الناس الكل اللي يسمعوا فيك في المستير، ان شاء الله ديما منور اخويا.
3: ان شاء الله مجدد على زميلي قبل في تونس فتح الفرص في الساخن.
2: تحية كبيرة ليك ولي، وشكرا على اتصالك، مع الشكر وتحية كبيرة ليك سي خليفة وديما منور. عايشك بسلامة. عايشك، مرحبا مستمعينا من تونس ولا من خارج تونس، اهلا وسهلا بيهم. ونواصل مع التليفون. عسلامة.
4: الو عسلامة،
2: مرحبا بيك
4: وبيك. عايشك سي نوري.
2: شكون معاي؟
4: معك نعيمة بن عمار من ساقس.
2: مرحبا يا نعيمة، شنو حوالك نعيمة؟ لباس؟
4: والله الحمد لله، محلى جو الصيف معاكم.
2: والله جو، انتم عاملين الجو ويعطيكم الصحة ومنورين الناس الكل. قولي نهار لحد الصبيح وفي الصيف شنو عادة البرنامج في الدار؟
4: والله عادة البرنامج نبدأ نحضره باش العشية، نمشي إن شاء الله نتعشى على السفار وعلى شط السفار وكل عادة.
2: يا عيني يا عيني، هذه اسمع، هذه تسمى عشاء سهر، هذه تسمى عشاء رومانسي على البحر.
4: والله شو نقول لك يا نوري، تعرف ريت مع احتراماتي لشواطئ تونس الكل ونحبهم.
2: أيوة.
4: أما الحب والعشق في الشفار باللي هو حتى حريقة واللي هي يعني هكا نفسانية نفسية في الشفار حاجة أخرى الحقيقة.
2: نحافظوا عليه والشفار هذيك للناس الكل، وتفرهيدة مديمة مزيانة ومع العائلة ومع الأصحاب، وجو الواحد هكا مزيان ويبعد على ستريس، هذيك هو البيه الحمد لله.
4: والله فرهيدة والواحد نفسانيا هكا يحس روحه بعد تعب وبعد القراية وبعد ستريس، نفسانيا يبدأ الواحد محلاها مرتاح وعشوية مزيانة على الأخر على الشفار. والله
2: يعطيك الصحة، شلا ديما منورة. قولي على شكون تحب تسلم.
4: بركة مشينا عملنا عشوية وعملنا عيد ميلاد بالمناسبة، نقدم لها تحية بنت اختي مريم بن علي، وعملنا جاتو وعملنا دربوكة وشيخة على الاخر، جو صيفي على
2: الاخر. هايل هايل الاجواء هذية بصراحة، متاع الفرحة ونشر البهجة في العائلة، هذية كأبهى ما يكون بصراحة، تزيد تقرب الصلة ما بين الناس. واحنا ما نجم نقولوا لك كان سال ديما فرحانين، سال ديما فرحانين. سلمي لنا شكون اللي احتفل بالعيد الميلاد؟
4: امي العائله الكل، بنات اختي ولاد اختي، دربوكه وجو
2: دربوكه وجو. والجو ما احنا نعد

0: عيد ميلادي وعيد ميلاد كل شخص اللي يحتفل بالمناسبة هذه نقول له سهلا كل عام وانت بخير. نواسلم على التليفون. عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: يا مرحبا.
1: تحية ليك النوري وتحية لكامل الفريق اللي يعمل معك.
0: يا عيشك.
1: تحية سمحة المزيانة.
0: ربي يحفظك. شكون معايا؟
1: عيشك مونيا الهنتيتي من صفاقس.
0: يا مرحبا يا مونيا. شنو حوالك يا مونيا؟ لاباس عليك؟
1: لاباس والله الحمد لله. لاباس الحمد لله.
0: احكي لي عاد جو الصيف شنو حواله معك؟
1: جو الصيف اني بحذا يا ولدي جا من دبي.
0: يا مرحبا يا مرحبا. بس اسمه
1: اسمه ياسين بن عمر.
0: ياسين يا ياسين الحمد لله على سلامتك. اهلا وسهلا بيك وربي يحفظه لك. قداش عنده عام ولا اكثر من عام تو؟
1: لا عنده 3 سنين تو.
0: 3 سنين غايب علينا معناه ما جيش.
1: لا يجي.
0: بيه الحمد لله.
1: يطلع علينا.
0: لا جو يعمل الكيف عاد تو مع ولدك ياسين.
1: شيء ما يدوم تقريب يمشي واحنا عاملين جو تو من المومين وليدي معايا.
0: الحمد لله يا ربي. الحمد لله ربي يحفظكم.
1: يجي لما دخيات ونقعدوا مع بعضنا اليوم الفطور الكل بحذايا وليدي
0: شيء كبير عاد اليوم احسن. اليوم احسن ماكولات مش طيبه خاطر اللمه الكل موجوده.
1: هما ما غادي مش موجود الحوت بالبيع عندهم مرقه مزيانه
0: عاد احنا
1: نتحضر في اللفطو. اليوم عيد ميلاد راجلي على فكرة.
0: زيد عيد ميلاده. شنو اسمه المسيو؟
1: محمد بن عمر.
0: سي محمد بن عمر ان شاء الله كل عام وانت بخير. ربي يحفظه لكم. فرحة فرحة كبيرة في العائلة.
1: هما ملمدين مش نعملوا له عيد ميلاده الليلة ان شاء الله.
0: طول العمر ان شاء الله. طول العمر لي هو وليك انت واجواء تعمل كيف معاكم في العائلة. هذيك احسن فرحة والله. شفت صحة البدن لاباس.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. مش بالضروره معناه يلزم البحر والشاطره والجو. اسمع تخلقوا انت وتعيشوا انت ويكون في داخلك.
1: يا نوري الوالدين هما اللي يخلقوا الجو لابنائهم. هما اللي يلزم ميلهم العائله.
0: طيب مش نحكيوا على الوالدين وقيمه الوالدين. الاختلاف حتى شيء ما ينجم يساوي هيك القعده مع الوالدين والبر بالوالدين والرحمه بيهم. راهو قد ما تنهل منهم طريقك يكون ميسر وربي ييسر لنا سهل الاحوال ويرضى علينا الوالدين دنيا واخره. ان شاء الله
1: ربي
0: ويرحم الميتين ديما منوره تعيش. شكرا ليك مدام. شكرا ومنوره وتحيه كبيره ليك. مش نزيد نعمل اطلاله على الشفار ومش نلقى احمد في جوله مزيانه وعنده كادويت ويحوس هو وسوري تراس واجواء في الشفار تعمل الكيف. احمد وننقلوا معاك الصوره والصوت في اجواء الشفار.
2: بيك مجددا يا نوري ومرحبا بكل مستمعينا الكرام في هذه النسمات البحرية الصيفية المنعشة مباشرة من شاطئ الشفار. وعلى ما يبدو أنه دائما أجواء صيفية ممتعة باعتبار أن الشاطئ يعني يبدو البحر هادئ يعني من دون موجة وهو يشجع حتى على السباحة وممارسة مختلف الأنشطة البحرية. ونشوف في مجموعة من الشباب اللي قادين يعني يمارسوا في البيتش بول وغيرها من الرياضات كما كرة اليد كرة الطائرة الشاطئية وغيرها من الألعاب الرياضية الشاطئية. وما ننساوش كيف كيف وأنه في العشوية وفي السهرات ونية في شاطئ الشفار فما تنشيط الشواطئ في إطار يعني برنامج فرعي لتنشيط الشواطئ من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس. على كل حال يعني احنا اليوم في إطار مسابقة تفتحها السوريتراس ومعايا محمد علي البرجي المكلف بالأعلام. مرحبا بك سي محمد علي.
3: مرحبا بك احمد وتحيه لك الدكتور النوري في الاستوديو والتحيه لكل مستمعي لاسفكس.
0: مرحبا.
2: ثم خط شاطئي لحم الشفار من طرف الشركه.
3: وفرت الشركه خط شاطئي بطبيعه الحال في اتجاه الشفار 7 أو 9 سفرات يوميا من الاثنين للسبت، 6 منها في اتجاه المحرس عبر الشفار و3 سفرات مباشره الى الشفار 9 نتاع الصباح نذكروا بالتوقيت بعد الساعتين والسادس مساء دائما من محطة رايد بجاوي الزقم. ثم بالنسبة ليوم الأحد هو حسب الطلب بطبيعة حال إذا توفر الطلب بطبيعة حال نوفروا احنا الحفلات والبرسونال نتاعنا موجود.
2: أكيد اليوم معنا مسابقة
0: موجود إن شاء الله.
2: اليوم معنا مسابقة وسؤالنا هو كم عدد الشواطئ التونسية؟ معنا صديقنا محمد السماوي. أهلا وسهلا بك محمد نورتنا.
4: عايشك الحمد لله.
2: شو تعمل في الدنيا محمد؟
4: نقرأ عام الجاي إن شاء الله دروزيام سيونس في المعصر.
2: ربي نشفك إن شاء الله. محمد قلت لي أنت عندك 8 سنة سنوات في الشفار.
4: اي صحيح. طيب كل صيف نطلع نعوم مع عائلتي ونعمل جو.
2: باهي الشفار؟
4: باهي الشفار، السنة باهي ياسر، بحر باهي وتبارك الله ثم برشا عباد.
2: شنو البحورات اللي زرتها أبار الشفار يعني؟
4: زرت قليبيا، هوارية، مهدية، حمامات، برشا.
2: باهي، احنا سوينا كما ذكرت قداش عدد الشواطئ في تونس، بيان سور الشواطئ المرخص ليها العدد يتراوح ما بين 1 و600. شنو تقول انت؟
0: تسهل يا احمد، تسهل شويه، تسهل يا احمد، شنو من 600؟ تسهل يا
4: احمد،
2: 16 اكثر شويه
4: 576
2: أقل شوية. بعناتيك أنا احتمالات 539 وإلا 564 وإلا 570.
4: 564
2: أقل شوية.
4: 39
2: يعطيك الصحة، هي الإجابة الصحيحة. وأخيرا يعني بشق الأنفس باش طلعنا عدد الشواطئ هذه اللي سنة مرخصة فيها، مع العلم أنه 49 شاطئ يعني تم منع السباحة فيها باعتبار يعني تمثل خطر على المصطفين، باعتبار يعني نوعية المياه. على كل حال احنا في شاطئ الشفار يمكن
0: ورينا الكادو أحمد عاش، ورينا الكادو يا أحمد
2: الكادو يعني خلينا نشوفوه يعني طيب. بالمناسبة
0: طيب تحية تحية لديك، مبروك عليه الجائزة، مبروك عليه الجائزة،
2: اي مبروك عليك الجائزة، الف مبروك عليك محمد السميري،
0: يعطيك الصحة
2: وان شاء الله بالتوفيق والنجاح للسمات البحرية اللي تسلككم مباشرة من شاطئ الشفار في اجواء تعمل 66 كيف ونشوفوا يعني حتى في المصطفين لما حدا البحر تو ماهوش مليان باعتبار يعني فترة
0: صغيرة،
2: حيث يحبذ انه الواحد يستمتع بمنظر البحر دون انه يدخل في الاستحمام في الوقت هذايا.
0: يعطيك الصحة وترجع وترجع وترجع من بعد تبحبيحة على شواطئنا المزيانة. نرجع لك انا بعد شوية في شاطئ الشفار بعد موجز الاخبار على راديو صفاقس. اهلا وسهلا بالجميع.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. حثت بلدية الشحية كافة أصحاب الأراضي البيضاء والمتصرفين فيها داخل التجمعات السكنية والتي تحولت إلى نقاط سوداء ومصبات عشوائية ومصدرا لانتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والقوارض، حثتهم إلى التنظيف الفوري لأراضيهم وتسريجها في أقرب الأجال، مذكرة بأن عدم تنظيفها يعرض مالكها أو المتصرف فيها للعقوبات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. دعت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي إلى ضرورة التوقي من داء السكري من النوع الثاني من خلال اتباع حمية غذائية متوازنة خالية من الدهون المشبعة والسكريات، إلى جانب ممارسة نشاط رياضي بشكل دوري ومنتظم وتجنب التدخين. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس سنة 2025 ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. في العالم، بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وتل أبيب اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد إيران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع أن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، وأن المضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية. قال مسؤولون محليون في روسيا اليوم أن غارات أوكرانية بطائرات مسيرة قتلت شخصين وأصابت أهدافا، من بينها مستودع تابع لأكبر شركات البيع بالتجزئة عبر الأنترنت في روسيا. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما عشرة
4: ديما باش تعمل مطلب رخصة حفر بير. اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: هو شمس والسرام صيف عالكي. هي صوت

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس والسرام.
0: صيف عالكيف
3: هي صوت

0: أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا بسيف على الكيف، ومرحبا بمستمعينا والمستفيدين والناس اللي تسمع فينا في أجواء سيف على الكيف. الرقم على ذمتكم 70 164 280 باش تكونوا موجودين معنا، ومرحبا بأصواتكم، وأيضا تحية لزميلنا أسامة بابسيل التحق بنا توا، وفيصل المرزوقي ويسرى الغربي في أجواء التنفيذ الفني إذاعيا وأيضا مرئيا. مرحبا بلي معايا عسلامة.
1: هلو عسلامة،
0: مرحبا
1: وبيك عايشك.
0: شكون معاك؟ نوري.
1: أيوة نجاح جموسي معاك.
0: أهلا بنجاح الجموسي، مرحبا نجاح.
1: وبيك يا خويا والله.
0: وينك يا نجاح؟ وينك مخبي علينا؟
1: علاش سمعت انك تحكي على الشط والبحورات وكيفاش نعدي
0: شي يعمل الكيف
1: نهار لحد شي يعمل كيف
0: والله والله الحمد لله.
1: ما وثاقس محرومين من الشط ومن
0: ليه هذاك عندك الشفار؟ عاد شنو عندك الشفار موجود؟
1: الشفار اسمع نحكي لك على المواطن البسيط اللي ما معناها ماذا بيه كيما كان عندنا
0: الشط موجود الناس الكل.
1: انا بنت الكازينو بنت
0: حاجه اخرى عاد باش تقول لي هكاك. انا نفهمك لو هكا نفهمك على اساس اللي انت عشت فتره معينه تمتعت فيها بشواطئ الكازينو
1: هكا البلونجونات وهذاك اللي تحرمنا منه يعني حاسيلو.
0: انت كنت من الناس اللي تتبلاجا كيك مع المستفيد؟
1: انا من يوم 3 سنين وانا في الناتاسيون.
0: يا تبارك الله. اسمع راهو حاجه مهمه مدام نجاح انه نحفظ صغيراتنا للرياضه هذه، بصراحه حاجه هايله.
1: انا احفادي حفظتهم وصغاري حفظتهم، وولدي ديجا عنده ميداي نتاع ناتاسيون اكسيتيرا
0: ما شاء الله هايل برشا.
1: وخويا كيف كيف والحمد لله معناها احنا دي بون نجاح.
0: معناها تقول انت بالورثه هذه خذيتوها.
1: بأي

0: ديكا. وبما ان الوالد كان معناها بلدي دونك احنا كان عندنا بونمون نمشي معناها جروب خويا الكبير ويهزنا احنا البنات والكل نمشي اون جروب.
1: والله هي انا
0: عندي تو 20 سنه نصيف في المهدي.
1: 20 سنه تصيف في المهدي، اخترت اللي انت الوجهه نتاعك تكون المهدي.
0: المهدي على خاطر فيها شارم، فيها ذيك قهوة الغار، وبعد تتعدى معناها بون هي احنا نقول
1: غير ما تسمي لي عادة والاماكن اللي فيها اشهار.
0: لا سمحني بون ثم قهوة غاديكة معروفة هي وبعد انا علاش حبيت نمر بالمكان اللي هكا انا معناها اللي حببني في المهدية هذاك الباركور متاعها، ونهبط على برج الراس وحسيله منظر مزيان.
1: ما أنا جوك جو مهدية سنة بدلت ولا كيفيه؟
0: لا ما بدلتش سنة، حسيت أن ثم أنسرت عن شارم في المهدية تنقص الكورنيش. الكورنيش كان بيان أنيمي، كانت امرأة هكا تعمل لنا شباتي، كان واحد يعمل لنا قهيوة باللوز، معناها أنيمي فيه هذوك النصبات والكل. بون قرار بلدي نحترمه، لكن أنا في عوض نمنحهم معناها نعمل لهم نحسسهم وقلهم باهي يعني مانيش مع الانتصاب الفوضوي طبعا، فهمت انهم يشوفوا نظرية اخرى انك تخلي هيك المرأة عندها الصيف باش تسترزق. نعمل لنا كبلدي
1: واضح
0: نجي
1: واضح الملاحظة متاعك وصلت وصلت وصلت الملاحظة.
0: يعني حتى في الاسواق بصفة عامة معناها سنة حسيت حتى كنت نخرج على الكورنيش نعمل جو،
1: ومع هذا ومع هذا مازال جوك مع البحر وجوك مع الموجة البحرية عشق لا ينتهي. هذايا عشق لا ينتهي.
0: نشكر سي الهاشمي العماري اللي عنده هذايا كومون ديراج كلوب هو مهدية لونج كوت.
1: انت تبرمج قاعده في برنامج منظم، اما زيد حتى هيك الجو العفوي والتلقائي كي يبدا مع العائله ومع الاسره راهو جو يعمل الكيف هكا ولا
0: ما تسميش احسن من جو العائله.
1: احسن من جو العائله.
0: العائله شكون معناها؟ بنتي في الساق تخدم ربي عينها، ساعات يجوني لحفاد وانا والمسيو بون نعملوا جونا العشيه.
1: صح عليكم صح عليكم جو البحر يا عيني. وين وتغنيوا على البحر؟ انا بعشق البحر عاد هكاك يولي جو يعني.
0: نهديها للي يعشقوا البحر الكل.
1: اي بي وين نهديها لك؟
0: ندعو من هالمنبر اللي يجيوا في اي شاطئ مكان يحافظونا على النظر،
1: يحافظوا عليه،
0: يرحم بيكم اللي باش ينقذ،
1: يرحم والديكم، يرحم والديكم، حافظونا عليه. هذيك شطنا وشطكم.
0: ماذا بيا نراها كان في دارها تعمل هكاكا؟ والله صحه يا
1: لا ما يعملوش هكاكا. اما احنا شوف احنا متاكدين انا متاكد انه درجه الوعي اكبر بكثير من بعض السلوكيات اللي تعتبر استثنائيه وشاذه. ومع هذا ندعو الناس يكون راهو تحافظ عليه يحافظ عليك، والبحر كيما انت تعشقه هو يعشقك. هكا علاش انا نحب نقول لك انا بعشق البحر اللي لك انت مدام.

0: وانا بعشق البحر معاكم الناس الكل. اهلا وسهلا باللي معانا ومرحبا مستمعينا اللي يتابعوا فينا، وشكرا لتواصلكم وتليفوناتكم المكثفة جدا اليوم في اجواء صيف على الكيف. عسلامة يلي معاي.
1: اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
1: جربة.
0: جربة وما ادراك، مرحبا بجربة. شنو احوالكم يا جربة ويا اهل جربة؟ يا عيني يا عيني على جربة المزيانة والزجوابيل جربة هكا ولا
1: ساعات السخنة فيها منفع راهو.
0: ساعات السخنة فيها منفع كي توصل لك الموجة الإذاعية، تقول أنت هكا
1: هكا هو الريزو طالع بالريزو يا أخويا، طلعت لي الريزو ونجد فيها راديو
0: أنا. شكون اللي معانا؟ شكون اللي معانا؟
1: إدريس.
0: إدريس مرحبا سي إدريس، شنو أحوالك وشنو أحوال جربة؟
1: السخنة جبدت لي إذاعة السقف في الراديو
0: يا أخويا. مرحبا بيك ومرحبا بالناس.

0: الناس اللي في جربة وبأهالي جربة وبجو جربة وأكل الجمال اللي موجود في جربة المزيانة العزيزة الغالية اللي تعد قبلة للأسماء الكبيرة في العالم الكل يحبوا يجيوا الجربة. راهي هذه حاجة تحسب لبلادنا أنه عنا درة اسمها جربة، جربة العزيزة الغالية. محلها
1: محلها والله محلاها.
0: سمي لي كل أسماء متاع المناطق اللي موجودة في جربة، وين تمشي وين تحوس، أحكي لي أبرز المناطق في جربة سيدريس.
1: هي زونك تورستيك، هي منطقة اسمها مزراع باهي، وزون تورستيك معناها أعز محر في البلاد.
0: هاي
1: والله هايل، محر جربة ممتاز، هايل ياسر، همي وبرسولات ومحر جربة.
0: يا عين يا عين يا عين،
1: جزيرة
0: والله. تشاهي فين تشاهي فين أخو تشاهي فين راك سيدريس؟
1: ما جيتاش قبل؟
0: نعم
1: ما جيتاش انت قبل هنا؟
0: كيفاش عاد ما نجيوش الجربة؟ معقولة؟ أنا قلت لك راهي درة من الدرر العالمية اللي تعتبر قبلة للسياح في العالم، فخلي من ولاد بليد عاد جربة المزيانة، ما نجيوش الجربة الأنيقة، جربة الثقافة، جربة التاريخ، جربة الحضارة، جربة العمل، جربة السياحة المعروفة، جربة القيم الأصيلة بأهلها وبناسها ومليها، جربة بالصيد البحري، جربة بشواطئها المزيانة. فما شكون ما يجيش لهذه الربوع الأصيلة؟
1: إذا أكيد راك تعرف الشواطئ نتاعها وكذا، والنزل نتاعها والنزل
0: نتاعها،
1: وتقريبا هي أكثر منطقة فيها عدد النزل.
0: اليوم عملت عومة ولا لا يا سيدريس؟
1: الصباح بكري.
0: الصباح بكري، شو الوقت معناه؟
1: الخامسة تقريبا.
0: الخامسة متاع الصباح، هيك التبحبيح في الفجر وهكا نسمة باردة شوية تبدا شيء يعمل الكيف. ولا روعة روعة.
1: إلى حدود السادسة ونصف تقريبا.
0: للستة ونص متاع الصباح تعمل لك سويعة سويعة ونصف، ومن بعد الواحد يمشي يعمل قهوته على راحته، يقعد مع العائلة، يقضي قضيته، يهبط للبورت، يهبط يقضي، تاخذ قضيتك الصباح ولا كيفاش سيدريس؟
1: انا بعد البحر نمشي نعمل استحمام قبل في الدار
0: به
1: استحمام
0: صح
1: قبل.
0: صح اخويا،
1: بعد تالي نمشي نعمل قهوة ونمشي نقضي ونمشي كذا.
0: أي بيه.
1: الأسواق نتاعنا الأسبوعية هي الاثنين والخميس.
0: الاثنين والخميس في جربة. الاثنين والخميس.
1: أي الاثنين والخميس جربة، جربة حمة السوق.
0: جربة حمة السوق. والأخرى جربة ميدون. نهار الجمعة. نهار الجمعة.
1: نهار الجمعة ميدون، وإحنا نهبطوا الاثنين والخميس.
0: هايل يا خويا، ربي يحفظكم وشكرا ليك سيدريس.
1: باهي نجم نطلب غناية؟
0: اطلب مالاش تعمل، احنا عديو لك في غنايتك. سبليش اما يا فيصل بشوية يا دريس، تبي شوية يا دريس، تبي شوية يا دريس، تسيس علينا شوية، قاعدين نعديو لك في غنايتك احنا، ومن بعد تنزيد نسمعك في الغناية اللي تحب عليها. سمو شوية. ايوه ايوه ايوه

0: عليك الكمنجة ويا عيني عليك العزف ويا عيني على رضا القلعي. الله نصلي على النبي عليك الأجواء المزينة في جربة سيدريس. ها جاي كبير عاد سيدريس هذا كان فرهدينك بالجو بتاعك عاد اللي تحب عليه.
1: أنا عندي غنية جربية
0: اللي هي شنية
1: يا سواقي التاكسي
0: ولا كيف
1: يا سواقي التاكسي نحب نمشي القلالة.
0: اي
1: الغنية هذه شريف علوي.
0: شريف علوي اي من الأغاني
1: شريف علوي أصل اي
0: من الأغاني القديمة هذه اللي عندها تقريبا مدة كبيرة معناها ما سمعناش النغمة هذه معناها ربما
1: كان نعطيكم كان لقيناها نعطيك السنون نعطيك أغنية احتياطية من باب الاحتياط لازمني غناية اليوم راو لازمني غناية
0: والله اسمع معناها أمورك مفرهدة أنت اليوم. أول حاجة عديني لك جربة ورضا القلعي وثاني حاجة عندك طلبات مزيانة على الأهالي جربة وناس جربة وأنت تستحق ذلك سيدريس وبالحق الحاجات هذية راو كيف نسمعوها فيها استحضار أولا لمبدعين معناها أعطوا برشة للأغنية التونسية وثاني حاجة تخلينا في إطار حضاري واجتماعي وقيمي وثقافي اللي بالحق راه الأغنية حمالة لقيم اجتماعية وأصيلة
1: هي رسالة
0: مضمون كما قلت أنت وهي رسالة ومؤكد الرسالة هذه توصل. أنت علاش اخترت الأغنية هذه بالذات سيدريس؟
1: خاطر والله يا فنان حسنا ياسر
0: أي.
1: وكان هو أصيل من الزمن الجميل تعرف من الزمن الجميل
0: أي.
1: فنان
0: أي.
1: كبير في عقله مش كبير في عمره
0: نعم.
1: كبير في فنه كبير في فنه وهو ولد البلاد انا نعرفه شخصيا راهو علاش هو علاش صرته لانه نتاعنا هو ولدنا احنا لهنا هو مولود في الجزيره معناه ونعرفه انا حضرت له حفلات وكذا وعمل معناه سهرات هنا ما نعرفش هو تو تغيب شوي ما نعرفش موجود معايا
0: شوف على برا احنا ما نجموش نخرجوك من غير ما سمعوك شريف علوي وبالحق من الاسماء اللي اعطات برشا للاغنيه التونسيه يبقى ديما من الاصوات الجميله والاصيله وشمسك ديما ان شاء الله شمسك طالعه مزيانه فيها برشا خير وفيها برشا بركه. احنا مش نكون قبل الاذان بهديه قصيره لك انت سيدريس وبعد الاذان نعود ونواصل معاكم. مرحبا بالجميع تقبل الله صلاه الجميع.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: إشعار. الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. سيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.

0: التفرهيدة والمعلومة المفيدة، النغمة والهدية، النسمة والموجة البحرية في صيف عالكيف.
1: صيف عالكيف
2: هو شمس وسط الرمل.
0: صيف عالكيف
3: هي صوت

0: معكم النوري الشعري
1: في صيف على الكيف.
0: صيف على الكيف،
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، ومرحبا مستمعينا وين ما انتم موجودين. تحيه كبيره وشكرا لتفاعلكم اللي خلطنا في صيف على الكيف. وقيت فطور تقريبا توا بالنسبه لبرشا ناس، البعض الاخر يفضل انه يكون بعد شويه مع الماضي ساعه، الماضي ساعه ونص تلمد العائله الكل وتكون اجواء مزيانه. اما قبل هذه للناس اللي اختارت انه تعيش الموجه وتكتشف اجواء الموجه، مش نجيد نهزكم بالصوت وبالصوره، الصورة المزينة مش تنقل الآن إلى شاطئ آخر من شواطئنا الرائعة، واللي بالحق اللي يمشي له الشاطئ هذايا من يجب يكون كان متفرهد، من يجب يكون كان متفرهد. علاش؟ أول حاجة الموجة مزينة وهيئة، ثاني حاجة نظافة متاع الشاطئ هذي، ثالث حاجة الهدوء، لأنه السكينة اللي موجودة في الشاطئ هذايا تخليك تتمتع براحة غير عادية. أكثر من هذا النظافة زادة متاع المكان وجمالية المكان، فما الناس اللي موجودة والتوينس الحقيقة نحييهم، فما برشا، لأن القاعدة الأساسية أن التوينس راو يحترموا بعضهم الحقيقة، هذه ثابتة القاعدة الأساسية. استثنيت ساعات تلقى في أن البعض ربما في مستوى النظافة ما يلتزمش بالقواعد هذيك، احنا الحقيقة ندعوه بلطف أنه يكون محافظ على المكان اللي موجود فيه باش يخليه لغيره. من بين هذه الشواطئ اللي حكى عليها اللي هو شاطئ رجيش، رجيش وما أدراك في المهدية، ونشكر شكر خاص زميلتي حنان بن جماعة اللي مش تنقل لي مباشرة الأجواء الموجودة في شاطئ رجيش. أهلا وسهلا بيك يا حنان، مرحبا.

0: يتسمى ود لأصحاب الود، ولحقيقة حنين جديرة بهذية لحقيقة العفة والأسالة، وفي نفس الوقت بنت الصحراء والبرور والبحور زيادة يا حنين، هكا ولا لا؟
1: وهو كذلك، هاي توصلكم من النسمة البحرية مباشرة من بحر الرجيش وما أدراك ما الرجيش وولاية المهدية إجمالا. الجو جميل كما قلت أنتما، وإن نحب تحية من القلب الخوية فيصل المرزوقي، هذيك راهي الإنباء الخاص بي، ربي يفضل ويخليه،
0: وانتي النوري ربي يفضل
1: ويخليه،
0: يعيشك يعيشك
1: وتوينس الكل بألف خير،
0: يعيشك حنان.
1: احنا في فترة أوسو وما أدرك ما أوسو، والناس تحب في أوسو إنها ترتاد البحر، من عاديتنا ومن تقاليدنا هكا إنه يمشيوا للبحر خاصة في أوسو طيلة الصيف، أما في أوسو عنده مذاق خاص وخاص جدا، تحس الصيفية هذيك هي، إذا ما تعديش أوسو مازالت الصيفية ومازالت متواصلة. فإحنا في الرجيش كما قلت أنت، هو الناس قاعدين يتابعوا عن طريق الفيديو، البحر جميل جدا، معناتها الصفاء اللي فيه رغم الليمات الفارطة فما شوية رياح،
0: لكن
1: فما شوية هكا ضريعة كما نقولوا، أما قاعدة ماشية وتتصفى، وهيك اللون الجميل اللي موجود في بحر الرجيش حاجة ولا أروع، إلى جانب ناس البهي أصحاب القلب الكبير، ناس المضيفين اللي حافظوا زيادة على الشط، وهذا مهم جدا، معناتها في الشط راهو ما تلقاش أشياء كثيرة اللي موجودة هنا وهناك، لا الناس راهي تعتني بالبيئة نتاعها، فقط حتى كي تلقى تلقى فضلات نتاع البحر، معناتها ذاك ذاك الضريع شوية هكا،
0: الضريع طبيعي، ذاك طبيعي بالعكس، حاجة بيه ذاك، حاجة بيه في الشاطئ،
1: حاجة بيولوجية ولازم ترجع للبحر شيئا فشيئا. هنا احنا قلنا هيا نصافحوا عائلة موجودة بحضينا، يا ماهيش رجيشية وإنما فيها فيها شكون رجيش من قصر هليل، لما نتاع عائلة إن شاء الله ديما من بنين، يا مرحبا عز الناس، يصبح النور نهارك زين خويا.
2: صباح الخير، شحوركم السيدي لاباس عليكم؟
1: النسمة في إذاعة الصيف
2: وبيكم، الله يخليك،
1: تحية لكل أهل بنين،
2: الله يخليك، الله يرحم والديك، والله كما نقولوا الإذاعات احنا نحبوهم الكل هكايا،
0: يعيشك يعيشك،
2: الله يصلي على النبي، وجينا لهنيك احنا الرجيش كما نقولوا نبعدوا على مسيه ونبعدوا على مهديه، نجيو لهنا اخف كما نقولوا، وكاليتي نتاع البحر هاي ياسر، والعباد والناس، والله صلي على النبي،
1: جو كبير اليوم،
2: جو كبير،
1: ثم نسمع
2: ثم نسمع هاي،
1: رغم انه الطقس حار ما ثم نسمع،
2: لا لا الطقس هاي هاي الممتع الاخر، الله صلي على النبي،
1: وخاصه فماش قنديل البحر اليوم، ماش
2: ماش
1: معانا في البحر، الحمد لله
2: نظافه ونظافه وكل شيء، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي،
1: عسليبه انت من بنين جده،
3: من قصر هليل وراجل،
1: قصر هليل يا مرحبا عبد الناس،
3: عايشك
1: تحيه لقصر هليل وخونا حمدي لحول خاصه،
3: عايشك
0: بارك الله
1: فيك، انت والصغرون كنت تعوم؟
3: اي والله كنا نعوم،
1: ما فماش حريقه،
3: لا لاباس اصلا نجيب فيه، خاطر الدنيا شمس، هو داخل شيخ الماء، ما فماش موجه قويه، ما فماش ذريع، والله هو داخل وين ينجبد فيه من الشمس، احنا اول مره
0: ربي يفضل
3: الجيش الثنيه، في العاده نجي قبل، اما اليوم اول مره نجي، والله الله يصلي على النبي، البحر هايل على الاخر، راكح، ما فماش موجه قويه، ما فماش الحريقه، ما فما حتى شيء، شيخين جوست خاطر فما شويه شمس، بعتالي ان شاء الله في العشيه نرجع ونشوفوا بالباهي،
1: الجو جميل وجو بحر،
3: جو جميل، جو بحر،
1: جو بحر،
3: جو صيف
1: على العالي،
3: يا عيني عليك،
1: اي معكم زوج نورات، ربي يفضلهم ان شاء الله، وهالمزيان هدية تحفون الشغرون، هذه قداش عمره هذا؟ عام ونصف عمره، ربي يحفظك
0: ما شاء الله،
1: على البحر يا نوري،
0: خليه يتفرد،
1: يرجع بحر،
0: خليه يتفرد ويعوم، فما شكون يعاون صغير، فما شكون يعاون صغير من الشرلول يا حنان، يقول لك من الشرلول، انت تعرف هذايا جيدا، ماذا بيه يبدا كم فرهد وجو به، وبالعكس خليه في البحر يتعلم العوم،
1: يهبل على المحليه، على المحليه، هو محليه هما وصغيراتهم، ربي يحفظهم ان شاء الله يا ربي،
0: سهلا سهلا.
1: اما ظهر لي قائد الرحله هو معانا، هو اللي هو اللي جاب العائله الكل،
0: مرحبا
1: المزينه،
0: مرحبا بالناس في رجيش،
2: مرحبا اهلا وسهلا، مرحبا بجماعه اتفاق الكل،
0: يا عيشك
1: يا خويا، انت بنين ولا قصر هليل؟
2: انا قصر هليل، قصر هليل بيور مقعد خافيه،
1: يا عيني يا خويا، عز الناس،
2: عيشك عيشك حي. حتى انتم عز الناس، يعيشكم ويعطيكم الصحه،
1: يعيشك الله يحفظك،
2: يعيشك.
1: توا سلمت في برشا بحورات وجيت للرجيش، تحب الرجيش؟
2: انا تبارك الله ندورهم الكل هكايا، مشينا للشرف، مشينا للديماس، مشينا البغدادي، حبينا المره هذه نجيو للرجيش، بصراحه الرجيش عز عز عز بحر، بارابور المقارنه بالبحور الاخرين، الرجيش عز بحر، فما الزحمه بحر صافي زيت يعمل 60,000 كيف ناس تبارك الله كل حد له في روحه ما تقاش قلق من العباد ما تقلقش ما تقاش كون يقلقك ما شاء الله ما شاء الله عز بحراني جربتهم الكل كاسف هذا عز بحر وبحر جيش ما شاء الله
3: يا عيني عليك
2: ان شاء الله بحول الله بقدره ربي نعود ونرجع ونكملوا صيفية في الجيش ومرحبا بكم انتم مع بعض احبابنا في الجيش
0: عايشك يا عايشك
3: عايشك كثر خير
2: تحية خاصة
3: اي
2: المعلمة ناجية
3: اي هني جيتها
2: هذيك المديرة هذيك المديرة وهذيك رئيس العيلة
0: ربي يحفظها
3: هني جيتها
2: رمال سيدة رمال السيد المدام هارون المكسي فرح المكسي
3: ربي يحفظهم الكل وان شاء الله ديما ملمومين
2: في الخير عايشك
3: انت والاخوة معناتها
2: انت والاخوة العائلة الكاملة
3: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير امنا الكبيرة ومنيجيا العسل بكله اي نصبحوها يصبح الورد يصبح النور اميمة
4: مرحبا
3: ربي يحفظك ويخليك يا احباب اللي ذا متاعنا وبالجو متاعنا وبالكياتي
0: عايشك
3: يا تونس بكل شيء تونس عزيزة تونس خضرة هي خضرة خضرة
0: الحمد لله
3: والله نصلي على النبي
4: وخورها وشتوتها ما عندك فيهم مطفو كلهم بهين أما تلقى واحد أحسن من واحد خاصة النظاية معناها مشكل معروف برشا فهمت
0: أما الحمد لله الحمد لله
4: والأحباب والأقراب الأقراب الأقراب
0: الحمد لله الحمد لله
4: كما قال لك كل عائلة على روحها تعوم جو هادي بحر صافي ما عندي فيه مدخول
0: صح صح صح عليك
4: ما شاء الله ما غبيت ما نهد ما ترحلش منه وليه بيه حتى الكبير في العمر
3: إيه؟
4: ما فميش هكا غرقات وطلعات
3: أبدا ما فميش
4: مرتاح مرتاح لحفر لاتو ما كي لجزاز
3: اللهم صلي عليك
0: ربي يحفظه يا حنين حنين فما حاجة بيه يا
3: للا إن شاء الله ديما من الممكن
4: نعمل سيادة تحية تحية ولدي ياسين وزوجتي وفاتت ونسيبي فوزي بوزيك
3: اي سي فوزي هاوكا البعيد هذاك ظهر لي
4: مرحبا كرجيه
3: هو ولد الرجيه
4: هو ولد الرجيه
3: نسيبي اهلا وسهلا نسيبي ما جايبني اليوم
4: وجماعتي ونبراس واسكندر ويومانا وياسمين واسماعيل ونادره ورمال ويسري وفرح وهارون
3: الحمد لله
0: ما شاء الله ربي يحفظهم
4: في جو باهي
0: الحمد لله
4: ومعنا ما نقول ومعنا
0: هو البارز يا حنان البارز انه شفت العائله التونسيه
3: تو مش نقول لك اعطينا اكله من قاع الخابيه من قصر الليل ولا من الرجيش نحن بيع احنا توين صرنا ديما نحبوا مع ديما نحبوا الغالب هذيك هي عادتنا
4: نقول ميكرنا
3: دورنا دورنا الحاله
4: كسكي بالعثمان الدوار
3: الله
4: على النبي
0: في الشطة مش في الشطة مش في الشطة مش في الشطة
4: الشايح نعملو يوم احنا الهلالية وكل ونعملو السردينة نعملو السردينة ولا نقليو السردينة نتاكل
3: كل شيء يحكي الكسكسي العادي معناته
4: العادي الزمني
3: الزمن
4: جدودنا ما عليه السمي وشايح
3: خاتلي
4: لا الشايح في السمش
3: معناتها تفلوة وتخليوه في الشرب وبعد تطيبوه
4: ونشروه في السمك ونطيبوه
3: اي نوري ريت
0: ولا لا شي يعمل الكيف ولا فطور اسمع قمقوم يا دي فطور شي يعمل الكيف الله مصلي على النبي ممكن الكرسي يرزن شويه في السباحه وفي الشاطة ماذا بينا هكا نتحاشيو الماكله هذه ما هي عطاتنا ماكله زمنيه واصيله في قصر هليل وفي المستير حاجه تعمل الكيف
3: وقديش الناس
0: بيه وقديش مبسوطين بيه اما انا اللي لفت انتباهي يا حنان
3: مستمتع بالتوقف وقت مزيان حاجة مزيانة برشا هذه عائلة من العائلات اللي صفحناها وكنا معاها بحليهم إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: ملمومين في الخير إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله كل عام وانتم حيين
0: كل عام وما بخير
3: لكن ثم برشا زيد عائلات أخرى من ولايات أخرى
0: صحيح بطبيعة تحية كبيرة ليهم
3: تونسنا الجميله
0: تونسنا الباهيه والباهي حنين انا تلفت انتباهي ملاحظه ونحب نقولها من غير ما الحقيقه ما نجمش نتعدى من غير ما نقولهاش وهي كون التونسي والعائلات حريصه جدا على انه كي يمشي للشط يتفكر الوالد والوالده محليهم يقول لك انا راهو شوف انا مش نخرج صحيح نحب نتفرهد انا نحب نهز امي معايا ونحب نهز بابا معايا ونحب ذيك والله والله محليها محليها بالحق من التونسي
3: حتى كان السويقات ممكن نقولوا احنا ما تقدش انها تدخل برشا
0: ما فماشي ابها ما فماشي ابها
3: ويسندوها
0: ما فماشي أبها من أن تكون معاك الولدين يعطيك الصحة تفرهدوا فيك من العام للعام تهزهم للشاطئ والله تعمل الكيف
1: والله يا نوري ومحليك الحفيد يبدأ معاه
0: لما مزيانة
1: جو مزيانة اللهم صل على النبي إن شاء الله ديما عائلتنا الكل ملمومة بالخير
0: إن شاء الله
1: وهو ديما نقوله إحنا في عاداتنا يقول لك اشتعمل يعمل
0: اشتعمل يعرض لك
1: اشتعمل
0: هذك هو صحيح
1: على قد ما أنت تعمل به مع ولديك راه ربي بعدين يرضيك
0: يا ربي يرضيهم علينا دينا وآخر
1: وربي يرضيهم حيين وميتين
0: أمين.
1: ان شاء الله وانت يرحم الوالدين
0: تعيش
1: يا
0: تعيش وانت زاده حنين
1: احنا مباشره من رجيش مع ناس الخير مع ناس رجيش البيه وهكا صفحنا اهل بنين واهل قصر هلال
0: شفنا البحر المزيان
1: يعرفوا المناطق هذه الجميله وكيما استقبلناكم بالنسبه البحريه والموجه البنينه هاني مش نخليكم مع موجه رجيش وما ادراك ما رجيش
0: يعطيك الصحه حنين
1: مع اجمل تحيه حنين بن جماعه نهاركم زين تحيه ليك اليسرى
0: فيصل فرح بيك عاد فيصل بالقديم بالقديم فرح بيك
1: اللي نرجعوا لهم غدوة ليل اليوم سهل. آخر نهار في العطلة غدوة ليل إن شاء الله نرجع فينا غم في حياتي
0: إن شاء الله إن شاء الله هو حنين الحقيقة العمر هي مزيلت هيلة مزيلت مزيانة واستغلوا الفترة هذه بذات خاطر فترة توسوا وحكيت عليها أنا الأسبوع الماضي وأوسوا راهو قد ما تعوم فيه تبدأ مطمئن ومفرهد والفايدة الصحية والفايدة اللي تجم تستفيد منها في الفترة هذه كبيرة برشا البدن وصحة الإنسان اتمتع بالقداء وللي ما يعرفش وصو أنا نزيد نذكره هنا أنا وخويا رياض القيد نذكروه من خلال جولتنا مع مدام حكمة على أوسو شنو نقولوا عليه وشنو نعرفوا عليها
5: على السلامة ومرحبا بكم مستمعين الأوفياء اليوم محورنا باش ياخذنا في رحلة عبر الزمن لعمق التاريخ والعادات وارثناها جيل بعد جيل باش نحكيه على دخلة أوسو هالفترة اللي ما هيش مجرد أيام سخونة في التقويم الفلاحي أما هي ذاكرة حية لشعب كامل يا سادة يا مادة كلمة أوسو عندها جذور ضاربة في القدم التاريخ يقول اللي هي ترجمة شعبية لشهر أغسطس الروماني أو أوت وأصل الاحتفالات هذه يرجع للحضارات الأمازيغية والرومانية اللي تعاقبت على تونس في العصور القديمة كانت هالأيامات مخصصة لتمجيد آلهة البحر والخصب عند الرومان نبتون احتفالاً بانتهاء موسم الحصاد ومن هوني بقى أوسو ديما مربوط بالبحر وبالماء ومن أبرز العادات اللي ترسخت في مجتمعنا هي عمان أوسو عند جدودنا البحر في هالفترة يولي بمثابة عيادة طبيعية مفتوحة للتداوي والاستشفاء كانت العائلات تشد ثنية للشط مع الفجر وينصبوا الخيام وفما طقس مهم برشا هو إنك تدخل تعوم صباح بكري وتتلقى 7 مواج على بدنك الاعتقاد كان قوي اللي هالماء الدافي ينحي الروماتيزم يخرج البرد من العظام ويغسل البدن من الطاقة السلبية وكما يقول المثل التونسي الأصيل في أوسو يمشي كل سو وكي نذكروا أوسو مستحيل ننساو كرنفال أوسو الشهير في جوهرة الساحل سوسة مهرجان احتفالي كبير تتلم فيه الناس كل عام كراها بمزينة بألوان زاهية طبالة زكارة جو يرجعنا للفرح الجماعي ويعتبر امتداد حديث لعياد الحصاد القديمة أما في ديارنا فترة أوسو هي فترة اللمة العائلية بامتياز سهريات ما تحلى كان مع صينية الغلة الصيفية المبردة الدلناع المقصص، البطيخ، الكرموس والهندي المقشر اللي ما يغيب على حتى دار تونسية أوسو يا مستمعينا هو أكثر من موجة حر خلينا نحافظوا على هالموروث للأجيال الجاية تبقوا على خير وسنين دايمة
6: النور الشعري
7: في صيف على الكيف
6: صيف على الكيف

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. في عناوين النشرة: تواصل ارتفاع درجة الحرارة وانفراج في الوضع الجوي بداية من يوم الثلاثاء القادم. غدا آخر أجل لتعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية. عودة نسق إنتاج وتخزين المياه المعدنية المعلبة خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير. بلدية والشيحية تدعو أصحاب الأراضي البيضاء إلى تسييجها وتهدد بتسليط الخطايا المستوجبة في صورة عدم الامتثال. وفي أخبار العالم: استشهاد 10 فلسطينيين في غارات صهيونية على قطاع غزة، والرئيس الأمريكي يعلق الهجوم على إيران ويكشف ملامح صفقة جديدة. إلى تفاصيل الأخبار. وفكرة في البداية عن الوضع الجوي، إذ يتواصل طقس اليوم مغيما جزئيا بأغلب الجهات وأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات، وفق ما أكدته للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح، مشيرة إلى أن الوضع الجوي سيشهد انفراجا وسيسجل انخفاض في درجة الحرارة بداية من يوم الثلاثاء القادم.
3: بالنسبة لطقسنا اليوم يكون طقس صافي في أغلب الجهات، تتكثف السحب تدريجيا في المناطق الغربية الوسط والجنوب، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. اليوم الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى شوية أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على سواحلنا الكل، والحرارة في ارتفاع نسبي اليوم تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. اليوم نتوقع كحرارة قصوى في سفيق 37 درجة. بالنسبة لغدوة تواصل الحرارة في ارتفاعها الطفيف. بالنسبة لصفاقة غدوة يعني نسجل في حدود نفس المعدلات بين 36 و 37 درجة. نهار ثلاثة كذلك تبدأ تنخفض تدريجيا درجة الحرارة، نهار الأربعة كذلك وحتى نهاية الأسبوع تنخفض تدريجيا. غدوة سحب قليلة زادة في أغلب المناطق، تتكثف في المناطق الغربية الوسط ومحليا الشمال مع ظهور بعض الخلايا الرعدية. الريح تتحول القطاع الجنوبي تكون ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية. إذاك عاش البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية بعد الظهر، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و 45 درجة ببقية الجهات. نهار الثلاثة زادة تتواصل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ونسجل إن شاء الله نهار الأربعاء انخفاض طفيف، يبدأ انخفاض تدريجي حتى يكشف نهاية الأسبوع.
2: في الشأن التربوي، تتواصل غدا إلى حدود منتصف النهار عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم السابع من أوت الجاري، وفق ما أكدته مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس، التي شددت على ضرورة التأكد من التسجيل لتفادي تأجيل للدورة الثانية.
4: نصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات. المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات متاعه، ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حظوظ أقل في الاختيارات. كذلك ننصحه باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان تلميذ هذا حاب يبدل اختيارات بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل ويستحفظ بالوصلة تسجيل، باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات. الدورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026.
2: غدا أيضا ينطلق في حدود 9 صباحا التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار حصريا عبر المنصة الرقمية speciality.msante.tn. في شأن استهلاكي وعلى خلفية النقص المسجل في الفترة الأخيرة في المياه المعدنية المعلبة والذي تزامن مع ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحر مع توقف الانتاج في بعض الوحدات نتيجة تكرر انقطاعات التيار الكهربائي، أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح في تصريح للأخبار تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، ورجح إمكانية استعادة نسق الانتاج والتخزين والعرض والطلب للمياه المعلبة خلال يومين أو 3 أيام، خصوصا بعد استكمال بعض وحدات الانتاج الصغرى عمليات صيانة آلتها بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء. ودعا مزاح المواطنين إلى عدم اللهفة وشراء المياه المعلبة بكميات كبيرة.
0: تعدينا فترة صعبة شوية خطر ارتفاع الحرارة معناها تسبب في استهلاك كبير فيها، دونك المنظومة متاع التزويد وقعت فيها شوية اختلاف، خطر زادة ثم وحدات انتاج وقفت على الانتاج خطر انقطاع التيار الكهربائي. ما توا ابتداء من الأسبوع هذا رجعت الوحدات الكل تنتج بصفة مسترسلة وقاعدين نزودوا السوق بصفة عادية، وإن شاء الله في غضون بعض أيام ترجع التزويد معناها عادي. معناها ماذا بينا زاد المستهلكين معناها ياخذوا على قد حاجياتهم، ما تقعش اللهفة معناها كل واحد يخمم في غيره وما ياخذش أكثر من حاجياته اليومية. كان تتعدى الأمور معناها بصفة عادية ويرجعوا الوحدات يخدموا ما يقعش انقطاع في التيار الكهربائي، ماذا ماش داعي باش نخافوا على تزويد السوق من المياه المعدنية.
2: بدوره قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن النقص في توزيع المياه المعلبة في الفترة الأخيرة لا يمثل أزمة، وأكد أن ما حصل هو نتيجة للهفة المواطنين، داعيا المستهلك إلى ضرورة عقلنة شراءاته لتفادي حصول نقص في المياه المعدنية المعلبة.
5: قاعدين نشوفوا في إشكال كبير تنجم تقول في التزود والتزويد تاع المياه المعدنية، بمعنى كون وراهم نأكدوا كون الانتاج قاعد بيصير بسير عادي، لكن نشوفه في لهفة كبيرة من عند المستهلك على اقتناء شراءات غير عقلانية، وبالتالي ندعو المستهلك إلى عقلانية الشراءات نتاعو. مش معقول باش يعمل استوكاج في الدار، وهذا ماهوش منطقي، وعلى ذاك راهو الأزمة نهاريا ثلاثة وتتعدى، على خاطر الانتاج قاعد ماشي بنسق اعتيادي، ما عادش ثم انقطاعات نتاع ضوء، وبالتالي ما ثبتش حتى اي مجال باش نتخيلوا كونه ثم ازمه في هذا المجال. وعلى ذلك ندعو المستهلك الى عقلات شراءات نتاعو باش الازمه تنقص بشوي بشوي لين يرجع النسق العادي نتاع المياه المعدنيه.
2: في شأن بلدي، دعت بلدية والشيحية كافة أصحاب الأراضي البيضاء والمتصرفين فيها داخل التجمعات السكنية والتي تحولت إلى نقاط سوداء ومصبات عشوائية ومصدرا لانتشار الروائح الكريهة وتوالد الحشرات والقوارض، دعتهم إلى التنظيف الفوري لأراضيهم وتسييجها في أقرب الأجال، مذكرة بأن عدم تنظيفها يعرض مالكها أو المتصرف فيها للعقوبات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، والبداية بقطاع غزة، حيث استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل. وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات منفصلة على مدينة غزة ودير البلح وخان يونس شمالي ووسط وجنوب القطاع. بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وتل أبيب اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران، بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شرطت التوصل سريعا إلى اتفاق. من جهة أخرى، كشف ترامب عن ملامح صفقة جديدة تم التوصل إليها مع إيران، وأفاد بأن الوسطاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، وأوضح أن الاتفاق سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني. في الأثناء، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع أن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، وأن المضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد فيها من أخبار. تواصل ارتفاع درجة الحرارة وانفراج في الوضع الجوي بداية من يوم الثلاثاء القادم. غدا آخر وأجل لتعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية. بلدية الشيحية تدعو أصحاب الأراضي البيضاء إلى تسييجها وتهدد بتسليط الخطايا المستوجبة في صورة عدم الامتثال. في أخبار العالم، استشهاد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة، والرئيس الأمريكي يعلق الهجوم على إيران ويكشف ملامح صفقة جديدة.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الثانية بإذن الله، مع أجمل تحيات نوال الطهري وفاطمة الزلوزي، مهدي قاسم وأخبار الرياضة. متابعة طيبة.
6: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز.

0: 13 دقيقة بعد الوحدة بعد زاوية الأحب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية. البداية تكون مع وزارة الشباب والرياضة في بلاغ صادر أمس الأول عبر صفحتها الرسمية، أعلنت رسميا تعيين عدد من المديرين الفنيين الوطنيين صلب 5 جامعات رياضية. يتعلق الأمر بكل من السيد نور الدين كمون اللي هو ابن لسيبس صفاقس ابن عاصمة الجنوب صفاقس صلب الجامعة التونسية لألعاب القواش، شخصيا كفاءة رياضية نعتز بها الناس الكل، نعرفوا الكاليبر نتاعو، نعرفوا القيمه نتاعو، ونعرفوا النجاحات نتاعو في صلب جامعه عريقه كما الجامعه التونسيه لالعاب القوى اللي ابطالها تالقوا على الصعيد الوطني العربي الافريقي والعالمي والاولمبي. والناس كل نرجع خاصه لاولى ميداليه ذهبيه اللي كانت في الالعاب الاولمبيه. ايضا التغييرات هبت على عديد الجامعات، تعيين السيد سفيان خليل بالجامعه التونسيه للمبارزه بالسيف، محمد الساحلي الجامعه التونسيه للسباحه، كما شمل التعيينات محمد علي رواحي كمدير فني للجامعه التونسيه للتيكواندو، وايمن عبد القادر على راس الاداره الفنيه للجامعه التونسيه للمصارعه. الجديد على الدوام، برشا كلام تقال عن الرابطة الوطنية لكرة قدم على إمكانية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى من جديد. الكلام هذايا كان سهل النطق نتاعو لكن صعيب على أرض الواقع، باعتبار أنه فما شكون من أعضاء الرابطة الوطنية لكرة قدم اللي أصر في حديث إعلامي لإحدى الإذاعات التونسية أنه فما خطأ صار على هذا. كانت مراسلات بين الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة الوطنية في ضرورة الإقرار ومعنى إخراج كومونيكي يتعلق بالبطولة الوطنية لكرة القدم، لأنه مش يتم سحب رزنامة جديدة. ونعرفوا اجتماع تارة كان للرابطة الوطنية لكرة القدم وكان الإعلان رسميا على احتفاظ برزنامة البطولة. إذن وفال الجدل وفال المسلسل، ولو أنه الكلام اللي تقال والكلام اللي صار والصور اللي خرجت لا تشرف بالمرة الرياضة التونسية. ما زلنا عايشين على نكسة منتخبنا التونسي، ما زلنا عايشين على نكسة نتائج سلبية، ما زلنا عايشين على مرتبة قبل الأخيرة في المشاركة العالمية الأخيرة، وما زلنا وما زلنا وما زلنا. وكيل عادة صدمة جديدة، حتى ما فلحناش في عملية القرعة الخاصة بالرزنامة، معناه حتى في أبسط الأشياء، معناه في أمور لوجستية ما فلحناش. بعنيك بطولة مش باش نعملوا فيها، إن شاء الله القادم يكون أفضل على جميع الوجهات. من تني إذن الرزنامة الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى ورسميا الجولة الأولى بالنسبة يوم 22-23 مش كون على النحو التالي: تقدم سقي الدير شبيبة العمران، الملعب التونسي يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري، الترجي الرياضي التونسي، النجم الساحلي، قطب لقاءات الجولة الافتتاحية نجم متلوي الافريقي، اتحاد بن قردين نادي حمام لانف، البنزرتي مستقبل مرسى، الترجي الجرجيسي، الأولمبي البيجي، جمال حمودي. أبقته رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم على رئاسة لجنة تحكيم أسماء ذمة جمال حمودي بعد الإعلان ربما عن نهاية المكتوب بينه وبين الجامعة التونسية، وقت اللي رجعوا اللي تتمجد من جديد باش تعرفوا انه التطبيل في الكرة الله الله الله مكيف وحد على جميع الوجهات، كل سؤال لأعضاء المكتب الجامعي أو للأسماء الموجودة في لجنة التحكيم أو لأسماء أخرى. وقلت لكم الصورة اللي ربما تدمي القلب، وإحنا عايشين على قهرة متاع إيكيب ناسيونال وهزائم بالجملة، وإذا بمناجدة للمكتب الجامعي بإبقائه في كرة قدم التونسية والتشجيع متاعه. شفت المناجدات اشتعمل، توصلنا باش دخلنا في حيط لا أكثر لا أقل. ما طولش عليكم برشا، السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم وضع نقاط على الحروف فيما يتعلق بالرزنامة. هيا سي وليد تفضل.
1: إن شاء الله بداية موسم 26-27 تكون موفقة للجميع، إن شاء الله نشوفوا نفس التشويق والحماس اللي ريناه الموسم الفارط، إن شاء الله نكونوا كل يدين واحدة مع بعضنا لإصلاح الواقع كرة القدم التونسية، لأنه اليوم مصلحة تونس ومصلحة كرة القدم التونسية فوق كل اعتبار. كرابطة أنا كل الأندية بالنسبة لنا سويت وضعيات المالية والإدارية في انتظار لجنة كرة قدم محترفة ولجنة هي اللاعبين هي اللي باش تمدنا في الأيام القادمة. كما تعرف الأجيال ما زالت مفتوحة اليوم 10 أوت، ما نجمو نحكيو على الشيء هذا إلا بعد توقيت 10 أوت إن شاء الله.
0: ان شاء الله نهار 10 اوت تتساوي الوضعيه الماديه لكل الانديه التونسيه، باعتبار انه العصفوره تقول 65% من الانديه التونسيه كلها مساله لدى الجامعه التونسيه لكره قدم. الامور ماهيش ماشيه، الامور الماديه هي قوام من نجاح لكل الانديه التونسيه، وهي تمشي بكم للجامعه التونسيه لكره قدم من خلال حضور البارح المميز لصديقنا واخونا معاذ المستيري رئيس لجنه المسابقات بالجامعه التونسيه لكره قدم، الصفه الثانيه المسؤول عن المنتخب الوطني الاكابر، كان البارح في استضافة من طرف الزملاء في إذاعة الديوان، وجلهم تحية بالمناسبة وتحية للزملاء في قسم الرياضة. كريديبيليتي تفض علينا الواقعية، ومحلينا كي نبدأ نتعاونوا مع بعضنا كإذاعات ونتواصلوا مع بعضنا، وديما نقول إنه المنافسة هي اللي تولد النجاح للجميع بإذن الله. إذا رسميا بالنسبة لسيدنا المعز المستيري أكد إنه بخصوص الجدل المتعلق بقرعة البطولة، أوضح إنه الجامعة قامت بمراسلة الرابطة الوطنية لكرة قدم للاستفسار عن تفاصيل عملية القرعة، الجهة اللي أشرف عليها، مؤكدا في المقابل بكون الأشخاص اللي قاموا بعملية القرعة لم يرتكبوا أي خطأ. حكى أيضا عن المنتخب الأولمبي مشيرا إلى أن 3 من اللاعبين تم تسويقهم بفضل مشاركتهم مع المنتخب في دورة طولون، معتبرا أن المشاركة في هذه الدورة ساهمت في إبراز إمكانية عدد من الملاعبين. وهنا في الاستاسيون البوجة أنيس بوجلبين، فيما يخص مباراة السوبر التونسي بين الترجي سي اس اس، أكد أنه

0: الإطار الفني هو اللي باش يكون مشرف على الدواليب الفنية بدون مركز ولا منصب نتاع إدارة رياضية. دونك كان فما عملية تقييم على جميع المجالات على جميع المستويات، على المستوى الرياضي على المستوى الفني وعلى المستوى الإداري. دونك شفنا مواطن الخلل اللي من المفروض ومن المؤكد أنه ما يتم تلافيها. يبانك هو ما هذاك هو تغييرات تشوف الآخر.
1: ان شاء الله سوف الهدايا تواصل سي معز، وديجا احنا ما عندناش درجيمه اللي كنا مع بعضنا. ان شاء الله سوف الملاعبيه نتاعنا الكره القدم التونسيه ملاعبيه في الانديه التونسيه، لانه احنا في حاجه لسوف. السوف الهدايا راهو يكون بميادين تتلعب فيها الكره. احنا عندنا ميادين حتى العلوش كي يدخل يشوف الجازون يدور وجهه ويخرج على طول ما يعجبوش الجازون. عندنا انديه رياضيه ناقصه استراتيجيه، عندنا برشا سرقه نقول بين قوسين على مستوى الضمير المهني في الأندية في المصاريف وفي الأمور المالية، وعندنا برشا حزيت زيادة على مستوى تكوين الشبان. زعما ولد الزوالي هو اللي يلقى روحه، ولا البيستونات، ولا باباش يخدم وماماش تخدم. هذي الكل موجود في الرياضة التونسية، وساعات اللي يحب يترشق ما يلقاش روحه، ما يترشق كان الحومة في البطحة. خافوا ربي، هذي نقولها لبعض مدربين الشبان، خافوا ربي كي تحطوا راسكم على مخدة قولوا ضرينا ملاعبية، قتلنا ملاعبية، حرقنا ملاعبية، وساهمنا في بروز أسماء نكرة. ديجا ما طولش برشا بين المنيم والكدي. نتمنى الكلام هذا النفع يكون وصل لمدربي الشبان والمديري الفني للشبان، لأنه التونسي قلبه تعب على الأكاديميات وعلى برشا حاجات. ديما ما نعممش، لكن نقول نسبة خرجت عن المألوف وخرجت عن الإطار. نمشي بكم الآن لأخبار الأندية التونسية. نبدأ بالسياسة بلاغ توضيحي بخصوص الانتخابات بالوكالة في الجلسة العامة لهيكل سوسيوز، تيسيرا على مخرجي هيكل سوسيوز غير القادرين على حضور الجلسة العامة للهيكل مزمع انعقادها نهار الخميس 6 أوت. تعلم اللجنة المستقلة للانتخابات المكلفة بتنفيذ انتخابات هيكل سوسيوس كيف مخرجي الهيكل بأن الانتخابات بالوكالة يتم وفق الشروط التالية. نذكر أنه يجب أن يكون التوكيل كتابيا ممضى من قبل الموكل مع تعريب الأمضاء. يتعين أن يتضمن التوكيل رقم سوسيوس الخاص بالموكل ورقم سوسيوس الخاص بالوكيل، ولا يجوز الوكيل أن يمثل أكثر من مخرجين اثنين بموجب التوكيل. تحية كبيرة برشا هنا أخونا سامي العيادي رئيس اللجنة المستقلة لانتخابات هيكل سوسيوس. نبقى مع النادي الصفاقسي، وجماهير النادي الصفاقسي كانت تتمني النفس بكومينيكي دو بريس بندوة صحفية يتم خلالها تقديم الملاعبية اللي انتدبهم النادي الصفاقسي، بين ملاعبية توانسة بين ملاعبية جاءوا من خارج حدود الوطن من القارة الإفريقية. الأسماء وقعت مع سيسيس، لكن النادي الصفاقسي نقطة التواصل ما كانتش موجودة. هنا تحية للناطق الرسمي باسم سيسيس وكل الموجودين في المكتب الإعلامي. نورمالمون فما كونفيرونس دو بريس، نبيل الكوكي يجيب الإطار الفني المرفق ليه، يقدموا يتم تقديم الملاعبية جدد، ويحكيوا طبعا عن أهم الأهداف اللي يسعى لها النادي الصفاقسي خلال الموسم الجديد، ومن بينها ماتش السوبر. هل أنه النادي الصفاقسي موافق إذا قررت اللجنة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم أنه مش تلعب الماتش؟ اسكو النادي الصفاقسي يقبل ماتش كريدي من عام 2022 وهذا ما هضمتوش يتلعب قبل بداية سيزون بستة أيام؟ معناها الخسارة شوفوا الانعكاسات متاعها، الربح يعطيك سوفل باش تدخل بيه للشامبيونا، هل انك انت حاضر باش تبدا بتيتر؟ والتيتر راهو عنده الانعكاسات السلبيه والايجابيه، وهل يعقل بعد 4 سنين نرجع للكريدي؟ كل غريبه وغريبتها بصراحه اللي قاعد صاير في الرياضه التونسيه. راهو انقد ما عندي حتى خلفيه، هذيك هو الكلام الصحيح. رانا بصراحه شيطناها في الرياضه التونسيه. نذكر انه سي سي سي يستناه ستاج ينطلق ان شاء الله بعد ايام، وذكر انه استاذ سوسا كان ناجح على جميع الوجهات، 3 أهداف مقابل 0 المقابله الوحيده اللي خاضها سي سي اس امام الاتحاد الكرتاجني. نذكر ثلاثيه كانت عن طريق مؤمن الرحماني، ايمانويل اوغبيلي، وديرا ودوزازيس، طايرين نقولها من ملك الحلول علي المعلول، وايضا محمد امين بن صير كان وراء الاسيسه الثالثه اللي كانت ناجحه على جميع المستويات. هذا هو ملف السي اس اس اللي ملاعبيه المنتدبين من بينهم غيث الصغير اهوش قال على انضمامه للكحله والبيضاء. غيث الصغير
2: فما حتى لاعب ما يتمنيش يلعب في الدريال السبيكس، ملعب من طراز عالي، جمهور كيف تاريخ، جروب نظيفة برشا، فيستير نظيفة، الولاد تحسهم الكل قراب لبعضهم، حتى وكان فما

0: الناس نتاع عمر الاحترام موجود وكل نقدر كيف كيف دونك الاندماج في المجموعه لقيته سهل فمش قلق معناها بالعكس والله الهدف واضح نعطي كل ما عندي الفريق باش نعاون الفريق نعاون صحابي نقدم المطلوب مني وان شاء الله باش نفرحوا الناس كلها ندير هذه الصفيق سي فريق القاب عنا الكاف سناء عنا برشا تترويات نلعبوا عليهم دونك نحاولوا نمشيوا اكثر ما يمكن في لي تتر كلها وان شاء الله ربي يوفق.
1: هذا غيث صغير لاعب السي اس اس نذكر انه بالنسبه للباسكيت اخر انتدابات النادي الصفاقسي كانت بثنائي مميز الثنائي هذايا استعداد للموسم الجديد تعاقد السي اس اس مع محمد العباسي مهدي السايح بعقد يمتد لموسم واحد لكل منهما من قلعه الجديد الى قلعه الاحفاد بعد نهايه تربص عين درام تتواصل تحضيرات الفريق الاول بملعب طيمهيري بحضور كامل العناصر المتدبين الجدد زوز هزيم وديه مع شباب لوزيد الجزائري الترجي الذي نذكر انه تقدم سقي الدير ابرم عديد العقود من بينها ملاعبيه الهادي منتصر جناح قادم من اتحاد قصور السيف محمد علي العمري مهاجم قادم من الاولمبي البلجي والمهاجم النيجيري سامويل اوبينا جونيور عقد لمده 3 سنوات من 10 جويلية 2026 نذكر انه بالنسبه ليزابولمون لعشاق تقدم سقي الدير تتباع باللوكال التقدم في استاد التقدم اسعار المدارج 80 دينار كريسي 1 و2 200 دينار والمدارج رئيسية 500 دينار. تقدم سقيدة دير يجري تربص بيقامرت من 6 إلى 9 أوت تدخلوا زوز مباريات ودية كونتر الإفريقي 7 أوت والثانية أمام المنتخب الأولمبي يوم 9 من نفس الشهر. الراوي رسميا امضى معاه اللاعب راسم النالوتي قادم من نادي محيط قرقنا نحكي على لوسيكا الكلام هذا قلته اليوم وقلته الجمعه اللي فاتت الامور ما تعجبش بالمره في كوكب عقارب نادي محيط قرقنا اللي يعشق المحيط يلزم يتلم لانه ابارامون فما بعض الاشكاليات فما بعض المشاكل الداخليه راهو لوسيكا اقوى من المشاكل هذه الكل والرئيس الصحيح نتاع البابور نتاع اللودي او خايا هو اللي ما يقلقوش النو الشرش والشلوق ما يقلقوش لانه يعرف كيف فيش يتركن هكا ولا اللود ويحطوا كونتر ديما الريح نفس الكلام نقول كوكب عقارب ان شاء الله مع اخونا سليم بوقره يخرج الكوكب من عنق الزجاجه ان شاء الله يلقى الناس اللي تمول الفريق وان شاء الله ترجع الروح لانديه الرابطه المحترفه الثانيه نحكي لانه بصفه متاخره توا نلقاو لوسيكا توما بدا كوكب عقارب توما بدا ونقاط الاستفهام تتواصل حكيت على كوكب عقارب البارح في الليل اجواء كانت رائعه جدا في عقارب لقاء ودي بين كوكب عقارب قدماء الفريق وفريق إذاعة صفاقس تحكيم كان مميز والتعادل كان 3-3 في لقاء احتفائي وهنا تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا في عقارب وللناس اللي تعشق الكرة في عقارب ننهي بإخبار مع تحية كبيرة برشا لصديقنا وخونا أحمد خضر نقول ألف مبروك استدعاء لعيبة الجمعية الرياضية بيحزق سوار بوسعادة لترابص المنتخب الوطني للصغريات من 27 جويلية الواحد 31 جويلية برافو لأن الخطوة كانت إيجابية جدا بحضور هذه اللعبة ضمن تحضيرات لكأس العالم 2026 بالمغرب سوار الاسم اللقب وسعادة والدار الكبيرة هي حزق حزق جبت لنا الخير والبركة واللي يعمل طلة لحزق ويعمل طلة للوزة يلقى المشيت الكروية وهنا المساج للأندية الكبرى في مقدمتها نحكي على سيسيس نحكي على الرلوي نحكي على لوسيكا نحكي على تقدم سقي الدير نحكي على كوكب عقارب الإطلالة العين متاعكم علي بيبينير هذوم على حزق على اللوزة على الحنشة على الربوع هذي الكل لأن هي الربوع الولادة وهي الربوع اللي في كل مرة جيبين رجال وجيبين رجال هو اللي أكد الأبطال وكأني نرجع بيكم لعلي العابدي اللي كنا قبلك شوية اليوم في قيوة الصباح اللي انجبتوا دائما الحومة الحومة اللي خرجت الأبطال وتحية لعلي العابدي على الأخلاق الكبيرة متاعه واللي راضين عليه والدي عمرنا ما خافوا عليه تحية كبيرة برشا المستمعين الأوفي اللي يسمعوا فينا شكرا لكم جميعا وتحية مهدي قاسم إلى اللقاء.
2: سبور نيوز

0: بكل سنة وانتم طيبين بخير. ما الأغنية هذه سبيسيال أحلى شاهين قاسم بمناسبة عيد ميلاده، ونقول إن شاء الله كل سنة وانت طيب بخير، إن شاء الله السعادة قدامك والنجاح إن شاء الله ديما يتواصل في حياتك في ظل الأبوين الأكرمين العزيزين مهدي قاسم وليلى خربيش قاسم. كل سنة وانت طيب بخير شاهين، نشوفك ديما متألق وناجح وفرحان وديما من نجاح إلى نجاح. كل من يحتفل بمناسبة سعيدة ما نجمو كان نرفقوه في المناسبة هذية، قولوا البوك يخذ لك كادو مزيان يا شاهين باش تبدا هكا أمورك منفن في اليوم، وإن شاء الله كل عام وانت بخير. أيضا تحية لسليم من سوسة اللي يحتفل هو أيضا بعيد ميلاده، نقولوا له إن شاء الله كل عام وانت بخير ودمت في نجاح وتألق وعقبال 100 سنة إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس، يحلو اللقاء. أنا ماذا بي الغنية ذيك تخليها لي فيصل عقبال 100 سنة، ونحب الغنية هذه نهديها للمرأة التونسية اللي متواصل عطائها متواصل حماسها متواصل وقفتها من أجل الدفاع عن حقوق المرأة، ولكن الدفاع عن حق الاشتراك في القيم النبيلة والسمحة من أجل بناء تونس العزيزة. المرأة التونسية في شهر أوت صحيح تحتفل بعيد المرأة، ولكن على امتداد عام احنا نحتفل بقيم مشتركة تجمعنا مع المرأة والأسرة في قيم البناء وفي قيم التشييد وفي قيم السعي إلى النماء. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير في أوت في غير أوت، ولكن ديما المرأة التونسية تبقى حاضرة حضورا بارزا بنجاحاتها بتألقها بسعي في بناء المجتمع والدولة. فكل عام والمرأة التونسية بخير. استعدادا لهذا العيد وفي كل ولايات الجمهورية يوجد البرنامج الوطني للاحتفالات بهذه المناسبة العزيزة، وخاصة مع صدور مجلة الأحوال الشخصية، ولكن في صفاقس فما تميز في مستوى كذلك البرمجة الخاصة بهذه الاحتفالات. وأنا سعيد بأنه ينضم إلي عبر الهاتف السيد وليد العموري المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة حتى نتعرف بأكثر تفاصيل عن برنامج الاحتفال الجهوي بعيد المرأة التونسية. سي وليد أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
1: مرحبا بك سي نوري، مرحبا بكافة السادة المستمعي إذاعة الصقف.
0: يعيشك. الاحتفال بعيد المرأة التونسية يقترن هذه السنة بالمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز.
1: بالضبط، كل عام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تحاول مع تتنوع في البرمجة المقترحة للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وبالمناسبة نتمنيه لكل نساء تونس بكل عام إن شاء الله هما بخير بصحة جيدة وإن شاء الله بمزيد التألق والنجاح. أثناء الفكرة معتها كانت بانطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مساريات العمل النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. إن شاء الله بش تكون المبادرة هذية متزامنة في كامل ولايات الجمهورية. المبادرة هذية نهار 10 أوت بالتحديد في مختلف الولايات، بش يكون المبادرة هذية تمتد على مدار السنة في كل معتمديات ولايات الجمهورية.
0: وهذا الجديد يعني البرنامج الجهوي وبرنامج وطني، ولكن يزيد يتعمق أكثر في ربوع البلاد وفي كل معتمدية، مش يكون فما الاحتفال بهذه المبادرات.
1: بالضبط، الاحتفال ينطلق احنا في صفاقس في بير علي بن خليفة، معتمدية بير علي بن خليفة،
0: بشكل
1: مبادرة نهار 10 أوت دار الشباب بير علي بن خليفة من 9 صباحا إلى الثانية بعد الزوال. بشكل مع تفهم فضاءات مفتوحة للنساء والفتيات الراغبات معناتها في التعرف على كيفية أحداث مشاريعنا الخاصة، باش يكون بالطبيعة مع كل الهياكل الشركة من الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بكل الهياكل الراجعة على بنظر، مركز عمل صفاقس، محاضة المؤسسات، صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الشؤون الاجتماعية، بنك التونسي للتضامن، وكالة النهوض بالاستثمارات، كل الهياكل اللي عندها علاقة ببعث المشاريع والتعريف بمختلف خطوط التمويل، المرافقة لإنجاز المشروع، الإدارات الإجرائية، التسويق، الامتيازات الممنوحة، كيف زاد مشاركة دائرة تمويل التشجيعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، هذا الكل معناتها باش يكون فما الهياكل الكل حاضر نهارتها للاستجابة على مختلف الاستفسارات.
0: نعم.
1: لأن النساء والفتيات رغبات في بعض مشاريعهن الخاصة من البداية إلى حتى مرحلة التسويق في عوض المرأة، معناتها باش تنقل وتدور على الإدارات وتسأل كل شيء، لهيك كل الإدارات كل باش تكون موجودة على ذمتها إن شاء الله نهار 10 أوت في دار شباب بير علي بن خليفة، وتكون انطلاقة بمعتمدية بير علي بن خليفة، وإن شاء الله على مدار السنة نزوروا كامل معتمديات ولاية صفاقس ل 15 البقية، دونك 16 معتمدية إن شاء الله باش نكونوا متواجدين فيها الهيكل هذه الكل، باش على الأقل توضح الصورة إذا كان فما بعض الاستفسارات التساؤلات، وإذا كان فما زاد بعض الإشكاليات وإلا الصعوبات في التنفيذ المشاريع ولا متعلقة بالتكوين يتم معناتها حصرها. وفي تقرير تأليفي معناتها يشوفوا شنو الحلول الممكنة لتفادي مختلف هذه الإشكاليات. هذه المحطة الأولى إن شاء الله تكون نهار 10 أوت. المحطة الثانية تتواصل بولاية صفاقس بتنسيق مع الفات، ومشكور سيد ولي صفاقس لتكريم 13 إمرأة ناجحات ببلادي أربعة باش يكون تكريم لنا في إن شاء الله في ولاية صفاقس. وكذلك ينطلق معرض منتوجات نسائية يومي 11 و12 أوت بفندق الحدادين بشراكة بتبيع مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية لدار جوية للصناعات التقليدية وعدة أطراف شركة أخرى، بش يكون معناتها فضاء مفتوح للتعريف بمنتوجات النسائية. هذا بش يكون شكل الاحتفال. ما ننسيه زادة مهرجان صفاقس الدولي برمج سهرة فنية نهار 13 أوت ما في إطار مهرجان صفاقس الدولي، دونك إن شاء الله هذا الكل الإطار العام تاع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة.
0: هو البارز الحقيقة سي وليد أنه الاحتفال بالعيد المرأة ما هوش مقترن بجانب احتفالي يبرز الجانب الاحتفال فقط بهذا اليوم، وإنما يتعدى ذلك إلى تعزيز منظومة حضور المرأة في الفعل الاقتصادي والتنموي والوقوف عند بعض الصعوبات أو الإشكاليات في مستوى الريادة وفي مستوى كذلك السعي إلى بعث مبادرات اقتصادية وتجارية، وهذا مهم جدا. يعني لا نكتفي بالاحتفال لمجرد الاحتفال، وإنما هناك سعي دؤوب للإضافة للمرأة في كل المجالات، سواء كان في المدينة في الريف في كل المواقع، المرأة في قلب الفعل التنموي من أجل غد أفضل في البلاد.
1: أكيد هو هذا من منطلق الإيمان القوي من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بوجود العديد من الطاقات والقدرات المتميزة معناتها لدى النساء والفتيات، لكن تبقى في بعض الأحيان ناقصة المعلومة، ناقصة كيفية بروزة الأفكار، خلينا نقول أن المميزة الأفكار اللي تولي تكون قابلة للإنجاز من خلال مرافقة وتكوين الباعثين في بعض المشاريع في تطوير المشاريع الخاصة بهم، خاطر معناتها صفاقس على غرار مختلف الولايات عندنا إمكانيات معناتها متميزة جدا للنساء من حيث التكوين، من حيث المهارات، من حيث خلينا نقول أن التجربة الحرفية. يبقى لنا كل مرأة ولا كل فتاة معناتها عندها نوع من الصعوبات على مستوى التسويق، على مستوى تعريف المنتوج متاعها، على مستوى تطوير المشروع، على مستوى أحداث معناتها مشروع جديد. هذا الكل مش يكون مختلف الهياكل اللي عندها الإحاطة اللي باش يستر لها باش توجهها باش ترافقها في بعض المشروع إن شاء الله باش تكون موجودة في مختلف المعتمديات. الانطلاق كما كنت تكون نهار 2-10 أوت بمعتمدية بير علي، ومن بعد على مدار السنة ننطلقوا لكل معتمديات ولاية صفاقس على الأقل نظن كون المعلومة توصل للناس الكل، وتبقى ديما معناتها على استعداد للمرافقة ولتأثير الفتيات إيمانا بقدرتهم الكبيرة على بعث مشاريعهم على دورهم الريادي في المنظومة الاقتصادية للبلاد التونسية.
0: شكرا لك سيد وليد العموري المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس، كل عام والأسرة بخير، كل عام والمرأة التونسية متألقة وتبدع في كنف احترام حقوقها في البناء والتشييد. شكرا
1: بارك الله فيك.

تحية للمرأة التونسية كل عام وهي بخير. سلام نسي تونس ديما نسي بلادي ونص ديما متألقات متميزات يبدعنا يتميزنا يتألقن في كل المجالات. وإن شاء الله نشوف حضور المرأة التونسية في مختلف المواقع كما عودتنا. نشوف هذه المكانة في جدارة وفي ما يمكن أن يميز المرأة التونسية وطنيا عربيا وعالميا. شكرا لكم الناس الكل. هكا تقريبا نوصل إلى نهاية المنوعة اللي بديت معاكم اليوم في العشرة. فما برشا فضائيات خرجنا فيها وخاصة مع الشواطئ. ونشكركم الناس الكل. شكرا لكل الزملاء اللي رافقونا اليوم في هذه الصبحية. شكرا لزميلنا فيصل المرزوقي. شكرا لكذلك زميلتنا يسرى الغربي في الإذاعة المرئية. تحية لزملائنا ياسين وكذلك سفيان وأسامة في استقبال التليفونات. شكرا لكل الزملاء اللي رافقونا في مختلف الفضاءات الشاطئية. نحب نحيي خاصة مستمعين الكرام اللي تفاعلوا معنا تفاعل كبير اليوم في المنوع وكانوا حاضرين بتميز. للناس اللي مستصر في المهرجانات اليوم في صفاقس عندكم سارية مع في المسرح الصيفي سيدي منصور مع عرض يلا نغني. وأكيد مش تكون سهرة مميزة. غدوة مع الشامي ومزيدة العروض الأخرى خاصة مع التراث مع مرشد بوليلة اللي مش يكون حاضر بتميز وتألق في المسرح الصيفي سيدي منصور في إطار الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي. نحب تحية خاصة من عند صديقتنا رحمة اللي تحب هي نفسها تقدم أجمل التحايا لوالدتها ولوالدها سي طاهر العيساوي وكذلك لوالدتها بسمة عبد الملاه. تقول إن شاء الله كل عام وانتوما بخير بمناسبة عيد الميلاد 40 سنة من العطاء والحماس من أجل الأسرة وبناء الأسرة. إن شاء الله كل عام وانتم بخير والعشرة دائمة. للناس الكل نهدي لهم أجمل أغاني الحصة ونقدم لهم أغنية مزينة فيها برشة فرح وفيها برشة بهجة. ونحيي زميلنا مراد الحش قاسم اللي التحق بنا الآن. وبعد شوية مش تكونوا مع ريم بوعصيدة في برد القائلة في أجواء عشوية فيها برشة نغمات فيها برشة مواكبات فيها برشة مسابقات. أهلا وسهلا بالجميع مع تحيات نور الشعري.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. دعت بلدية الشحية كافة أصحاب الأراضي البيضاء والمتصرفين فيها داخل التجمعات السكنية والتي تحولت إلى نقاط سوداء ومصبات عشوائية ومصدرا لانتشار الروائح الكاهريها وتكثر الحشرات والقوارض إلى التنظيف الفوري لأراضيهم وتسييجها في أقرب الأجال، مذكرة بأن عدم تنظيفها يعرض مالكها أو المتصرف فيها للعقوبات القانونية. أفاد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهمي بارك أن شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه صادقت على ملف ربط مساكن معتمدية طينة بشبكات المياه وقد رصدت 451 مليون منذ سنة 2024 لفائدة 132 عائلة على أن تنطلق الأشغال بتواجد المقاول بعد 20 أوت الجارية. أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد دمزاج في تصريح للأخبار تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، مرجحا إمكانية استعادة نسق الإنتاج والتخزين والعرض والطلب للمياه المعلبة خلال يومين أو ثلاثة أيام. قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي إن النقص في توزيع المياه المعلبة المسجل في الفترة الأخيرة لا يمثل أزمة، وأكد أن ما حصل نتيجة للهفة المواطنين داعيا المستهلك إلى ضرورة عقلنة شراءاته لتفادي حصول نقص في المياه المعدنية المعلبة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. تتواصل غدا إلى حدود الساعة 12:00 ظهرا عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 أوت الجارية. في العالم استشهد 10 فلسطينيين إثر غارات صهيونية، وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات منفصلة على مدينة غزة ودير البلح وخان يونس في شمال ووسط وجنوب القطاع. ختاما وبعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وتل أبيب اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: برد القائلة، برد القائلة.
1: برد القايلة،
3: برد القايلة.
4: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات.

على سلامتكم. أهلا وسهلا بالجميع. مساء الخير مساء النور. طوى بداية القيلولة وبداية العشوية قلوش صباح الخير نقولوا على سلامة ومساء النور باعتبار أنه التوقيت طوى 9:07 على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في التوقيت هذية. استنستوا بمنوعة برد القيلة نبرد معاكم القيلة مع الاستضافات مع المسابقات مع الجواز مع الطرافة مع برشا حاجات نسمعها منكم انتوما. مرحبا بكم. نهير لحد كيما العادة مع جو البطاقات والأسئلة الطريفة بطاقات الحظ السعيد وبطاقات الحظ العاثر وبطاقة الجوكر والأسئلة المختلفة و24 بطاقة في حصتنا. 6 مكالمات جديدة أول مرة نحبها تشارك في الراديو من أجل كيما العادة قول من أجل أن نوسع ونكبروا عائلة المستمعين الكرام اللي ديما يشاركوا معنا. مرحبا بيهم أكيد أنتم على الرأس والعين. نرحبوا بكم الكل في الاستماع. تشجعوا الناس اللي قاعدة تتبارى شكون باش يسجل أعلى رصيد اليوم هو اللي باش يفوز معنا بشيك قيمته 150 دينار مهدى من إذاعة صفاقس اللي كيف الكامل الكل تحييكم. هذا صوت صديقتكم ريم بوعسي دويلي في عدد وتقديم اللقاء هذية معايا كوتي تكنيك مراد الحاج قاسم كيد في الإخراج التقني إخراج الرقمي يسرى الغربي. تتفرجوا فينا بالصوت والصورة على الموقع الرسمي لإذاعة صفاقس www.radiosfax.tn. هذية تدخلوا تتفرجوا فينا مباشرة مع الأجواء الحلوة مع تشوفوا جو المسابقات الجولة كاملة تجمو تتفرجوا فيها بالصوت والصورة. قبل ما نمشيو أجواء المسابقات عنا ديما الفقرة اللي نبدأ بها لأنه نهاية رحد تعرفوا الناس أكثر الناس تمشي تصطاف نعرف برشا ناس في البحورات توا يسمعوا فينا. على ذلك احنا ديما نبدأ بالإسعافات الأولية باش نقدموا لكم النصايح نعطيكم برشا إفادات من أهل الاختصاص كالعادة. مشكور جدا الأستاذ هشام بالعج المدرب المختص في الإسعافات الأولية والإطار السابق من الحماية المدنية باش يكون معنا بعد شوية إن شاء الله زيدا كيف كيف بالصوت والصورة يعطينا أهم الإسعافات الله لا يقدر في حالة وجود حد باش يغرق قدامنا وإلا غريق شنو نجمو نعملو كيفاش نجمو نسعفوه شنو الحاجات اللي يلزمنا نتحلو بها في اللحظات هذيك اللحظات الصعيبة وإن شاء الله السلامة نتمنيها للجميع. النغمة كالعادة هي عندها نصيب الأسد الكوكتيل هذية وبعد نبدأ رحلتنا واستضافتنا ومسابقتنا. مرحبا بكم الناس الكل.

0: ناس نعرف في فترة القيلولة الدنيا سخنة ما نبردوها بالكليماتيزير وشوية هكا تحريكة مع شطحة مزينة لابس نعديوها بإذن الله لابس. الكوكتيل هذي هذنا الأول فقرة وأول استضافة في حصتنا اليوم كما العادة نهار الأحد الإسعافات الأولية كما قلت متجهين لمجموعة المصطافين اللي اختاروا البحر نهار الأحد ربي معاكم يبردوا القيلة. فما اللي يمشي عدي النهار فما اللي كاري دويرة فما اللي يمشي في العشوية انتوكا الحاجات اللي تهمنا الإسعافات الأولية ديما نبدأ بها أولى فقراتنا وبعد ندخل بكم الجو المسابقات وبطاقات الحظ. نذكر بأرقامنا على 74-240-262 74-246-417. تلقوا أسامة في استقبال المكالمات الهاتفية 6 مكالمات فقط لأنه 24 بطاقة كل بطاقة عندها الحق في 4 بطاقات وصاحب الرصيد الأكبر هو اللي يفوز معنا في نهاية المطاف بشيك قيمته 150 دينار لشكون باش يبتسم الحظ. وانا قلت الشرط انه تكون اول مرة تدخل معنا واول مرة تشارك في برنامجنا وبرامجنا. مرحبا بكم في اطار توسعة عائلة اذاعة سفاقس وعائلة المستمعين الكرام الكل. نمشي مباشرة نستقبل معايا ضيفي الكريم مشكور جدا على تلبية الدعوة وهو من الناس اللي عمل البون كيف على النغمة سي هشام بالعج الاطار المتقاعد من الحماية المدنية والمدرب المختص في الإسعافات الأولية حاضر معنا مشكور جدا سي هشام. أهلا وسهلا بك تحياتي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. مرحبتين
1: بك يا عائشة.
0: النغمة سي هشام عملت مفعولة يدور لي
1: في بلاصة الكليماتيزر
0: خلينا النغم وخلينا الجو المزيان هذا إن شاء الله يكون عجب كامل المستمعين الكرام. كما قلت سي هشام مش نبدأ المرة هذه كما العادة نبدأ بالإسعافات واليوم على في حالة حدوث الغرق الله لا يقدر وإحنا الأسبوع الفارط معناها خلال الأسبوع فما غرقة وفما حتى شكون لطف معناها توفى لأنه ما تلقاش الإسعافات الأولية اللازمة. على ذيك حبينا نفيد المستمعين الكرام والناس الكل راهو عرضة الله لا يقدر من دائما نمشي للبحر عرضة للغرق عرضة للناس أن نشوفوا ناس قاعدة تغرق شو نعملوا في الجو هذي العام الكل. الكلمة اللي كنتي سي هشام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم كيف ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة صفاقس أينما كانوا. وفي البداية أتوجه بشكر الخالص والتقدير إلى إذاعة صفاقس على اهتمامها بنشر ثقافة الوقاية والسلامة وإتاحة هذه المساحة باش للحديث عن المواضيع التوعوية اللي تهم معناتها الصحة وسلامة المواطن.
0: نعم شكرا لكم شكرا موصول لكم أنتم على تلبية الدعوة على إفادتنا بكل ما هو جديد في خصوص الإسعافات الأولية.
1: طالما ما نطولوش يعني اليوم زاد كيف معناتها معناتها خذين معناتها مش نحكيه على موضوع يعني مهم برشا وخاصة يعني في فصل الصيف يعني على البحر والمسابح والوديان والسدود اللي معناتها الموضوع اللي هو معناتها الغرق.
0: نعم الغرق
1: كما قلت للأسف يعني كل صيف يعني نسمع بحوادث مؤلمة وغالبا يعني تجم تفادى لو عرفنا كيفاش يعني نتصرفوا واحترمنا يعني قواعد السلام.
0: نعم
1: إذن موضوعنا في الكل معناتها الغرق. شنو هو معناتها الغرق؟
0: نعم.
1: حسب تعريف العلم الحديث الغرق يعني هو اضطراب في عملية التنفس تصير وقت الإنسان معناتها يختص أو يتغمر في الماء أو معناتها أي أو أي معناتها سائل ولي معاش نجم يتنفس يعني هاي بعاش نفس بصفة عادية.
0: نعم.
1: والتصنيف الصحيح يعني للغرق يعني حسب النتيجة عندنا معناتها الغرق الغير مميت اللي هو معناتها نجاة وخرج يعني سواء معناتها بدون مضاعفات أو بقيت يعني بعض المضاعفات أو الغرق الميت يعني اللي توفى بسبب يعني معناتها الغرق
0: شرب. نعم شرب الكميات الكبيرة من الماء وبعد معناها

0: يغرق.
1: لا نحب ان نحب ان نصحح فكره برشا عباد اللي الغير قراو مش ضروري باش يكون وفات. يعني ثم الناس يعني تم انقاذهم يرجعوا يعيشوا
0: أكيد.
1: وثم يعني للاسف يعني الناس معناتها يفقدوا الحياه نتاعهم.
0: احنا لهنا باش ما نوصلوش للمميت توا صحيت.
1: لكن شكون الاكثر معناتها العرضه يعني للغرق هذا؟ يعني في المرتبه الاولى جيوا هذيكم صغيرات اللي اقل من 5 سنوات يعني نجم يغرق يعني في ماء معناتها قليل برشا. وجين بعد ما يتهورون والشباب يعني بسبب يعني المغامرات مع توثيقه معناتها
0: الزايده
1: ويجيو بعد معناتها كبار السن واللي ما يعرفوش يعوموا واللي معناتها يعانيوا يعني ببعض الامراض كما معناتها الصرع ولا المشاكل يعني في القلب. الاسباب نتاعهم شنو؟ اولا اللي هو معناتها غياب المراقبه. نشوفوا معناتها الاطفال الصغار النجم يغرق معناتها في الدقيقه الاولى وبصمت ومن غير ما يصرخوا ومن غير معناتها يطلبوا معناتها النجدة. ما يكفيش انك معناتها الصغير معناتها هاني يكون بجنبي معناتها ولا راقب فيه. لا يا سيدي، يعني يلزم تكون معناتها ثم مراقبه يعني شديده ومتواصله، سواء كان معناتها يعني في البحر، سواء كان معناتها يعني في المسبح، ما شاء الله حتى معناتها يعني في حوض او في دلو معناتها فيه معناتها شويه ماء.
0: نعم.
1: يعني معناتها اللحظه معناتها انك تحكي بالهاتف، يعني لحظه
0: ساعة القضاء عليها غفله، هيك الغفله هذيك تجم تكون الفرقه على لا قدر زيد عنده بوي والدنيا ريحت يهزوا البحر. وشفنا عملوا البنوته اللي في قلب اقليبيا وتوفيت. نعم.
1: تجي معناتها تعمل كارثة.
0: نعم.
1: وزيد معناتها الناس اللي تمشي معناتها الشواطئ انها غير محروسة. يقولوا معناتها غير محروسة. اولا معناتها نحكيو معناتها بالدرجة. ثم بلاك تقول لك يعني ممنوع السباحة خطر الموت. وثم بلاك تقول لك معناتها الشاطئ يعني غير غير غير غير محروس. اولا لا ثم لا موقفين. ولا ثم لا مشرفين تاع الحماية المدنية. وزيد معناتها شبكة الاتصال. يعني الكونيكسيون تجم تكون ثم تكون ما ثماش. هنا معناتها انت معناتها يا حبيبي معناتها مش تتحرم معناتها من التدخل معناتها السريع والمباشر في انقاذ معناتها حياتك. ثم كيف ثم الناس معناتها اللي معناتها تقفز من البلاصه ما نعرفوش العمق نتاعها. وهذا معناتها يسبب اصابات خطيره على الراس ولا مثلا على الرقبه. وزيد يعني ممكن ترمي روحك يعني في ماء ضحل وجين تلقى روحك معناتها في صخره بالطبيعه معناتها مش تفقد الوعي وهكاك معناتها يعني معناتها مش تغرق.
0: نعم.
1: واضح. وزيد عليه معناتها التيارات البحريه. وزيد عليه معناتها الارهاق.
0: نعم.
1: والتشنج العضلي وعدم احترام معناتها الرايات اللي موجوده على الشواطئ.
0: زيد من الاسباب انه الناس اللي تاكل برشا وتدخل تعوم.
1: شوف اللي تاكل برشا وتدخل العوم ماهيش علميه. هو شنو معناتها احتياط الانسان معناتها كياكل برشا
0: يرزن
1: الانسان معناتها كياكل برشا يولي معناتها الدم يهبط المعده ما هو معناتها يدخل البحر ويعمل مجهود كبير يمكن معناتها مش يصير له معناتها تعب شديد يمكن معناتها مش يصير له معناتها يعني مغص معناتها يقلقه حتى معناتها يعني في العمق. لكن اذا كان اكله خفيفه تنجم تقعد يعني صيف ساعه بعد تدخلها لروحك واذا كان اكله زينه تنجم تقعد ما بين الساعه والساعتين. هذا احتياط معناتها راهو معناتها
0: مش بشرطه معناها
1: لا مش معناتها بشرطه
0: واضح
1: معناتها عادي جدا
0: بهذوما
1: نحكيو معناتها
0: نعم
1: كي نحكيو على الارهاق مش معناتها جاي من الدار هو تاعب جاي للبحر معناتها تاعب لا الارهاق معناتها ثم الناس معناتها كي تدخل معناتها يعني مسافه طويله برشا مع الجهد هذاك صعيب باش يسبب معناتها التعب ماشي القوه لا باش يوصل ولا مش يقدر يلبس. بالنسبه معناتها التشنج العضلي هو الشد العضلي نقولوا له كرون نجم معناتها يجي في الساق ونجم معناتها يجي معناتها في الـ في الـ في الفخذ وهذا معناتها مش يمنع حتى السباح
0: تشن الحركه نتاعو اي
1: حركه دونك ما عليك معناتها يطلب المساعده ولا معناتها شاف في حاجه معناتها تطفو
0: به.
1: لكن شنو نجم نعملو وقت اللي مثلا الانسان معناتها يتعرض للغرق
0: بالضبط
1: اول قاعده شو تقول سلامتك قبل كل شيء واذا كان انت ما تعرفش معناتها الانقاذ معناتها المائي ما ترميش روحك في الماء باش معناتها تجم تكون معناتها ضحيه ثانيه
0: بالضبط
1: واضح به. ثم بالتالي
0: تعرف روحك ما تجمش ما ما ما ترميش روحك، استعين بأهل الاختصاص. نعم
1: معناتها فيها لاعة كبيرة برشا ونقوم بحركات اختراعية ولوج على نقطة الحياة حبي شت فيها. أنت مشيت لغة ديك وما تعرفش القاضي بعدي بتبيع مشيتك مش تغر ممكن ما تتغر أنت معناتها
0: أنت وياه أيه وليه صارت تقبل أيه.
1: أي شخص قريب معناتها يطلب على الرقم على 198 أو يعيط مباشرة الحماية مدنية هاو شنو نجم تعمل إذا كان معناتها تستعمل حبل ولا عوامة وإلا أي حاجة ما تطفو ومدها للمصاب. إذا كان يعني خرجناه يعني من البحر ديما نشوفه أسكي معناتها هو واعي معناتها وإلا معناتها يتنفس، كانوا يتنفس مش نحطه معناتها على جنبه ونغطيه إذا كانوا بردان، ثم بالتالي نقعد في المراقبة إلى حين يعني وصول الحماية المدنية. وإذا كانوا هو معناتها يعني فقد ما عاش عنده تنفس نشره مباشرة يعني في
0: التنفس الرئوي
1: ومن ضيع حتى فرصة ليخرج الماء من الرئتين، لأن الأولوية اللي هو معناتها الترجيع معناتها التنفس والدورة الدموية.
0: بالنسبة لإخراج الماء نرميه للوضعية متاع الغريق كيفاش؟
1: علاش أنا تو هكا تو كنت جبت الموضوع مازال عندي دقيقتين تو
0: مازال عندك دقيقتين مازال
1: موضوع سيد ريم.
0: نعم
1: سيد ريم احنا نعرف معناتها اللي معناتها المواطن في الميون دو تيرفونسيون اللي هو معناتها قبل الحمايه وقبل المسعف، دونك لابد معناتها باش يكون المواطن هذا يعني في سلسله معناتها النجاة يعني لازم يكون الاول، دونك شي لازم هنا لازم يكون معناتها يتعلم المبادئ العامه في الاسعافات الاوليه، يكون عنده درايه معناتها في الاسعافات الاوليه من حيث معناتها الاخراج الماء يعني تتطلب معناتها التقنيات ويعني مختصين يعني في ميدان معناتها حمايه مدنيه والا معناتها اللي معناتها يشاركوا في دورات نتاع الاسعافات الاوليه. خاطرش كان مش نقول لك انا عليها تو تو لا تنجمش تخدم يعني بالتقنيات وتنجم معناتها تعمل مضاعفات معناتها بالنسبه للمصاب. كي قلت الحقيقة اي غريق سواء معناتها طفل ولا سواء معناتها كهل ولا سواء معناتها نوريسون ولا نوفوني ديما نبداو بخمسه نفخات، خاطرش المشكل ولات معناتها المشكل هي معناتها لافونتيلاسيون اللي هي معناتها التنفسيه معناتها فهمت يعني نعملوا خمسه نفخات باخراج الماء وبعد نثبت اذا كان يرجع النبض ولا ما رجعش ولا تنفس نمشيو معناتها مباشره في التدقيق الخارجي للقلب، واذا كان معناتها ثم امكانيه نعتمدوا على الاير سي بي اللي هي معناتها جهاز رشفان القلب.
0: واضح واضح.
1: انا معناتها ننصح يعني السيد المستمعين اولا الساعة الرايات معناتها اللي موجودة على الشواطئ راني ماهيش للزينة، الراية الحمراء راهي ممنوع السباحة يعني خطر على حياتك، والأورانجي اللي هي معناتها
0: تعوم بحذر
1: يعني والانتباه معناتها والحذر والراية معناتها الخضراء روح السباحة لكن التزام معناتها بالقواعد السلامة.
0: نعم
1: واضح.
0: نعم الرايات كما الرايات نتاع الطريق إشارة الطريق
1: كما ما انت إشارة
0: أحمر وأخضر وأورانجي. نعم برتقالي
1: أحمر وأورانجي وأخضر، دونك راقبوا ديما مع صغيراتكم ما تعتمدوش على العوامات، أصبحوا معناتها في أماكن اللي فيها معناتها المحروسة اللي فيها معناتها الحماية المدنية وطبقوا التعليمات زي كيف متاع الحماية المدنية كيف معناتها ما تسبحوش وحدكم متبلغوش يعني في الثقة والقدرات متاعكم، وإذا ما تحسيتوا بالتعب يعني في الماء أخرج فورا.
0: إذا كان أنت وحدك في البحر أستاذ هشام دخلت وتعرف روحك عوام وصبت بتشنج عضلي مثلا، شنو هي أهم حاجة تقوم بها باش تدارك وشكون نجم يدخلك؟
1: تحافظ على الهدوء متاعك تحافظ على الهدوء متاعك وتطلب المساعدة ومعناتها
0: برفع اليدين المساعدة ما
1: لا معناتها ما تنجمش تعمل حتى شيء، خاطر شوف معناتها بالنسبه لشد العضد اللي احنا نقولوا الكرومب احنا قلنا ساعه معناتها شيء في اليدين ولا في دونك معناتها مش يمنع معناتها السباحة المتمرس يعني من
0: كيفاش باش يطلب المساعده جيستومون كيفاش باش يطلب المساعده؟
1: شوف اذا كان معناتها في شاطئ محروس اكيد مش تلقى معناتها المنقذين يعني موجودين معناتها في نقاط الحراسه نتاعهم مع مشرف الحمايه المدنيه الطبيعي هو مش عارف مش نديرك وتوا معناتها الاسطول تاع الحمايه المدنيه تبارك الله معناتها خير وزاد يعني ثم زودياك وثم
0: الجيستي معناها يسيح اذا كان حتى ما ينجمش يتحرك يولي يسيح يعتمد على السياح باش يلتفتوا يشوفوه
1: ها هو معناتها معناتها هدية معناتها حاجة باش معناتها تحافظ على سلامتك. يا أخي أنت معناتها تحب تولي معناتها القدرات نتاعك وتحب تولي معناتها المغامرات نتاعك وتحب تدخل للداخل يا أخي ما يمنك حتى واحد. أما علاش أنت ما تعملش حبل صغير وترتب بالعوامة وتعوم على روحك كيما تحب، شدك شد العضلي تجم على شنو تتكى واضح ولا هي معناتها العوامة سمح. واضح هذيك فهمت
0: نعم
1: هذيك هي
0: نعم.
1: البحر راهو معناتها نعمة والسباحة راهي رياضة معناتها متعب
0: مفيدة
1: جدا يلزمها راهو يلزمها مسؤولية. وثانية واحدة فقط يعني من الإهمال نجم تغير معناتها حياة معناتها عائلة كاملة
0: صحيح.
1: والوقاية خير من الإنقاذ، والإنقاذ يعني في التصرف الصحيح يعني مش معناتها بالمجازفة. وأنت معناتها أخي الكريم وأختي الكريمة اللي تسمع فيها كي تمشي بالبحر فهمت شنو لازمك، شنو أكثر حاجة لازمك ترجع بها. دونك شكرا على الحسن انتباه، وإن شاء الله معناتها نتمنى لكم صيف معناتها آمن
0: يعيشك
1: جميعا.
0: ربي فضلك يعيشك سي هشام بلعج المدرب المختص في الإسعافات الأولية على كل هذه الإفادات وعلى كل الوقت اللي خصصتونا كل أسبوع نهير لحد في مثل التوقيت هذا. مشكور جدا مسابقة كيفاش سي هشام باهي نكملوا بها
1: باش ما نخلطوش ما بين التيار معناتها البحري والتيار الساحل. هاد نحكي على التيار الساحل
0: باهي في دقيقة في دقيقة
1: التيار الساحل معناتها يبدا معناتها بالشط يعني رجوع الامواج ثم ممر يتعدى منه هيك هو التيار الساحل معناتها ينجم يسحب السباح الى قاع البحر. انت معناتها ما تتفجعش يعني ضد التيار، حافظ على الهدوء نتاعك واخرج من التوازي على اليمين ولا على اليسار حتى تخرج يعني من التيار وكيك معناتها تنجم ترجع لليابسه او تطلب يعني المساعده من المنقذين المعنيين يعني بالحراس على الشواطئ.
0: نعم شكرا لك سي هشام. احنا نرجع بكم للنغمه الموسيقى وبعد نبداو في مكالمتنا الهاتفيه كما قلت لكم اول مكالمه بعد شويه بعد ما نسمعوا ناديه خالص في الكوكتيل هذايا وهنا راجعين.

0: محلاكم ومحلى لمتكم ومحلى التفافكم حول موجة إذاعة صفاقس. احنا ديما نكون معاكم رفقائكم وين ما كنتم تلتقطوا في الموجة هذه في تونس في صفاقس في خارج صفاقس في تونس خارج تونس. جاليتنا التونسية المقيمة خارج حدود هذا الوطن تحية لكم جميعا. قديش يسعدني تفاعلكم قديش تسعدني كلماتكم. مرحبا بكم. احنا كما العادة في برد القيلة الجو الضحكة والتفرهيدة مضمونة والمهمة زيادة الرسمية زيادة مضمونة مع المكلمات الستة مكلمات مشكور أسامة عبابسية في استقبال المكلمات الهاتفية. خلطتنا أولى المكلمات إيمنا يظهر لي حاضرة معنا. ألو عسلامة يا إيمنا.
1: ألو عسلامة. مساء النور أختي.
0: مساء النور.
1: مرحبا قيلولة معك.
0: يعيشك. شكون معنا إيمنا؟
1: عبد الجواد.
0: إيمنا عبد الجواد أول مرة تكلمنا إيمنا.
1: ايه عندي توا عامين ما شاركتش معي ذات الشخص.
0: ايه عامين. وين مشيت في العامين؟
1: هكا هو شوية لهوة فلمو شوية خدمة واحد.
0: شو تعم في الدنيا ايمنا؟
1: نخدم في معمل خياطة.
0: معمل خياطة. ربي معاك. اليوم احد مريحين بحرت ولا ما زلت؟
1: والله مشيت نهير للشفاء.
0: به اخذيت عطلة ولا ما تخوش عطلة في الصيف؟
1: لا ناخدو عطلة ناخدو كل شيء شهر.
0: به احنا ديما المكلمة نعطيوها نكلفوها بمهمة. المهمة الأسبوع اللي فارت كلفناهم بوزارة السعادة. اليوم وزارة أخرى. أنت اليوم عينيك يا إمنا وزارة العطل. أنت مسؤولة على الوزارة متاع العطل وبيش تخذلنا قرارات ليك أنت وللناس اللي تابعينك. الشعب التونسي يستنى في العطل قديش تخلينا عطل وشنية الأيام باش تخلطاتي من عطل. شنو ما القرارات اللي باش تاخذهم ايمنا وبعد نمشيو للسباق او لحاجه. مبروك عليك المهمه جديده
1: عايشك
0: وزيره العطل. تتخيل فما وزاره للعطل؟
1: والله نتخيلها علاش لا، على خطر كي تكون في حق الخدام انه باش يكون الراحه البن والراحه ياخذ عطله يتفرهد فيها يتمتع فيها. هي دي ديجا حتى في القانونية انه يكون عنده كنجي 20 يوم.
0: اي انت قديش تعطينا في الامنة؟ اعطينا قراراتك في العطل.
1: قراراتنا في العطل
0: وزيرة العطل
1: عن العام كامل حق الخدام انه يكون عنده 20 يوم. مثل انه يتجمعوا العشرين يوم هذوما يكون عنده 4 ايام في العيد الصغير 4 ايام في العيد الكبير. مثال في راس العام يكون عنده نهارين في الاعياد يقولوا عيد الثوره وعيد الجمهوريه يكون نهار هذوما يتجمعوا الكل. لكن عنده زاد 10 ايام انهم ياخذهم ولا 15 يوم ياخذهم في الصيف.
0: خالصين الاجر والله مراد عجبتوا القرارات سيدة الوزيرة. يا إيمنا قراراتك على وزارة العطل هاي بداية من غادي التصفيق والتشجيع من الجمهور. أي يا إيمنا ندخل مباشرة للسباق مع البطاقات. 24 بطاقة. أول مرة تشارك في البطاقات؟
1: أول مرة.
0: القانون تعرفه ولا ما تعرفوش قانون البطاقات؟
1: لا
0: عندنا 24 بطاقة مرقمة من 1 حتى 24 اللي كنتي وللي يسمع فينا يا إيمنا باش تختار لي 4 أرقام من 1 حتى 24. عندنا في البطاقات هذوما 6 بطاقات حظ، 3 منهم حظ السعيد و3 منهم حظ عاثر، وفما بطاقة الجوكر. بطاقة الجوكر للي باش يسحبها هي أعلى بطاقة تعطيك نقاط، معناها اللي عنده حظ كبير يسحب بطاقة الجوكر. انت توا باش تسحب لنا 4 بطاقات من 24 حسب الارقام اللي انت باش تسحبهم. اعطينا 4 ارقام.
1: رقم 3 ورقم 13.
0: رقم 23. هذه مشيتي بالعشرة، هذه تكتيك هذه اسمه. رقم 23
1: ورقم 6.
0: شنو هو التكتيك اللي تبعته؟
1: والله حسب العيد ميلادات العائلة.
0: وهكا كلهم بالصدفة زادة في 3 و13 و23.
1: اي
0: ثلاثة. شكون عيد ميلاد شكون ثلاثة؟
1: 3 جويلية ميلاد أختي.
0: ثلاثة جويلية توا
1: أي
0: عندها شيء عم تقول عيد ميلاد خبيزة قطو.
1: والله هي باركنا لها وبعثنا لها ميساجات
0: إن شاء الله بطول عمرها. إن شاء الله بطول عمرها. وين هي موجودة هنا في تونس ولا البرة من تونس؟
1: في الشيخ.
0: آية به ربي ونسكم بعثكم. رقم ثلاثة عيد ميلاد أختك اسمها
1: مريم عبد الشويد.
0: مريم إن شاء الله بطول عمرك. ورقم ثلاثة شنو يقول لك؟ رقم ثلاثة مطلوب أنك تطلع البلاسة وين يا إيمنة. تركز معايا تركز معايا بسرعة. الإجابة تكون فورية بسرعة. ما نبديوش نستعينوا بجوجل والناس بحذية تلوج وتبحث كل هكيكة تولي ما فماش مصداقية. داكوردو يا إيمنة؟
1: داكوردو.
0: فما ثقة ما بين المنشط وما بين المستمع وما بين المتصل.
1: أكيد
0: يا إيمنة فما ثقة أنا نزرعها في كل متباري يتكلم معانا. نعطيك السؤال الإجابة الفورية من غير البحث في الإنترنت وكي نفقد المصداقية. واضح يا إيمنة؟ إيمنة تعرف ولا ما تعرفش على البطاقة هذه على 8 نقاط رقم 3 المطلوب باش نطلعوا البلاصة وين؟ قرية جبلية سياحية اسمها بني مطير. وين موجودة أنا ولاية؟ نعطيك ثلاثة احتمالات. نعطيك ثلاثة احتمالات على 8 نقاط. بني مطير في نابل، جندوبة ولا بيجا؟
1: نقول في نابل.
0: تقول في نابل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: 13 ديسمبر عيد ميلادي
0: أنا. عيد ميلادي أنا تو عيد ميلادي أنا. فما أغنية عيد ميلادي أنا. الله طول عمرك يا إيمنة.
1: عايش
0: إيمنة رقم 13 زيدة فيها تطليع أما مش للبلاسة. مش تطلع لنا الأغنية وشكون يغنيها على 10 نقاط كاملة. كل إجابة على 5 نقاط. إذا طلع لنا عنوان النغم فقط 5 نقاط وصاحب الأغنية على 5 نقاط وهكي نوليو لمدو على 10 نقاط. بهي
1: به
0: وانا قبلك لسهرت ليالي ولا كان الهوى جاي على بالي ولقيتك لياليك جاي بالي الدنيا وجيالي وتاريك غيرت بحبك أحوالي.
1: انا قبلك
0: لسهرت ليالي ولكن الهوى جاي على بالي ولقيت لياليك جاي بالي الدنيا وجاي بالي وتريك غيرتي بحبك احوالي. اسم النغم غنيتها سيئنا واضحه انا نغنيها لها يا مرات. هي تغنيها كان عرفتها تغنيها لنا
1: هي الغديه هديه للفنانه ميادة الحناوي.
0: باه واسم النغم تعرف الأغنية؟
1: غيرت حياتي.
0: تعرف الأغنية؟
1: أي
0: ترى غنينا شوية.
1: مانيش حافظتها ما نسمعها يعني.
0: في بالك ميادة باش تكون في كرتاج ولا؟
1: أي
0: مهرجان كرتاج. تعرف شنو هرتاج؟ تعرف شنو هرتاج؟
1: والله ما عنديش فكرة.
0: كان تعرف نهرتاج نزيدوك 5 نقاط أخرين على 10 نقاط صفقنا ولا عطينا حاجة. يا نعم. بالفعل هي ميادة الحناوي وغيرت حياتي بحبك ليا. 6 أوت ميادة باش تعطي إن شاء الله مهرجان قرطاج 10 نقاط ينضافوا للرصيد يا إيمنة. افتتحنا أونفان الرصيد متاعنا بعشرة نقاط. تعرف اللي هو اللي شكون باش يوصل لأعلى نسبة في الرصيد هو اللي باش يفوز معنا بالشكل قيمته 150 دينار البطاقة الموالية. بطاقة الموالية رقم 23. انت حظك بالفن.
1: بالفن
0: بالفن يا إيمنة. تدخل مهرجانات ولا إيمنة؟
1: اي اللي ديجا دخلت السهرية لطفي بوشداخ
0: أروع
1: السهريات. الحق مطرب فنان عظيم وكبير برشا
0: هنا في صفاقس 26 جويلية جا بإمنا. ما زلت باش تدخل ولا شنو هي السهرات اللي تحب ماذا بيك تدخل لها؟
1: والله ما ضبيا ندخل للمحفل يا شربي، ما ضبيا ندخل للزيارة.
0: الجو التونسي هكا،
1: الجو التونسي بصراحة نعشق الزيارة. يلا نغني زيد جو عمليق برشا،
0: زيد جبارة ليلة ليلة. يلا نغني،
1: يلا نغني سهرية روعة برشا. الفرصة انه ما لحقتش لتفكر ما شاء الله تم إمكانية تدخل المحفل الشربي والزيارة إن شاء الله.
0: باه إن شاء الله، إن شاء الله ربي معاك. يمنا مش نسألك على فنان شاب ومغني وكاتب وملحن من سوريا، مش نسأل على الشامي اللي غدوة الليل في مهرجان صفاقس الدولي دورة 46، شنو اسمه بالكامل؟ شنو اسمه الشامي بالكامل؟ هل هو مش نعطيك زوز احتمالات، محمد خليفاتي أم عبد الرحمن فواز؟
1: الشامي المغني الشامي
0: اسمه، شو اسمه؟ 8 نقاط. طيب بسرعة آمنة،
1: احتفرك بالكامل.
0: الإجابة
1: عبد الرحمن، عبد الرحمن فواز.
0: فما انترنت بحذيك؟
1: لا والله لا.
0: عبد الرحمن
1: تطلي عليه أختي.
0: من الاستعانة بصديق سيد المخرج، شو نقولوا له؟ عبد الرحمن فواز.
2: ايوه
0: 8 نقاط. محمد خليفاتي، تعرف شكون محمد خليفاتي؟
1: لا.
0: هو شاب مامي، شاب مامي زاد اسمه محمد خليفاتي، وكان شاب مامي زاد
1: شاب مامي من اروع السهريات اللي تعدت في
0: المهرجان. نمشيوا لاخر بطاقه رقم 6 على 8 نقاط. توا عندنا في الرصيد 18 نقطه وما زلت لنا 8 نقاط. اذا كان تسجل 8 نقاط هذوما نوليو في 26 نقطة وبداية مزيانة. باهي آمنة؟ البطاقة هذه يلزمك تركز، أنت ما جبتش حتى بطاقة لا حظ لا سعيد لا عاثر لا جوكر. البطاقة هذه تقول لك يا آمنة ما تنطقش حرف الجيم، باش نحكيو مع بعضنا. مش تحكي لي يا آمنة، أنت بلوتو في زوز ثلاثة جمل أقل حاجة ثلاثة جمل، مش تحكينا على الجيرة وحكمها وأحسن جار بحذيكم وتنسلوشي موقف ولا ما تنسلهاش موقف صار معك ما غير ما تتق حرف الجيم. كيف نقول توب كرونو معناها بدينا يا إمنا. يلا تبدأ تحكينا يا إمنا توب كرونو، ما تنتقش حرف الجيم.
1: صديقتي بحذية مزيانة طيبة برشا أخلاقيا، الحق عملت معايا برشا موقف مزيان وما ننسى لهاش الموقف هذية.
0: برافو ما فهمش حرف جيم. برافو 8 نقاط. وين التصفيق يا سيد المخرج؟ وين التشجيع متاع إيمنا؟ 8 نقاط، 26 في الرصيد متاعك يا إيمنا. ألف مبروك مبدئيا 26 نقطة. أما أعطينا على شكون تحب تسلم؟ عندكم شي تهاني؟
1: نحب نسلم على العائلة الكل، ونحب نقول جوايز أنيفرسير لخويا 27 جويلية،
0: ربي إن شاء الله يطول عمره،
1: نقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وربي يفضلك لينها قيسون، وإن شاء الله ربي يفضلك بنوتك. نحب تحية كبيرة زيدة بنت أختي صغرونا أيام، نحب زيدة المضبية مدام رمروم إنك تبع تحط لي غنية صحة الشوق بنا ومك، خطر صراحة العائلة كل يحبوها.
0: صحاك الشوق فضل، شكرا.
1: أي
0: باهي داكور، يعطيك الصحة إيمنا. احنا نمشيو قسم الأخبار وبعد نرجع نكمل معاكم المشوار في برد القايلة حتى للأربع ونص متاع العشية، ما تبدلوش الموجة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. دعت بلدية الشيحية ملكية الأراضي المهملة في مرجعي نظرها إلى تعهدها بالنظافة حتى لا تتحول إلى مصبات عشوائية ووكرا للحشرات والزواحف والروائح الكريهة مما يمكن أو يضع بعضهم تحت طائلة القانون. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، وذلك ردا على سؤال كتابي لنائبين بمجلس النواب بشأن تمكين صيادي مجمع التنمية للصيادين من تراخيص لصنع وتوريد مراكب للصيد البحري. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية للناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية، واعتبرت أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. في العالم، حذرت وزارة الأشغال في قطاع غزة اليوم من وصول أزمة الإيواء إلى مرحلة كارثية مع تزايد الدمار ونقص المساعدات واستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي أدى اليوم إلى استشهاد 10 فلسطينيين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تعليق الهجمات على إيران إثر التوصل إلى الإطار العام لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب. أكد وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين أن الكيان الإسرائيلي يشعر بخيبة أمل من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربة واسعة لإيران، وهي مستعدة للتحرك عند الحاجة ولو دون تنسيق أمريكي. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم بعد الأخبار وبعد كوكتيل الجاموسي اللي وصلنا للدقيقة العاشرة بعد ثلاثة متاع العشية. حاب نسلم على روضة السلامي، تحياتي ليك روضة من بين جاليتنا التونسية المقيمة في الخارج، أيضا نور ريهام وكل كل المستمعين الكرام اللي قاعدين يتفرجوا فينا بالصوت والصورة. نقول لهم كملوا معنا المشوار حتى للأربعة ونص متاع العشية، برشا أجواء تتفرجوا فيها وتأمنها لكم يسرى الغربي على مستوى التصوير الرقمي. مشكورة جدا يسرى ومجهودات كبيرة تقوم بها من أجل هكا تنشيط الموقع، ميرسي بوكو. أيضا مراد الحاج قاسم قاعد يتبع فيكم في إجاباتكم وعامل فيها الفار غادي من غادي في التشجيع على الإجابة الصحيحة. روضة تقولي نحب شيرين اللجمي وإلا أي غنية لرؤوف ماهر، بإذن الله تونا عديلك بعد شوية. رؤوف ماهر ديجا مبرمجينو، لكن خلينا نرجع لأجواء المسابقات والبطاقات. مشكور أسامة عبابسية، المكالمة رقم 2 بعد آمنة عبد الجواد، المكالمة رقم 2. ألو مساء النور.
1: ألو عصمة،
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك، يعيشك.
0: شكون معانا على الخط؟ يعيشك يخليك. سي الهادي لقب.
1: ايوه الكتاري.
0: الكتاري اول مره تشارك معانا سي الهادي؟
1: ايه اول مره.
0: اول مره، واليوم عندك وزاره في بالك ولا اللي يدخل نكلفوه بمهمه الوزاره؟ وزاره العوتل يا سي الهادي، الف مبروك عليك التسميه الجديده. منيل حرقي في قاتك نحب عطله، شنو تقول لها؟
1: وين تمشي هي معاد ولا تحب عطلة؟
0: تحب عطلة هي، قاتك بالله مدام السيد الوزير معاكم بالمناسبة نحب عطلة. حتى مراد من
1: عمر كوجي وخوز قد مرحب.
0: عمر كوجي، انت وزير عطل، شو مش تعطينا قرارات جديدة في العطل؟
1: والله ماذا بيها ديما الراحة موجودة.
0: وقتاش الانتاجية يا أخي؟ ما وزير الانتاج من بعد لك توجيك من هي ريخ وزير الانتاج. أعطينا أنت في العطل إيش مشت ديما العطل قديش؟
1: ديما العطل، ديما الراحة، ديما الراحة. ديما الراحة.
0: تقول أنت خدمنا برشا.
1: أيام ونخدم ناري نجي ديما.
0: ما حبش يصفق عليك وكل مخرج من غد
1: تعبنا تصان ضو وسخانة وسخلة خمسين و...
0: في الصيف أنت تقصد في الصيف وفي الشتاء ناكسو؟
1: لا نرجع، لا نرجع نختمار.
0: دي بالصيف معناها خمسة أيام. خمسة أيام راح
1: نطيعتنا نحبو الخدمة و... اوكي في الصيف نرتاحو في الشتاء نرجع نختمار رحنا
0: به. ومنير قاتك صح عليا مديم عطيتها كونجي قديش قديش شهر؟
1: صحك
0: وصحة لين يرجع يقرأ، لين يرجع يقرأ. كونجي مطول خالص الأجر ولا مش خالص؟
1: لا لا بكيت ما لا كونجي ما غير أجر، مش كونجي لازم يكون خالص الأجر وما بكون زاد نعمل طالما الكونفونسيون مع ودلة ولا ديار وتمشي تحوص.
0: جوك أحلى جو سيد الوزير. يظهر لي هذه الوزير نخليوها يا مرادة سي الهادي، نخليوها الوزير سي احنا ايه من مشيت على روحها وطلع الوزير الجديد الهادي نصفقوا له. اوكي ايش الهادي القاعدة تقول انك تختار معنا رقم ارقام اربع ارقام من واحد حتى الاربع وعشرين، والارقام اللي خرجت ركزت معهم ولا شنو الارقام اللي خرجت؟ ثلاثة وستة وثلاثة وثلاثة وعشرين هذو ما خرجوا. انت شنو من البطاقات اللي باش تختارهم؟ اي
1: شنو اختار؟ رقم اثنين.
0: رقم اثنين.
1: رقم خمسة.
0: رقم خمسة.
1: رقم عشرة.
0: رقم عشرة، البطاقة رقم عشرة اللي يتفرجوا فيها يشوفوا فيها كيفاش نخرج فيهم هنا هكا ورقيا وإلكترونيا تخرجهم لكم يسرى. أي ورقم؟
1: ورقم 18.
0: ورقم 18 به نقراوهم حسب الترتيب اللي اخترتوا انت. الاستراتيجي شنو يا سي الهادي الاستراتيجية اللي اتبعتها توا ايمنا قاتية حسب عيد الميلاد وانت؟
1: والله لا نوام ركان جيوا على بالي وبرا ما عندي حتى استراتيجي،
0: ما غير حتى استراتيجي. رقم اثنين نبداو؟
1: هاي نبداو.
0: حاضر
1: حاضر ان شاء الله.
0: عنا ايمنا رصيدها 26، المطلوب تفوت 26 يا سي الهادي باش تعزز حضورك للفوز اليوم بجائزتنا. في الثقافة العامة وسهل برشا السؤال الأول على 10 نقاط يا سي الهادي. الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في أي يوم وشهر؟
1: الشهر مع شهر ميلادي ولا شهر الهجري؟
0: الهجري طبعا.
1: وفي الشهر 12 في يوم 12 من شهر لإلى محمد رسول الله.
0: 12
1: ايوه مو شهر الجي.
0: احنا في امل شهر توا العربي
1: نذكروا صفر
0: صفر هكا صفر صفر بالصفر
1: صفر رئيس
0: صفر بعده جينا 12 صحيح 12 امام
1: ربيع الاول
0: ربيع الاول بشنو استنجد بشكون
1: والله وحدي تو ذكرت المعلومه مره وحدي لو جاب الدار وحدي
0: والحمد لله والحمد لله والاجابه صحيحه يا رامي 10 نقاط للف الرصيد نتاعك كيفي هادي اونفان هكا في الوقت الضايع في الوقت الضايع
1: المعلومه عندي ما عرفت ساعات يشيك كتراك
0: تراك المباشر تقول انت يا سي هادي به البطاقة الموالية سي الهادي تراك تعديناه وتوخذينا مدام خذينا وزارة واخذينا 10 نقاط في بيني أمورنا طيبة توا أمورنا طيبة
1: قد المسؤولية إن شاء الله
0: قد المسؤولية إن شاء الله البطاقة رقم 5 مش نعطيك خبر تقولي الخبر هذا صحيح وإلا خبر غلط به سي الهادي
1: الله
0: تسمع به أدولف هتلر
1: هتلر
0: أي تسمع به به عام 1934 نهار 2 أود كيما اليوم أدولف هتلر أصبح قائد الألمانيا الخبر صحيح وإلا غلط
1: عام 1934
0: أيوة
1: لا غلط
0: خبر صحيح ولا غلط زعما منع عميش أصبح قائد
1: وهتلر في الحرب العالمية الأولى نورمالمون هو وتوفى في روسيا نورمالمون ما لقاوهش نورمالمون عرض الحرب العالمية الأولى في 1800 نورمالمون ذكروها هكا والله علم لله
0: هتلر أدولف هتلر الخبر صحيح ولا غلط إجابة نهائية قلت لي قلت خبر
1: غلط
0: خبر صحيح يا يا لا لا يا سي الهادي الخبر صحيح هو أدولف هتلر من مواليد 1800 لا لا لا ويا حتى لاوكم بالفن أدولف هتلر من مواليد 1889 وتوفى 1945 أما الفترة اللي قعد فيها قائد لألمانيا ما بين 1934 حتى الوفاة نتاعه 1945 الخبر صحيح للأسف 8 نقاط ضيعناهم ونمشي للبطاقة رقم 10 يا ستار استر في بالك عنا بطاقات الحظ أول بطاقة باش تخرج توا أول بطاقة هذية رقم 10 رقم 10 بطاقة الحظ زعم حظ سعيد ولا حظ عاثر فما ثلاثة حظ سعيد وفما ثلاثة حظ عاثر وفما بطاقة الجوكر حسب رأيك شنو عندك توا سي الهادي
1: توا مشي واحدة بواحدة جاوبنا جواب صحيح وجواب غلط
0: توا شنو باش نمشيو زعما الحظ السعيدة
1: نورمال مو ترجع للسعيدة
0: نورمال مو إذا كان الحظ معانا يا سي الهادي
1: إن شاء الله
0: البطاقة هذه عندك بحذاك اسمها؟
1: إيه
0: اشرب شوية هكا بالدريقك البطاقة هذه يا سي الهادي بشفاء إن شاء الله
1: شكيك يا حمديك
0: ما عندكش سكر ولا تنسيون ولا حاجة
1: لا لا لا لا لا الحمد لله
0: الحمد لله إن شاء الله لباس عليك إن شاء الله باللطف البطاقة هذه تخصم من رصيدكم نصف الرقم المسجل قبل سحبها قديش احنا قديش احنا كنا
1: عشرة
0: مش نوليو
1: خمسة
0: خمسة نقاط هذه بطاقة الحظ العاثر للأسف شيقوله هو سفيان الشعري شيقول الله يرحمه
1: No.
0: الله يرحمه.

0: كنت فكن ذا عزيمة فإن ذا رأي.
1: ذا كنت ذا رأي.
0: أي
1: محتاج عودي لحظة.
0: أي فساد الرأي إذا كنت فكن ذا عزيمة فإن ذا رأي. البداية صحيحة إذا كنت ذا رأي. أي
1: إذا كنت ذا رأي.
0: أي
1: فساد المعلومة. إذا كنت ذا رأي والله الكلمة الثانية نسيتها.
0: فكن
1: إذا كنت ذا رأي.
0: إذا كنت ذا رأي خرجوا مازال فساد الرأي فكن ذا عزيمة فإن.
1: إذا كنت ذا رأي فإن
0: أي مازال تكلمة فأنت تردد. سامحوني أنت تردد زد معها أنت تردد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة كمل.
1: والله مانيش
0: ما يسالش يا سيدي الهادي. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. هذا هو البيت الشعري.
1: العذرة في المشاركة.
0: العذرة في المشاركة أكيد. وتحية لشكون تقدم يا سيدي الهادي؟
1: المدام قاعدة تسمع.
0: المدام شو اسمها؟
1: فاتن.
0: مدام فاتن تحيتنا ليك. وشكون آخر؟
1: والعائلة كله اللي يعرفوني.
0: والعائلة كله اللي يعرفوا سي الهادي الكتاري. شكرا لك سي الهادي.
1: ميرسي ميرسي.
0: شكرا ميرسي على المشاركة. نمشي للمكالمة رقم 3. ألو مساء النور.
2: مساء الخير.
0: مساء الخيرات. مرحبا بيك.
2: بيك لاباس.
0: السيد الوزير الجديد للوزير العطل.
2: وزير العطل صعيب شوية راهو.
0: صعيب أنت يا. ماكش كيما سي الهادي عطانا برشا عطل سي الهادي.
2: لا بالعكس أنا باش نسكر عليهم اللاب كامل.
0: عطيني اش اسمك يا سيد الوزير؟
2: نسمي والركبه ونخدموا رهنا.
0: والله العظيم. اي شكون معنا؟
2: مهدي منيف.
0: الهادي من سي الهادي. الهادي مهدي. مهدي
2: مش الهادي. مهدي
0: مهدي يا مهدي المنيف. اي سي مهدي
2: قولك. اي قلت لك صعيبه شويه.
0: اي باهي عطينا القرارات نتاعك. شنو ما
2: القرارات نتاعك؟ ولا ماشي كون جيت
0: ما فهمش كون جيت جملة.
2: أخدم أخدم مثني الركبة وأخدم.
0: والله أخدم وثني الركبة.
2: أسمع بلادنا توا يلزمنا نخدمه.
0: أي
2: وش نخمو بالكون جيت؟
0: حتى شيء حتى كون جي ما عاد. إذا
2: لا لا لا, لا, لا, لا أخدم.
0: إذا القلوب كلت عمية تراه ما نجموش زيدا نخدمه ديما ديما من غير عطل.
2: أي صحيح. أي
0: يا سي مهدي
2: شوية برا نعطيهم شوية برا شوفوا احنا احنا احنا والوقت.
0: وأنت تاخو عطل ولا ما تاخوش؟
2: ناخو مالك انا وزير.
0: انت وزير تاخو عطل وحده مش يعرفنا من العطل. طيب هذا فيني يا مرادة. لا وزير عادل هذا شرق عليك الوزارة مش عادية يا زي مهدي. اسمعني خلي الوزارة لمليها.
2: ايوه باهي كاو برا
0: مين شنو العدل هذا بدا من الاول المدام المرسى بدينا نقطفوا. قال لك كنا ناخذ العطل وانتم لا.
2: اسمع
0: ايوه
2: الحمد لله كاو
0: الحمد لله. اي يا سي مهدي يعطيك الصحه. هذا فقط راهو للمداعبه هكا وباش باش واحد ينحي ستريس ويدخل في الاجواء المسابقه.
2: احنا احنا احنا باش نكسروا ريتم من اللي قبلي قالوا راهو نعطيو كونجيات وقد ما تحب. خليني نسكر اللعب.
0: خليني نسكر اللعب سي مهدي كان على روحه ما يسكرش. اي سي مهدي اعطيني اربع بطاقات.
2: واحد
0: رقم واحد
2: رقم خمسة
0: رقم خمسة خرج.
2: رقم ثلاثة خرج.
0: رقم ثلاثة خرج. مازال أربعة سبعة ثمانية تسعة حداش اثناش.
2: لا أنا واحد أربعة
0: أربعة سبعة أي
2: 21
0: 21 باه علاش 21 زعما عيد ميلاد شكون هذا ال 21؟ عيد ميلادي أنا ظهر لي
2: عيد ميلادي عيد ميلادي أنا
0: حطينا 21 21 شنو أنت معاه؟
2: خمسة خمسة.
0: أنت خمسة وأنا سبعة باه. أي سي مهدي بدينا عنا بيصلينا
2: الله.
0: بطاقات الحظ التو ما خرجت واحدة برك خرجت
2: ان شاء الله
0: مع سي الهادي الحظ التئس لتحضر العثر.
2: لا لا

0: إن شاء الله نكونوا من حظ البي.
1: إن شاء الله نكونوا من حظ البي. البطاقة رقم 1.
0: أي
1: البطاقة رقم 1 زعمش فيها.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا شبيه يفول لك في لا لا لا لا هذا ها هذا يفول لنا يا مراد علينا
0: قبل ما نبدا هذا
1: بدينا عنا بيصلينا هنا هنا نقول له راهي بطاقة حظ هو طول عطاك لا لا لا لا لا
0: ما قلت له قديش 5
1: ها هو البطاقة الحظ هذه تحذف وإذا كنا تحذف دونك الحظ العاثر للأسف البطاقة رقم 2 من الحظ العاثر عندك أنت يا مهدي أما جيت باللطف عندي أنا جيت باللطف تحذف من رصيدكم 5 نقاط نظرا لعدم ممارستك للرياضة بانتظام للحفاظ على صحتك هذه تخمم في صحتك وأنت وزير مكش عادل وزيد ما تمارش في الرياضة دونك موان 5 تستحقها إلا 5 نقاط
0: بتمنى بدينا
1: ما زلنا كيف دينا
0: والله
1: أما تو نديركوها يا سي مهدي البطاقة رقم 4 الموالية
0: أيوة
1: على 10 نقاط مش نعطيك جملة يا مهدي تعودها 5 مرات بسرعة وتنطقها كما قلتها مش نقولها أنا بالضبط يا أيوة. مراد عس معايا مراد هو عنده الحكم غادي ويسرع
0: مش نعودها قديش
1: 5 مرات بسرعة
0: أي
1: مشموم من المشامم مش أي. كيف مشمومنا
0: مشموم من المشامم مش كيف مشمومنا
1: مش مشموم كيف مشمومنا مش كيف مش كيما مش كيف مشمومنا على 10 نقاط بسرعة
0: مشموم عاودي
1: مشموم من المشامم مش كيف مشمومنا
0: مشموم من المشامم مش كيف مشمومنا مشموم من المشامم مشموم من المشامم مش كيف مشمومنا مشموم من المشامم مش كيف مشمومنا مشموم من المشامم مش كيف مشمومنا مشموم من المشامم مش كيف مشمومنا
2: ايوه ايوه
1: والله يستحق تصفيقة بالحق يا مهدي أعطينا تصفيقة سيد المخرج على مهدي أعطيك الصحة يا مهدي مجهود يذكر فيشكر 10 نقاط وديجا منحين 5 دونك مشينا للخمسة نقاط في الرصيد متاعنا البطاقة الموالية رقم 7 على 12 نقطة يا مهدي إذا كان نسجل 12 نقطة نطلعوا لـ17 وبدينا نقرب لـ26 راهو ما فما حد شيء مستحيل ما دام عندنا ما زلتنا زوز بطاقات باهي مهدي بنت ولد شكون ما يعرفش اللعبه هذه
0: ايوه
1: ما احنا عكسناها اليوم
0: اي ولد بنت
1: لا باهي منك يا مهدي لا عكسناها مش نبداو بالحرف مش نكملوا بالحرف سين معناها انا قلت لك حرف السين مش البنت تبدا بحرف سين توفى بحرف سين الولد يوفى بحرف السين الحيوان يوفى فهمتني كيفاش كل إجابة على 3 نقاط عندنا 4 حاجات بنت تبدأ توفى بالحرف سين أي
0: لميس
1: لميس ولد
0: ولد لياس
1: لياس حيوان
0: حيوان يوفى بالحرف السين
1: أيوة
0: ليس
1: تيس باهي تيس وفرس قندس المهنة
0: كالناس
1: باهي ما يصيرش نقبلوها ما يصيرش 12 نقطة برافو 12 نقطة برافو 12 نقطة مع 5 ولينا 17 نقطة يا مهدي 17 نقطة في الرصيد وما زالت البطاقة رقم 21 على 10 نقاط كاملة إذا كان
0: جيبوا العشرة
1: 10 نقاط نوليو 27 نوليو في الطليعة مهدي ركز مليح معايا مهدي مركزة
0: أي
1: هذية مش طلعنا الأغنية وشكون يغنيها
0: أيوة
1: طلعنا الأغنية على 5 نقاط وشكون يغنيها 5 نقاط تركز معايا منيح يا مهدي. يا رب العالمين صلي على طه الأمين في كل وقت وحين، املأ قلبي باليقين، ثبتني على هذا الدين، واغفر لي والمسلمين.
0: هذه شنية الأغنية؟
1: شنية الأغنية وشكون يغنيها؟ على 10 نقاط. أي أغنية دينية. يا رب العالمين صلي على طه الأمين في كل وقت وحين، املأ قلبي باليقين، ثبتني على هذا الدين، واغفر لي والمسلمين. أي مهدي
0: زين هكا في ليلة هاشم هاشم هاشم زين
1: هاشم زين هكا
0: يا بيبي.
1: والاسم النغم
0: يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: أسهل منها ما فماش
2: لا لا لا لا
0: ما فماش.
1: الأغنية هي حسبي ربي سامي يوسف، معروفة الأغنية سامي يوسف تبع ولا ديما نعدي له أغاني؟
0: أي لا لا لا،
1: البارح كان في كارتاج، البارح تبارك الله في كارتاج سامي يوسف، وكان حضور جماهيري غفير برشا. موجودة حتى الأغنية هذه في نسخة إنجليزية. ما لا نكتفي يا مهدي ب 17 نقطة في الرصيد متاعك، لشكون تحب تقدم تحية مهدي؟
0: للعائلة إن شاء الله والمدامة إن شاء الله
1: والمدامة والناس كل اللي تعرف مهدي لمنيف. مشكور جدا مهدي على التواصل وعلى المشاركة معنا. احنا نرجع معاكم للنغمة موزيكتنا وهنا راجعين.

0: رؤوف ماهر وصلنا للدقيقة 36 بعد 3 متاع العشية. احنا نواصل معاكم المشوار في برد القيلة حتى للأربعة ونص. شكون زعم صاحب الحظ السعيد اللي باش يفوز معانا اليوم بجائزتنا المتمثلة في شاكم بمقدار 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس؟ خذينا 3 مكالمات، مازالوا 3 مكالمات، مازلنا في منتصف السباق والأرصدة المسجلة. إيمنا 26 نقطة، الهادي 5 نقاط، ومهدي 17 نقطة. والباهي أنه بطاقات الحظ السعيد ما زالت ما خرجت، 3 بطاقات حظ سعيد ما خرجتش، وبطاقات الحظ العاثر زوز خرجوا، ارتحنا منهم، ما زالت حظ عاثر بطاقة واحدة وما زالت بطاقة الجوكر. شكون زعما معانا في البطاقة رقم 4، المكالمة رقم 4؟ شكون؟ مساء النور. عسلامة، مرحبا.
1: وبيك
0: شكون معانا؟
1: حسنة بن علي.
0: حسنة بن علي
1: مهدية.
0: بن علي من مهدية، أول مرة تشارك معانا؟
1: أول مرة.
0: أول مرة. مدام حسنة كانت تفوز معانا فرضا، تجي بنفسك تتسلم الجائزة ولا لا؟ من توا تقول لنا شو خاطر فما نتفكر في الحصة الأولى اللي فازت معانا من بن زرت وقالت نجي وبعد ما جيتش هكيك تفوت الفرصة على غيرها. رجاء نكون واضحين، إذا كان معناها تعرف روحك تجي لهنا مؤكد باش تسلم الجائزة مرحبا بيك ويسعدنا ذلك. إذا كان تعرف ما تجمش وتقعد في الريسك قل لي راني نسلمها للي بعدي، للرصيد اللي بعدي. نلعبوا
1: كانها من نصيبي نجي،
0: ما كانها من نصيبي. واضح يا حسنة. مرحبا بك يا حسنة. المهمة اللي كلفناك بها بعد سي مهدي خرجناه من الوزارة، طبعا عندك انت وزارة العطل. مدام حسنة شو ما أهم القرارات باش تاخذهم؟
1: يزيدوهم جمعة السبت للحد.
0: جمعة تكمل الجمعة تعطيه لنا عطلة معناها، ما عادش كين سبت واحد. هذا أهم قرار عندك أنت يا حسنة. باهي زعم القرار هذا يا مرادة مش تزيدكم من هاي العطلة في الجمعة. مرادة مع العطلة على طول. شكون ما يحبش العطل وما يحبش الراحة؟
1: ما يحبش الراحة
0: والله. أي المفيد مالا يزم نرتاحوا 3 أيام ونخدموا 4 أيام، يزم في الأربع أيام هذوك نخدموا نخدموا، مش ما بين الساعة والساعة في القهوة وبوا وثمانية ونص ما تلقى حد في الإدارة. وأنا الإدارة التونسية نحكي بصفة عامة،
1: والسيونس يبدا شادين الصف وهما يفطر
0: في الصباح. صحيت وشادين الصباح قدام الجيشيات وما تلقى حد. أنتوكا إذا كان تزيدنا عطلة دونك لازم الأربع أيام الأخرين نثنيو فيهم الركبة
1: خدمة،
0: نخدمو نخدمو معناها خدمة خدمة. به مشينا الأحوال توا مع البطاقات يا حسنة، الأرقام اللي باش تختارهم فما استراتيجيا ولا
1: لا؟
0: به
1: للحظ.
0: به للحظ. والبه انه فما زوز بطاقات حظ عاثر خرجوا، ما زلت لنا واحده حظ عاثر، ان شاء الله ما تختارهاش يا حسنة. اي حسنة نبداو بالارقام، شو ما مش تختار؟
1: 20
0: رقم 20
1: 4
0: لحظه برك لحظه برك 20 نجبد انا البطاقه قدامي وبعد نمشيو. رقم 4 خرج.
1: خرج بك. 7
0: رقم 7 خرج. كيف
1: 8
0: 8
1: خرج. خرج
0: 8 تو انت خرجت. اي 8 موجود.
1: 24
0: اي
1: 24
0: 19 رقم 19 رقم 19 به. هزينا الأربع بطاقات الخاصين مدام حسنة. البطاقة الأولى اللي قلت عليها رقم
1: 20.
0: علاش رقم 20 حظ ولا يعني لك حاجة الرقم هذايا؟
1: لا حظ
0: حظ برا.
1: بما يتغش علي حظ
0: معي. صحيح. حسنة شو تعمل في الدنيا؟ قلت لي
1: في الدار.
0: كنت تخدم وعندك شهرية و به.
1: لا مازلت مخرجش انتي.
0: به مازلت مخرجش على التريت. ان شاء الله بطول عمرك
1: ان شاء الله.
0: 8 نقاط البطاقة الاولى هذه على 8 نقاط. مش تحكينا على الشهرية والمصاريف اللي ماكش لخط خلط عليها ما غير ما تستعمل حرف العين. وشني الحاجات اللي تحب لك برشا مصروف فيهم؟ تعمل لنا على القليلة ثلاثة جمل أي حسنة تحكي لي على روحك كيفاش ماكش خلطة على الشهرية وعلى المصاريف البرشا. طب كرونو تفضل.
1: الشهرية ما هيش مكفية بين فطور الصباح وفطور نص النهار ولمجة العشية.
0: يا مراد من غاد يا مراد لمجة العشية حرف العين استعملت واستعملت حرف العين للأسف.
2: لا لا لا لا لا لا
0: لمجة العشية بيدك انت بيدك عرفت روحك اللي انت مكش غلطنا في الحرف العين في العشية به ثمانية نقاط مشيو علينا يا حسنة ميسيرش نمشيو رقم ثمانية مدام ثمانية نقاط مشيو مش نمشيو الرقم ثمانية. بطاقة الحظ زعمة بهية ولا
1: زعمة بهية
2: ترى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا مراد من غادي يحب يراوغ غراو يا مراد تقول كلهم لا يا مراد مزيدك عيبة حظ عاثر مزيدك واحدة وتو عنا بطاقة حظ زعم سعيد ولا عاثر يا حسنة زعم سعيد ولا عاثر
1: إن شاء الله سعيد إن شاء الله.
0: شو تقول أنت عندك الحظ العادة في الدنيا ولا مزهرة
1: لا
0: ما لا مزهرة المرة هذه مزهرة عشرة نقاط كاملة تنضاف للرصيد بطاقة تعرف عليش قالك ألف مبروك تهديك هذه البطاقة عشرة نقاط نظرا أنك طيبت اليوم أفطور من بنين. شو طيبت لنا اليوم؟
1: اليوم أفطورنا مرقة عدس.
0: مرقة عدس طيبتها أنت حسنة؟
1: لا أختي.
0: أختك وأنت آخر مرة أختي شو طيبت؟
1: آخر مرة والله البارحة في مرقة عدس.
0: مرقة عدس
1: زيت بحذا أختي نجات طيبة مرقة عدس
0: مرقة عدس برضو. أما بنينة بنينة يعطيك الصحة تستاهل عشرة نقاط على مرقة العدس يا حسنة برافو. أي حسنة نمشي للبنت ولد في البطاقة 24 بطاقة 24 سلك لها ما يشرح حظ العافر كيف كيف بطاقة رقم 23 24 عفوا على 12 نقطة بهين رغم 12 نقطة نمشيو طول 22 نطلعوا بالباهي في البطاقة الموالية ما زلت لنا زوز بطاقات قدامنا. حسنا بلعبة بنت ولد لعبناها الكل قبيلة مهدي لعبها حرف السين توفى بحرف السين توا المطلوب المطلوب في بنت ولد تعطيني الكلمة فيها التضعيف الشدة هيك الحرف المكرر تعرفها الشدة التضعيف في الكلمة بنت فيها تضعيف
1: بنت
0: بنت فيها التضعيف هيك الشدة
1: سيدة
0: ها
1: السيدة
0: السيدة به تضعيف في حرف السين ولد
1: مهند
0: مهند به ثلاثة نقاط مهنة
1: مهنة بخار
0: ها
1: بحار
0: بحار برافو بيه ثلاثة نقاط حيوان
1: حيوان
0: سهل اي اي اي
1: حيوان حيوان
0: على ثلاثة نقاط دبون والإجابة صحيحة 12 نقطة برافو برافو 12 نقطة سيد المخرج اي نعم 12 نقطة ينضافوا للرصيد ولينا في 22 نقطة والحمد لله
1: يا رب يا رب.
0: البطاقة الأخيرة بطاقة رقم 19 يا حسنة
1: نعم
0: شو عملت من عملة اليوم شو عملت من عملة اليوم يا حسنة
1: يا قديش عادة
0: يا حسنة يا مراد من غادي يا مراد يا مراد كان نقول لك البطاقة شنية هذه بطاقة الحظ بطاقة الحظ شنو هذي
3: نو 9
0: للأسف بطاقة الحظ العاثر والبطاقة الأخيرة عندك أنت يا حسنة. بطاقة هي رقم 19، مازالت راهو بطاقة الجوكر اللي فيها 20 نقطة تو ما خرجت. زوز مكالمات اللي بعد مش يفصلوا باش يحسموا السباق. هذه البطاقة تحذف من رصيدكم آخر نقاط تم الحصول عليها. يا فرحة ما تمت والله 12 نقطة. باي باي. للأسف للأسف
1: كل شيء
0: بالكتبة. 10 نقاط في الرصيد يا حسنة على شكون تحب تسلم. للأسف في البطاقة رقم 19 نشنت يا فالح. عرفتها هيك نشنت يا فالح مع متاع خبيب منه فيه. جيت قد قد انت والبطاقة الثالثة في الحظ العافر. أي حسنة على شكون نحب تسلم العائلة الكل.
1: العائلة الكل وإن شاء الله وفرحانة بشاركت معك.
0: والله حتى احنا فرحانين بيك ونحب نسلموا على جماعة المهدية الكل اللي يسمعوا فينا. عايشك. عايشك. وشكرا لك يا حسنة.
1: عايشك ان شاء الله فرصة اخرى.
0: ميرسي بوكو ان شاء الله فرصة اخرى. فرحانين نسمعنا صوتك حسنة. عايشك. بعد حسنة المكينة رقم 5 والحظ معاكم برشا. عليش. عسليمة مرحبا. الو عسليمة.
3: الو عسليمة.
0: شكون معنا؟
3: لبنى اللوز نص ثقة.
0: لبنى اللوز. يا لبنى يا لبنى عندك حظ مزيان انت والمكلمة رقم 6. نتخيل الرصيد باش يطلع بالباهي. علاش بطاقات الحظ مازال زوز اللي هما بطاقات الحظ السعيد ومازالت بطاقة الجوكر في 8 بطاقات اللي مازالوا
3: ان شاء الله
0: بإذن الله حظكم مزيان يا لبنى مع الأسئلة. دونك نتخيل يا أما تفوتوا إيمنا ولا الصراع ما بين إيمنا وبقيتكم. ما زالت إيمنا في الصدارة توا
3: إن شاء الله.
0: يا لبنى قبل ما ندخلوا للسباق مش تعطينا الوزارة اش مش تعمل فيها وزارة العطل؟
3: بالنسبة لي لينا مش نعمل جمعة بجمعة خدمة.
0: هاي؟
3: جمعة خدمة وجمعة ريحة وبار جروب.
0: بار جروب بيه
3: تكثر الانتاجية.
0: تكثر الانتاجية والجمعة هذيك يرتاح فيها نفسانيا ويحوس فيها وبعد يرجع يخدم.
3: لا كوي كوي.
0: وشتر شهرية ولا شهرية كاملة؟
3: لا شهرية كاملة.
0: به به يا لبنى به. والمخرج من غادي عجبته الفكرة ولا؟
2: أيوة
0: عجبته. قال لك
2: أيوة.
0: احنا معك احنا معك الشعب معك يا لبنى. جمعة بجمعة الخدمة. جمعة نخدم وجمعة نرتاحوا. أي لبنى البطاقات اللي مازالوا 8 بطاقات مازالوا نعطيك الأرقام 9 11 12 14 15 16 17 22.
3: نختار 11
0: رقم
3: 11
0: و14 ورقم 14
3: و15
0: ورقم 15
3: و18
0: ورقم 18. هذوما البطاقات اللي ما زالوا. استنيني رقم 18. لا رقم 18 خرج. رقم 18 خرج.
3: رقم 12.
0: رقم 12 هو الرقم الأخير. به مازالوا الأربع بطاقات للمكالمة رقم 6. حاضرة للسباق يا لبنى؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بطاقة رقم 11 شنو تقول البطاقة رقم 11؟ هي ماهيش بطاقة حظ أما بطاقة مش تحكي على شخصية. المطلوب منك تطلع لي الشخصية هذه. إذا كان تعطيني إجابة مباشرة يا لبنى على 10 نقاط. أي. إذا كان نعطيك مؤشر نسهل لك الحكاية تولي على 5 نقاط فقط. داكوردو؟
3: داكوردو.
0: من الأول قولي أعطيني مؤشرات ولا تجاوب إجابة مباشرة.
3: بي.
0: أنا يظهر لي تجاوب إجابة مباشرة ومش تطلع الإجابة صحيحة.
3: إن شاء الله.
0: على 10 نقاط كاملة. الشخصية من مواليد 1909 توفيت 6 ديسمبر 2010 أول طبيبة تونسية في المغرب العربي. أول طبيبة تونسية وفي المغرب. ما تستعجلش. عينت على رأس قسم الولادة بمستشفى شرنيكول في مدينة تونس ثم بنفس الخطة في مستشفى عزيزة عثمانة وكانت أيضا ناشطة في الحقل الجمعياتي. ما هي إجابة مباشرة 10 نقاط تحب المساعدة على 5 نقاط؟
3: نحب مساعدة.
0: تحب مساعدة. البنك المركزي، طرح صورتها على ورقة نقدية من فئة 10 دنانير على 10 دنانير.
3: وحيدة ثم وحيدة
0: توحيدة
3: توحيدة توحيدة
0: توحيدة توحيدة شكون
3: من قبل نسيته
0: توحيدة بالشيخ. أيوة. ما يسالش نعتبروها الإجابة صحيحة. أيوة. 5 نقاط. وتعرفش عامش طرحت العشر دنانير بتوحيدة بالشيخ؟ إذا صحيحة نعطيك 10 نقاط إضافية.
3: قديش لا
0: عام 2020 العشرة ديف خرجت فيها الطبيبة التونسية أول طبيبة تونسية وعربية في العشرة دنانير عام 2020. نمشيو للبطاقة الموالية، عندنا 5 نقاط في رصيدنا. البطاقة الثانية رقم 14 زادة كيف كيف، أنت مشيت لي للبطاقات اللي فيهم الشخصيات، مش نعطيك نحكيو على شخصية أخرى على 15 نقطة، وإذا كان نعطيك احتمالات تولي على 8 نقاط فقط. باهي ركز ركز يا لبنى. نحكيو على عالم مشهور، طلعني أنا شكون. أنا عالم مشهور ومهندس ومخترع ومبتكر اسكتلندي، عندي أول براءة اختراع هاتف، وأنشأت شركة الهاتف والتليغراف في أمريكا. تولدت في مارس 1847 وتوفيت أوت 1922. شكوني أنا؟ إجابة مباشرة على 15 نقطة.
3: ألكسندر بيلا.
0: ألكسندر
3: بيل.
0: فما شكون قاعد يعاون فيك بالمسنجر؟ أنا قلت راهو فما ثقة ما بين المنشط.
3: لا وحدي ولا وحدي.
0: وما بين الناس اللي يشاركوا معنا.
3: ألكسندر بيل.
0: ألكسندر جراهام بيل. ألكسندر جراهام بيل. بالفعل الإجابة صحيحة و 15 نقطة كاملة. يا لبنى برافو لبنى. به لبنى البطاقة الموالية على 15 نقطة، تخيل انت معناها باش تحلق بينا يا لبنى. عندنا 20 نقطة في رصيدنا، وما زالت ال 15 نقطة توا كان تجاوب صحيح تاخذ 15 نقطة كاملة، وإذا بالاحتمالات 5 نقاط. جيتنا في الأسئلة الكل اللي فيها شرط الاحتمالات ولا لا. باهي لبنى؟
3: باهي.
0: تشنشينا المرة هذه تشنشينا. كانك قارية وفهيمة يا لبنى ان بينا على قصرنا اللي بنيناه وما كيدناش بنيانو، نعد نجوم وما نعدوش بيبانو. نبينا يا لبنى على القصر اللي بنيناه وما كيدناش بنيانو، نعد نجوم وما نعدوش بيبانو. نعطيك الاحتمالات؟
3: يعطي احتمالات
0: على 5 نقاط نوليو، يا اما الغربال والا المهراس.
3: الغربال.
0: الغربال 5 نقاط اضافيه يا نعم والحمد لله. 5 نقاط نوليو 25 نقطة في رصيدنا. قربنا برشا الأمنة عبد الجواد اللي هي في الطليعة ب 26 نقطة. البطاقة رقم 12 بحذيك دابوسة بارفان
3: بحذي نجيب واحدة من بحذيش نجيب
0: مش تشمها هكا مش تفيق بالباهي يا لبنى. زعما شنية البطاقة رقم 12؟
3: جوكر.
0: بطاقة الجوكر. برافو الجوكر من غادي يا يسرى برشا جو. 20 نقطة كاملة ليك انت يا لبنى، 20 نقطة إضافية هي بطاقة الجوكر. مليار مبروك، الحظ اللي معاك يا لبنى على طول، لأنك سحبت البطاقة هذه، بطاقة الجوكر اللي تمنحك 20 نقطة كاملة لتعزيز الرصيد. قديش يولي في رصيدنا؟
3: 45 نقطة.
0: 45 نقطة. ألف مبروك يا لبنى. الصدارة مزيرة المكالمة الأخيرة راهي عندها الفيصل، راهو فما بطاقات على 15 نقطة وعلى 10 نقاط. نجمو إذا كان تجينا يمشي الحظ معنا الكل يمكن نوصل ل 45 ونفوتوهم. داكور دو لبنى.
3: عايشك بارك الله فيك.
0: المكلمة رقم 6 بعد الأخبار متاع الأربعة وبعد ما نرفعوا لكم أذان صلاة العصر. لبنى اللوز شكرا لك. ليش كنت حاب تقدم تحية لبنى؟ لبنى مازلت معنا مشيت لبنان سلموا عليها مع والناس الكل اللي تعرف لبنان لوز. نمشي واحنا للنغمة توصلنا للأخبار بعد زيدا نرجع لكم بالموزيكا ونرفع لذين ونرجع نكمل معاكم المشوار مع آخر مكالمة في حصتنا اليوم من برد القايلة.
4: للأم للباب للخول الصغير اللي يبيع الحصير الحكاية مش تولي

0: السلام عليكم ورحمة الله. دعت بلدية شحية مالكي الأراضي المهملة في مرجعي نظرها إلى تعهدها بالنظافة حتى لا تتحول إلى مصابات عشوائية وإلى وكر للحشرات والزواحف والرواح الكريهة، مما يمكن أن يضع بعضهم تحت طائلة القانون. في جواب عن سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان بالبرلمان، أوضحت وزارة الفلاحة أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، خاصة تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد في اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان اليوم عن استنكارها الشديد لقرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية للناجحين في مناظرات الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسة الطبية عبر المنصة الرقمية، معتبرة أن هذا القرار يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري. في العالم، سلمت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم اختارات بهدم 7 منازل لفلسطينيين ببيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. عبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري ريك كروفورد من قلقه بسبب استنزاف المخزونات من صواريخ الدفاع الجوي لدى الجيش الأمريكي، وذلك بسبب الحرب على الإيران، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهائها. أكد وزير الطاقة إيلي كوهين أن الكيان الإسرائيلي يشعر بخيبة أمل من تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربة واسعة لإيران، وقال إن الكيان الصهيوني مستعد للتحرك عند الحاجة ولو دون تنسيق أمريكي. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: برد القائلة.
1: برد القائلة.
2: مرحبا بكم من جديد في الجزء الأخير من منوعة برد القائلة. نذكركم بدينا ساعتين توا الأربعة واثناشن دقيقة على موجاتنا. بدينا بالإسعافات الأولية وبعد دخلنا في السباق وفي البطاقات وأجواء مع المستمعين الكرام. أخذينا خمسة مكالمات هاتفية كل أكيل عادة 24 بطاقة وستة مكالمات. آخر مكالمة معانا توا هي اللي باش يكون لها الكلمة الفيصل. نذكر أنه الأرصدة المسجلة آمنة عبد الجواد سجلت 26 نقطة في رصيدها، هادي الكتاري 5 نقاط، مهدي المنيف 17 نقطة، حسنة بن علي 10 نقاط، لبنى اللوز 45 نقطة، وهكي في الصدارة لبنى اللوز. والمكالمة رقم 6، نقول المكالمة رقم 6 عندها حظوظ كبيرة كبيرة برشا باش تربح. علاش؟ لأنه فما 4 بطاقات فقط، وكنا توا في الكواليس هنا ومراد ويسرى، يسرى الغربي على مستوى الإخراج الرقمي ومراد على مستوى الإخراج التقني، وشفنا البطاقات اللي مازالت 4 بطاقات، وهو الترتيب نتاعها زيادة مهم برشا. 4 بطاقات اللي مازالت، نذكر انه فما 2 بطاقات حظ التو ما خرجوا، حظ السعيد طبعا، حظ السعيد الحاثر الكل تخلصنا منهم، وحظ السعيد مازالوا، دونك راهو نجموا نوصلوا حتى الأكثر من 45، نجموا نوصلوا ل 50 نقطة إذا كان يمشي معانا الحظ بالباهي في البطاقات هذوما. هات نتعرف على آخر مكالمة في حصتنا اليوم، مع الشكر طبعا لأسامة بابسية على الاجتهاد وعلى المكالمات اللي أول مرة يشاركوا معانا اليوم واللي أنا سعيدة بهم برشا. آخر مكالمة، ألو مساء النور.
3: مساء النور مدام.
2: مساء الخير، مرحبا بك.
3: عاشك رشيد شردة معا.
2: رشيد؟
3: شردة.
2: جردق؟
3: شردة.
2: شردة.
3: وين وين؟
2: منين تكلم فينا سي رشيد؟
3: خيرة ولا فقس؟
2: مس خيرة ومس فقس، مرحبا بك. أول مرة تكلمنا سي رشيد؟
3: أول مرة مدام.
2: أول مرة. أي سي رشيد، عندك حظوظ كبيرة برشا اليوم.
3: أنا عندي كبيعة عندي شوي.
2: باللطف عليك إن شاء الله.
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب.
2: الحمد لله. سي رشيد، كان فزت معانا جيت تسلم جائزتك.
3: بطبيعة
2: الحال إن شاء الله الحظ الطيب. وإذا كان خذيت الوزارة مش تعمل لنا وزارة العطل؟
3: نعمل لكم
2: عطل صيفية
3: وعطل شتوية
2: عطل الثلاثي الأول الثلاثي الثاني فالثلاثي الأول، زيدنا عطل أخرين بخلاف الموجودة.
3: لا يزيك
2: هكا، ما تحافظ على عطل الموجودة توا. ياسر في البركة يا سي رشيد. قل لي أي سي رشيد، البطاقات اللي مازالوا 9 16 17 22، قل لك أنا راهو الترتيب مهم جدا في الاختيار، شنو تختار أول بطاقة؟
3: 17.
2: رقم 17 أول بطاقة به، ثم
3: 22
2: به، ثم
3: 9
2: ثم 16. أي سي رشيد، عندك حظ مزيان برشا اليوم، لأنه 2 بطاقات الحظ السعيد مازالوا من بين الأرقام اللي اخترناهم وقعدوا لك أنت. سي رشيد حاضر معنا؟
3: وي وي وي.
2: البطاقة الأولى،
3: وي،
2: بطاقة الحظ السعيد، هذه وي البطاقة تخول لك أن تضاعف آخر نقاط تحصلت عليها، أما مدامي هي أول بطاقة تهديك 10 نقاط كاملة يا سي رشيد. مدامي أول نقاط هي تهديك 10 نقاط في رصيدك، افرحنا من غاد يا سي مراد، افرحنا بسي رشيد خذا 10 نقاط في البطاقة الأولى، هكي ما نفرحوش بها؟ نفرح بيك يا سي رشيد، 10 نقاط ضافوا للرصيد متاعك. البطاقة الأولى بطاقة حظ رقم 17 الحظ السعيد، والبطاقة رقم 22 يا مراد زيادة بطاقة الحظ السعيد، الاثنين من غادي يزلنا. أيوة ها هو نعم أيوة وزنا على كل جيو اليوم. فرحانين بك يا سي رشيد. البطاقة هذه شوف شو تخولك، البطاقة هذه احسب معايا، احسب معانا.
3: وي وي.
2: عيد ميلادك وقتاش يا سي رشيد؟
3: في جوان.
2: دونك هي البطاقة هذه تهدي لك 5 نقاط على كل لاعب تعدى قبلك. قديش تعديو من اللعب؟
3: خمسة
2: في الخمسة قدي؟
3: 25
2: وعشرة
3: 35
2: نقطة توا عندنا في الرصيد يا مراد. أيوة. الغازي 25 نقطة وصلنا ل 35 نقطة في زوز بطاقات وأعلى رصيد عند لبنى. لبنى توا القلب من غادي دف دف دف 45 هنا السباق ولا حاسم هكا ولا سي رشاد 35 نقطة والبطاقة رقم 9 على 10 نقاط وما زلت لنا بطاقة أخرى اللي هي رقم 16. هيا سي رشاد يا سي رشاد ركز معايا لأنه اللحظات الحاسمة. 35 نقطة في رصيدنا، البطاقة رقم 9 على 10 نقاط، كان نسجلوهم نعملوا إيجاليتي احنا ولبنى، نوليو في التعادل وما زلت لنا البطاقة الأخيرة. باهي سي رشاد كمل لي المثل المطلوب، تكمل المثل الشعبي على 10 نقاط. كل اللي تجرح ويعاديك إلا الأرض
3: ما تخليك،
2: إلا الأرض
3: ما تخليك
2: تجرحها.
3: خاطر عباد تجرحك وتعاديك والأرض ما تخليك.
2: اي تجرحها شو تعمل الأرض؟
3: تخليها بي تجرحها تعمل وتنتج حتى شيء.
2: كيف؟
3: معنى الأرض كتجرحها معنى كيفها تخدمها تعطيك معنى حاجة، تعطيك المنتج زراعة.
2: اي كي تجرحها تعطيك ولا ما تعطيكش؟
3: تعطيك طبيعة.
2: نعود المثل، كل اللي تجرح ويعاديك إلا الأرض
3: تعطيك،
2: إلا الأرض كي تجرحها تعطيك بالفعل. والجواب صحيح. أيوة. يا سي رشيد 45 نقطة في رصيدنا. شو إذا كان البطاقة الموالية توا عنا التعادل على مستوى الأرصدة أنت ولبنى، كانك جاوبت صحيح فبها أنت تفوز بالشكل اللي قيمته 150 دينار. كان بقينا في ال 45 مش نتلزو للقرعة ما بينك وما بين لبنى. تتفرج على المسلسلات ولا يا سي رشيد؟
3: مسلسلات توان.
2: ايه توانسة
3: بطبيعة.
2: نلوج على اسم مسلسل تونسي تبث عام 2019 من اخراج لسعد الوسليتي، بطولة احمد الحفيان، فتح الهداوي ودرة زروق. اذا كان تعطيني الاجابة مباشرة تحصل على 15 نقطة، كان بالمؤشرات نمشيو لثمانية نقاط ولا اربع نقاط.
3: هو جديد من الموضوع
2: 2019. نعطيك مؤشر.
3: وي
2: المؤشر الاول احداث المسلسل الدور في السجون. شو عنوان المسلسل على ثمانية نقاط؟ يلا
3: في السجون.
2: في السجن. اي
3: كده.

0: شنو؟ اش قلت انتي؟
1: قلت اولاد مفيدة.
0: اولاد مفيدة.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: هو مسلسل المايسترو. المايسترو ناش تبعته ولا لا يا رشيد؟ لا لا. وبينكم وخليتكم تغنيوا اليوم على غنية. 45 نقطة انت ولبنى. وقفة نغمية قصيرة ونجري عملية القرعة مباشرة في الاستوديو قدام عينيكم في الكاميرا. باهي ناخذوا الوقفة النغمية قصيرة يا مراد ونرجعوا نعمل عملية القرعة ما بين سي رشيد ولبنى اللوز. شكون تحب تقدم تحية رشيد؟
1: نقدم تحية كيف تعبان تفقدوا
0: وإذا عدت تفقدوا القرعة إن شاء الله تطلع في القرعة يا أنت يا لبنى اللوز. يلا النغمة وهنا رجعنا.

اللحظات الحاسمة، وصلنا معاكم لنهاية اللقاء معاكم في برد القيلة. اليوم أول مرة في الحصة نخرج بتعادل على مستوى الأرصدة ما بين لبنى اللوز ورشيد شردة مسخيرة، زوز بطاقات تفرجوا فيها في بالصوت والصورة، زوز أوراق كل ورقة فيها واحدة فيها اسم لبنى واحدة فيها اسم رشيد. نطلب من يسرى الغربي تدخل بحذينا يسرى باش تهزلنا وريقة واحدة من

هذوما الاثنين ورقة من زوز أوراق باش نعلنوا على اسم الفائز. يا يسرى اليد البريئة حب نشكرك برشا يسرى على المجهودات. أخرنا يسرى شكون ترى افتح الورقة تحللنا الورقة شكون؟ سي رشيد. رشيد سي رشيد شردة من الصخيرة ألف ألف مبروك نجاحك اليوم وفوزك في عملية القرعة ألف مبروك. أنت الفائز معنا بالشكل قيمته 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس. بربي شوية تصفيق سيد المخرج نفرحوا له برشا لأنه سي رشيد آخر مكالمة آخر مكالمة هاتفية اليوم هي اللي فازت معنا. وين التصفيق يا مراد؟ أحمد التسويق والجو الكل مع سي رشيد ألف مبروك. طوي يكلموك باش تجي تتسلم جايزتك سي رشيد مباشرة هنا من الإذاعة. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة والانتباه مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. متابعة طيبة لمختلف برامجنا. هذا صوت صديقتكم ريم بوعسيدة واللي كانت معاكم في الأعداد والتقديم. شكرا هشام بلعج كان معنا في فقرة الإسعافات الأولية الإطار المختص في الإسعافات الأولية. مراد الحاج قاسم على الكونسوليت. يسرى الغربي في مستوى التصوير الرقمي وأسامة عبابسية في استقبال المكالمات الهاتفية. إلى اللقاء. منولة على أونا على دوا على تري هي اللي باش نختم بها اللقاء. إلى اللقاء ومتابعة طيبة لمختلف برامجنا.

0: برد القايلة برد القايلة
1: برد القايلة
0: برد القايلة
2: أهلا وسهلا
1: أنغام إهداءات ومسابقات

0: إشهار
1: باش تختار لي كليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم يوم بيوم.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. النائب وبالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهمي مبارك يفيد بأن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه صادقت على ملف ربط مساكن معتمدي الطينة بشبكات المياه، وقد رصدت 451 ألف دينار منذ سنة 2024 لفائدة 132 عائلة، على أن تنطلق الأشغال بتواجد المقاول بعد 20 أوت الجارية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشير في بلاغ إلى أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، وذلك أثر استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. الإدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي. في أخبار العالم، المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الاحتلال يقول أن إسرائيل نقلت إلى البيت الأبيض مخاوف أمنية جدية بشأن اتفاق نزع السلاح في غزة، تفيد بأن حماس لا زالت عازمة على إعادة بناء جيشها، مضيفا أن جيش الاحتلال لن ينسحب من أكثر من 60% من مساحة القطاع إلا إذا نزعت حماس سلاحها. الجيش اللبناني يعلن إصابة 5 من جنوده بجروح أثر استهداف للاحتلال في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الصفقة المتفق على ملامحها في علاقة بإيران تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، منوها إلى أن تعليق الهجوم رهين القدرة على إبرام اتفاقا بسرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: الصيف على موجتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه صفاق سيفي. مرحبا بكم في استوديو سيف بتاريخ 2 أوت 2026. لحد هذايا باش نعديوها مع بعضنا عمير شاقرون ولاد الحاج طيب في تعويض الزميل علي المرزوقي. تحيه للناس اللي تابعه فينا على فيم على الانترنت القولة ديما www.radiocuisine.in/sfax. كيف كيف مرحبا بكم على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. اليوم باش نعملو جولة بطبيعة مع برشا مهرجانات تظاهرات ثقافية فنية اجتماعية بطبيعة باش تنتظم ليمات هذايا والأسبوع القادم. كيف كيف باش نمشيو نعملو جولة زادة في أجندة المهرجانات والليالي الصيفية المبهجة إن شاء الله تكون على تويس الكل. نحب نسلم على الناس الكل اللي في ثنايا ونقول لهم سوقوا بشوية بشوية. نحبكم توصلوا سالمين غانمين بطبيعة لحبيبكم وأصحابكم أصحابكم وعائلتكم. رحبوا بالناس الكل. كيف كيف زادوا نطلبوا بكل لطف في الطقس السخون هذايا نتذكروا بطبيعة حيواناتنا الأليفة وخاصة الحيوانات اللي ما عندهاش ميلي دونك ذكروها في شوية كروكيت في شوية زيويل العصافر شوية مي دونك ما فيها بيس يكون زيد ملذذ ما هوش سخون برشا. دونك نذكروا الكائنات الكل اللي تعيش معانا على هذا الكوكب. نذكروا زيد الناس اللي ما عندهاش مأوى ما عندهاش ما تاكل ما تشرب. دونك ماذا بينا نرحموهم في الصيف هذايا بشر بميكلة بيهية تنقص عليهم الوجيعة متاع السيف. 5:06 نحن توا باش ننطلقوا بطبيعة كما قلنا حتى 8:30 في استوديو سيف. البداية باش تكون مع الموسيقى وراجعين.
1: Yeah and now Charlie Puth.

توا حتى لثمانية ونص متاع الليل حبيت نمشي معكم في جولة أولية مع أهم السهرات الفنية المبرمجة في عدد من المهرجانات الصيفية الدولية في مختلف جهات تونس العزيزة. دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي نذكروا الانطلاقة كانت يوم 16 مازال متواصل غاية 19 أوت 2026. حفل الفنان اللبناني ريين. بالنسبة للأيام الثقافية بحفوز تنطلق اليوم تتواصل غاية 4 أوت، ونلقاو الليلة حفل تارجين للفنان سيف معيوف. الدورة 60 لمهرجان حمامات الدولي الانطلاقة كانت نهار 12 جويلية، مازال متواصل غاية يوم عيد المرأة 13 أوت. والليلة الجمهور بش ياسر مع الفنان الإيطالي ماريو بيوندي. الدورة 44 لمهرجان بوغارنين الدولي تتواصل لغاية 13 أوت. الليلة ياسروا مع عرض أوركسترا لحمزة بوشناق. الدورة الثانية لمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا اليوم الاختتام، وحفل الاختتام مش يكون مع الفنان الهادي حبوبة. الدورة 43 لمهرجان بنزرت الدولي حفل مشترك بين الفنان التونسي مرتضى لفتيتي والفنان السوري الشامي. الدورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال مازال متواصل لغاية 22 أوت. الانطلاقة كانت يوم 25 جويلية الماضي. والليلة جمهور بش يسهل معارض الزيارة لسيمي الهجمي. تو بعد زيدا نعطيكم فكرة على باقي المهرجانات الصيفية. نمشيو مع النغم هذية ونرجع بعد شوية مع ضيفنا بش نحكيو على الاحتفال بالذكرى 70 لعيد المرأة مع زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا موزيكا. وراجعين

كل مؤسسين معكم المشوار، مستمعاتنا مستمعينا، حتى الوقت إيش حتى الثمانية ونص متاع الليل لقيتها، وبالضبط الخمسة وستة وعشرين دقيقة. بعد شوية إن شاء الله باش نخليكم مع ورقة من أعديد ومونتاج زميلي أحمد الحاج طيب، بما أنه ما زلنا في شهر أوسط، ونذكروا أنه هو من أهم الفترات الصيفية شهر أوسط في التقويم الفلاحي التونسي، التقويم القديم الشمالي أفريقيا، يمتد لمدة 40 يوم من 25 جويلية، يتواصل لغاية سبتمبر القادم. وأصل الكلمة أوسو أمازيغي تعني أشرب، لدعوة الجسم لشرب الماء بكثرة بسبب الحرارة بالطبيعة. ومن أهم العادات والتقاليد في تونس أنه الناس الكل يعوموا في البحر، دونك فما إقبال كبير برشا على البحر، خاصة العادة أنه الناس تعوم 7 أيام متتالية للشفاء. كيف كيف من أهم من

الماكلات اللي كانوا المأكولات اللي كانوا يطيبوهم قبل كانوا يطيبوا الهارقمة والدجاج العربي ويشربوا برشا بسيسة الشعير احنا نسميها زميت في بعض المناطق كيف كيف يستغلوا الشمس الفلاحين باش يجفوا العولم تاعهم الكسكسي المؤونة الفلاحة كيف كيف أهم وقت للحرث العميق للأرض تجهيزا للخليفة. خليكم مع الورقة هذه وراجعين.

25 جويليا مش فقط عيد الجمهورية التونسية، لكن هو أيضا بداية موسم أو السو اللي عنده مكانة خاصة عند التوانسة، واللي يمتد من 25 جويليا إلى غاية 2 سبتمبر حسب التقويم الفلاحي وإلا الشمسي، ويتميز عن بقية أيام الصيف بشدة الحر وارتفاع درجة حرارة مياه البحر وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو. يعتقد التوانسة وأنه في موسم أوسو تصبح مفاصل الإنسان أكثر لين، مما يجعلهم يقبلوا على تناول الطعام الصحي كما البقول الجافة واللحم المجفف وغيرها، وتشهد الشواطئ إقبال كثيف من المصطافين باعتبار وأن مياه البحر هي مفيدة جدا للأمراض الجلدية والروماتيزم، حتى أن ناس بكري قالوا عوما في أوسو تنحي الداء اللي تحسه. أوسو ينسب كذلك إلى استعراض سنوي يقام في مدينة سوسة، وتقول الأسطورة وأن أوسو هو إله البحر عند الفينيقيين منذ أكثر من 2000 عام، وهو محاط بخيرات البحر. أوسو باختصار موسم السهر والشواطئ في تونس.

0: باش تختار لي كليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في ليتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: ستوديو صيف

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله تونس ديما زاهيه، ان شاء الله تونس الكل زاهيين، ان شاء الله العالم كل زاهي. باش نواصلوا جولتنا في السهرات الفنيه وسهرات المهرجانات، الدوره 46 لمهرجان بيجا الدولي اللي كان انطلق نهار 22 جويليا ويتواصل لغايه 5 اوت 2026. الليله جمهور مهرجان بيجا الدولي باش يكون مع عرض موسيقي، عرض فني اللي هو عرض كارمن الراقص. كيف كيف دورة 50 من مهرجان بلاريجيا اللي باش يتواصل غاية 6 أوت القادمة، اللي باش يسهروا مع جان جون. الدورة 46 المهرجان الصفاقس الدولي اللي كان انطلق نهار 21 جويليا يتواصل غاية 17 أوت القادم، والليلة فما عرض كنا نغني. الدورة 20 للمهرجان الصيفي بأريانا من 29 جويليا ل 7 أوت، الليلة باش يسهروا مع الفنان رؤوف ماهر. الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي اللي انطلق نهار 25 جويليا، المهرجان مازال متواصل غير 8 أوت 2026، والليلة الجمهور يسهر مع عرض رابيونغ إغزيد. نمشيوا مع النغم هذية وراجعين مع جمعية تراثنا.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق سيفين في استوديو سيف. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى 8:30 نتاع الليل، وسعيده جدا اني نستقبل رئيس جمعيه تراثنا سيد زين العابدين بالحارث باش نحكيوا على الاحتفال بالذكرى 70 لعيد المراه. نقولوا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مسيك بالثنين اخت عبير، مس الورد والياسمين والقرنفل وكل ما وفيه وحتى الصيف عشية تاع الصيف.
0: مرحبا بيك، حابين معاك بطبيعة نتعرفوا على برنامج هذا من خارجة اسف ساري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد المرأة. نعرفوا للاحتفالات هذية تقوموا بها من كل عام، اسف ساري اللي هو لبسة تونسية أصيلة بطبيعة يتصنع في تونس ويتصدر العدد من دول الجوار والعالم بطبيعة هذية منذ قرون. نعرفوا أنه جابس بلاد الحرير وتنافس الحرير الهندي في وقت ما من الأوقات، هيك علاش حابين معاك نتعرفوا على برنامج السنة، على برنامج احتفالاتكم بعيد المرأة يوم 13 أوت.
1: يوم 13 أوت عيد المرأة، كل عام والمرأة التونسية بألف خير، كل عام و أمي بألف خير، أختي بألف خير، مرتي بألف خير، أختي بألف خير، وأنتي عبير بألف خير.
0: شكرا لك.
1: عايشك. هو الفكرة هي مش وليدة اللحظة، هي توا في الدورة، معناتها نجم نقول لك الدورة 11 هذه، معناتها عندنا 10 سنين وإحنا نعلم فيها التظاهرة هذه. كان ديما تلقى إقبال من التونسيات وحتى التونسيين يجيوا يحضروا معانا، كله حاجة مزيانة برشا. علاش؟ أنا أقول ديما عندها رمزية كبيرة، كيما عندنا شاشية رمز الرجولة في تونس، كما عندنا السير رمز المرأة التونسية في تونس. التونسية يحبوا يسر السيري، لبس السيري يحبوها،
0: واللي دخلت زادة حتى في اللباس التقليدي وتم تجديده. وهو لباس راهو بون فما نسميه السفسيري والحايك والملحفة، كل منطقة شو تسميه، ينجم يكون من الحرير مسوف، ولبسوه جديتنا راهو موجود في المتاحف متاعنا معناتها.
1: اي لكن لازم تعرف حاجة، اللي رمز المقاومة، المقاومة في عهد الاستعمار.
0: أي
1: حتى المرأة التونسية كي خرجت ظهر في الشارع ضد المستعمر الفرنسي مثلا في 9 ابريل ولا حاجه كما كانت السفسيري، كانت تحمل المناشير تحت السفسيري، كانت تحمل حتى السلاح
0: سلاح. اي صحيح،
1: كانت تنز المونه للفلاقه في الجبال تحت السفسيري، معناتها عنده رمزيه كبيره السفسيري عندنا.
0: اكيد.
1: وحشغل راهو البنات نتاعنا الصغار يحبوا ياسر السفسيري، خاطر فيه شغب كبير برشا، فيه انوثه، فيه في سر ما نجموش تعرفوا هنا اما يعرفون سي برشا. خاطر الاقبال اللي يصير في نهار 13 اوت، البنات تجيب الذمه باش تلبس السرسيري، بالذمه باش تسوي بالسرسيري، كل حاجه عملتها الام ولا الجد احنا نحبوها الميلوله.
0: هما يحبوها راهو، حتى جدودنا كانوا يصدروه معناتها منذ قرون. يتصدر وحبوه معناتها برشا في ليبيا، حبوه في الجزائر، في مصر زاده، وكانوا النساجين والمغرب النساجين التوانسه ينزجوا زاده حتى تريزا خاصه حسب رغبه بعض البلدان، كيما الشاشيه زاده كانت تتصدر حتى لتركيا معناتها والمصر
1: وعده اماكن. بالنسبه للشاشيه حتى التوا كمش تصديرها اندخلت الشاشية، تلقى في النيجر وتلقى في السنغال، تلقى في البلدان هذه،
0: في البلدان الآسيوية زيدا ما ننسيوش ماليزيا وكل يلبسوا شاشية تونسية.
1: الأكثرية
0: الأفريقية، أما راهي وصلت حتى الماليزيا وأندونيسيا شاشيتنا، ونصدروها وكانوا يصدروها برشا ألوين راهو مثلا
1: هذاك بفضل الطلبة الأندونيسيين اللي يقرأوا في الجامعة الزيتونية يلبسوا في تونس يتروحوا كاملوا قرأتهم ويرفعوا لازم يرعب السلسية. هذاك عليش على كل احنا حبينا كل عام نعملوا خرجة الحرائر بالسلسية. هذه الدورة الحديث في تونس. نخرجوا من المدرسة السليمانية بعد الجامعة الزيتونة، نجمعوا غادي يكون معنا سلامية ولا طبيل وزكار ولا اي حكاية مش تعملوا الحس محالة، ونبداو نخرجوا ندوروا بالمدينه العتيقه، نمشيو لمدرسه جامع زيتونه، نهبطوا حتى كشي حتى كشي القصبه بحر، من غاديك ننطلقوا حتى كشي حتكش المدرج المسرح البلدي نعمل الشيء الوطني والسنين إن شاء الله مش بعد المدرج بتاع المسرح البلدي مش نتجه لدار الثقافة من الشيخ مش يكون عندنا حضرة تونسية حضرة محفوظة إذية مش نعمل وسط معناتها نعمل حفلة مزيانة يحضروا فيها الناس الكل والدخول مجانا. فهمتنا أنا نشكر دعم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس اللي عملتنا برشا كذلك بولاية تونس وبلدية تونس ديما هم ذوما الداعمين للجمعية وأنشط الجمعية. وزاد ما ننساوش اللي نفس النهار ونفس التوقيت في صفاقس مع فرع الجهوي لجمعية تراثنا بصفاقس على رأس رئيس الفرع السيد فاكر التركي اللي قرر باش يكون البرنامج نتاعو في صفاقس. صفاقس يكون من شط القراقنة من شط القراقنة باش يتجمعوا غاديكا من دبي في السياحة وشكون معاهم طبي القراقنة باش يعملوا جو غاديكا ومع كما قلنا احنا باش يعملوا دوره في الشط وحتى حتى للسبعه نتاع العشاء والربع في اتجاه يخرجوا من شط الاقراق يمشيوا حتى المركب الشبابي طريق الميناء باش يعملوا خرجه بالقرقنه هذه ما تبقاش خرجه الحرايب شقاها في تونس عاصمه شقاها في عاصمه الجنوب صفاقس ان شاء الله المره هذه بربي اخت عبير نديه مهم برشا نديه مهم برشا تكون تحدي للمرأة التونسية وللتراث المرأة التونسية علاش قاعدين يلاحظوا في سرقة التراث التونسي قاعدين يلاحظوا في العباد تاخذوا في لباسنا وفي تراثنا وينسبوا فيه الى رواحهم
0: يسرقوا ينسبوا فيه لخاطر مثلا تصدر في اوقات ما لبلدينهم وهما وعاو ان امهاتهم يلبسوا لكن الارشيف يحفظ لو ارشيفنا وحتى ارشيف الدول الاخرى تحفظ انه السفساري تونسي ومعناتها بصوت الناس نتاعهم واجدادهم وبصوت حتى الناس يجيهم يقول لك انه السفساري جينا من تونس اوغوزمون فما الارشيف اللي يحضرنا حقنا الى جانب بطبيعه الكتب اللي عندها قرون تذكر انه الشاشيه تتصدر لبرشا بلدان انه السفساري يتصدر لبرشا بلدان انه الحايك وانه الصوف وانه الحريم الجريدي وانه برشا حاجات معناتها بالاسامي نتاعنا حايك جربه معناتها باسامي حتى المناطق ما تخافش برشا صحيح ولا شيء خوف اما لبس
1: مره هذه تحدي معناتها زي تونس كل ذو الواحد يجيب سفسارية ويجي معانا تحضر مع المسيئة في الشيخ شط القراقنة مع الخمسة العشية في السليمانية الخمسة العشية في مدينة العتيقة أي امرأة تخاف على معناتها أصالتها وقدرتها تجي تحضر معنا خطر بالحق ولينا في اختار أقول لك عليش بحاجات لي لحتى احنا عنا أكثر من 10 سنين نعمل فيها الخرجة هذه بسفساري عم ناول عملوا في المغرب خرجة الحايك فكل شيء
0: تبعونا
1: الاهتمام الإعلامي العالمي اللي صار على الخرجة هذيك ما تصوروش بيه قلت يا أبو قلب سمحني سوى عندي 10 سنين نعمل فيها ما لقيتش الهيلة الإعلامية اللي لازم تكون عالميا وهما المغاربة عملوا ما انت لموا مناش قديش 20-30 مرأة داروا بيه بالحايك المغربي اللي هو ما هو إلا السفساري التونسي فهمتوا
0: ليه قوة ماركتينج هيك تولي قوة ماركتينج ودولة يلزمها تكون وراء جمعياتها زي باش تحافظ وتسجل التراث نتاعها الجبل تو ما سجلناها
1: الجبل لازم يقف معانا بالقديم
0: أكيد
1: هو فما مشكلة هو قول لك ماشي مشكلة تريسو تجي مع المهرجانات الإعلام كل يمشي للمهرجانات وما يحسش انه مثلا خرجت الحرايق بالسفساري هذه هي مهرجانات سهريه من السهرات لا برشا صحابين زملاء اصدقائي والله بالحق يقول لي والله عندي مهرجان كرطاج ويقول لي مهرجان عمان مات والاخر يقول ما نجموش يجيو في الحال اللي هي تظاهرة مزيانة
0: يا سيزي العابدين راهو الخرجة هذه تنجم تكون في ثلاثة اوت وتنجم تكون خرجت في اوقات اخرى معناتها مش لازم نربطوها بثلاثة اوت انتوما كان تحبوا تدزوا مع السفساري اي ميسيرش
1: يا عالبيلي
0: المرأة نجموا نحتفلوا تنجم معناتها ما هوش حجة صحيح نجموا نخليوا ثلاثة اوت نجموا نعملوا خرجة اخرى معناتها ونجموا نعملوا تظاهرات على طول العام لتثمين المهنة هذه وال معناتها راهو ديما نقولوا تونس راهو فيها كل سوق فيها سوق الحريرية اللي هو الحرير عندنا سوق الشاشية معناتها كل خدمة وكل صنعة بسوق متاحة هذه تاريخيا صعيب باش نلقاها في بلدان أخرى معناتها
1: فهمتك فهمتك صحيح. على كل انا نوجه دعوه لنساء تونس كل كل واحده تجيب سلسلتها وتجي تحضر معنا في الخرجه هذه كان روجها عالميا خلي تولي عالميه هي محليه صحيح موجوده اما عالميا نفس شويه صديق مش نتعاونوا عليه كما انتم كما انت اخت عبير مشكورة اللي اهتميت بينا تو شفت التدخل هذه نعرف شو يعمل الصديم تاعو بالقدا باش يجيب برشا اعلاميين اخرين بعدكم انتم هذه متاكد منه خاطر ديما هكا تصير انت ديما تبادل مشكوره اذاعه الشيخ وعبير فهمت لكن ماذا بينا يكونوا التونسيات كل حاضرين معنا راهي راك شفت قداش تدخل فيديو تقدم تعديت عالمية معناتها حاجه ونسى كل تحبه ونسى كل تهبط نسى كل تهبط فهمت ماذا بيا السنة تكون فما تحدي تحدي من نقول احنا ماذا بينا في كل خرجه تكون فما ألف امراه موجوده معنا بالسلسلة
0: اكيد اكيد اكيد ان شاء الله ينغروا ان شاء الله ينغروا التونسيات والتونسيين معناتها على السلسلة التونسي نتاعنا
1: اي ينغروا سواء في شط القرافه كما نقولوا 20 و 13 اوت ولا في سليمانيه نهار 13 اوت مع 5 تاع العشيه مرحبا مش نبردوا العشيه معناتها ناخذوا 5 نعملوا لما ما نخرجوا شي 5 ونص 6 فهمت نبردوا العشيه نقصد ربي بك اللبسه المزيانه ونعمل الصور الجميله نتاعنا ونعمل التنشيط نتاعنا وشهر كل عام والمرأة التونسية بألف ألف ألف ألف خير.
0: تحية ليك زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا إن شاء الله موافقين في الخارجات هذه الكل في تونس الكل لينا مش أخليكم معنا غمة اللي هو يتغنى بوم السفساري مع الفنين الجميل فوزي بن قمرة هذه النغم اللي وصلنا من الستة متاع العشية

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة غدا آخر أجل لتعمير اختبارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، عودة نسق إنتاج وتخزين المياه المعدنية المعلبة خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير. وزارة الفلاحة تؤكد أن أزمة قطاع الألبان تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية. وفي العالم، الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسط خيبة أمل إسرائيلية من توقف الحرب على إيران. نبدأ نشرتنا بالشأن التربوي. تتواصل غدا إلى حدود الساعة 12 ظهرا عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 أوت الجاري، وفق ما أكدته مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيان بوراس، التي شددت على ضرورة التأكد من التسجيل لتفادي التأجيل إلى الدورة الثانية.
1: نصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات. المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات متاعه، ويؤجل الدورة النهائية اللي هي فيها حضور أقل في الاختيارات. كذلك ننصحه باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان تلميذ هذا حب يبدل بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات. دورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت، دورة نهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة التعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026.
0: غدا أيضا ينطلق في 9 صباحا التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية للناجحين في دورة 2025، والتي يتم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، وبعدما تم الإعلان عنها حصريا عبر المنصة الرقمية specialist.msante.tn. دعت وزارة الصحة جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة التي تتعلق بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أن جلسات الاختيار تجري حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس 6 أوت الجاري في 8 صباحا وفق الترتيب الجاري بها العمل. في شأن استهلاكي، وعلى خلفية النقص المسجل في الفترة الأخيرة في المياه المعدنية المعلبة والذي تزامن مع ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحر مع توقف الانتاج في بعض الوحدات نتيجة تكرر انقطاعات الكهرباء، أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح في تصريح الأخبار تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق.
2: تعدينا فترة صعيبة شوية خاطر ارتفاع الحرارة تسبب في استهلاك كبير فيها، دونك المنظومة متاع التزويد وقعت فيها شوية اختلاف، خاطر زادة ثم وحدات انتاج وقفت على الانتاج خاطر انقطاع التيار الكهربائي. ما توا ابتداء من الأسبوع هذا رجعت الوحدات الكل تنتج بصفة مسترسلة، وقاعدين نزود السوق بصفة عادية، إن شاء الله في غضون بعض أيام ترجع التزويد عادي. ماذا بينا زاد المستهلكين يأخذوا على قد حاجياتهم، ما تقعش كلها، الواحد يخمم في غيره وما يخذش أكثر من حاجياته اليومية. كان تتعدى الأمور بصفة عادية ويرجع الوحدات يخدموا، ما يقعش انقطاع في التيار الكهربائي، ماذا ماش داعي باش ما نخافوا على تزويد السوق من المياه المعدنية.
0: بدوره قال رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن النقص في توزيع المياه المعلبة المسجل في الفترة الأخيرة لا يمثل أزمة، مؤكدا أن ما حصل نتيجة لهفة المواطنين، داعيا المستهلك إلى ضرورة عقلانة شراءاته تفاديا لحصول نقص في المياه المعدنية المعلبة.
2: قاعدين نشوفوا في إشكال كبير في تزود وتزويد تاع المياه المعدنية، بمعنى كون راهم أكدوا كون الإنتاج قاعد يصير بسير عادي، لكن نشوفوا في لهفة كبيرة من عند المستهلك على اقتناء شراءات غير عقلانية، وبالتالي ندعو المستهلك إلى عقلنة الشراءات نتاعو. مش معقول باش يعمل استوكاج في الدار، وهذا ماهوش منطقي، وعلى ذاك راهو الأزمة نهاريا ثلاثة وتتعدى، على خاطر الإنتاج قاعد ماشي بلصق اعتيادي، ما عادش ثم انقطاعات نتاع ضوء، وبالتالي ما فيش حتى أي مجال باش نتخيلوا كونه ثم أزمة في هذا المجال.
0: نشرت اليوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ردودها على أسئلة كتابية طرحها نواب بالبرلمان، وردا على سؤال حول تمكين صيادي مجمع التنمية للصيادين من تراخيص لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري، أكدت الوزارة أن أسناد التراخيص يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة. وبخصوص أزمة قطاع الألبان، أوضحت الوزارة في ردها أن الأزمة تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020، أي منذ 6 سنوات تقريبا، جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. كما أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. في العالم، استمر اليوم العدوان الصهيوني على قطاع غزة دون أي التزام إسرائيلي ببنود اتفاق نزع السلاح المعلن من الرئيس الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث استشهد عشرة فلسطينيين بينهم نساء وأطفال في مناطق متفرقة من القطاع. وقال دوران سيبلمان المتحدث باسم مكتب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي لوكالة أسوشيتد بريس اليوم إن إسرائيل نقلت إلى البيت الأبيض مخاوف أمنية جدية بشأن الاتفاق، تفيد بأن حركة حماس لازالت عازمة على إعادة بناء جيشها. وأضاف أن جيش الاحتلال لن ينسحب من أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة إلا إذا نزعت حماس سلاحها. وفي الأثناء حذرت وزارة الأشغال في القطاع اليوم ونصول أزمة الإيواء إلى مرحلة كارثية، وذلك مع تزايد الدمار في المباني ونقص المساعدات والتضييقات الصهيونية. وفي الضفة الغربية تتسع رقعة الاستيطان برعاية من دولة الاحتلال، وإضافة إلى أحداث منطقة التل في الأيام الماضية، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اخطارات بهدم 7 منازل لفلسطينيين ببيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. بخصوص إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم تعليق الهجمات عليها بعد التوصل إلى الإطار العام لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب. وقد عبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري ريك كروفورد عن قلقه بسبب استنزاف المخزونات من صواريخ الدفاع الجوي لدى الجيش الأمريكي، وذلك مرتبط بالحرب على إيران، داعيا الرئيس الأمريكي ترامب إلى إنهائها فورا. وفي رد فعل إسرائيلي عن الإعلان، أكد وزير الطاقة الصهيوني يلي كوهين أن إسرائيل تشعر بخيبة أمل كبيرة من تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن توجيه ضربة واسعة لإيران، وهي مستعدة للتحرك عند الحاجة ولو دون تنسيق أمريكي. بهذا الخبر نرسم أعزائي المستمعين نقطة النهاية لنشرة أنباء المساء، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. غدا آخر أجل لتعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، عودة نسق إنتاج وتخزين المياه المعدنية المعلبة خلال 2 أو 3 أيام على أقصى تقدير، وزارة الفلاحة تؤكد أن أزمة قطاع الألبان تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية. وفي العالم، الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وسط خيبة أمل إسرائيلية من توقف الحرب على إيران. لكم في ختام هذه النشرة أجمل تحيات قسم الأخبار تلتقون الأخبار مجددا إن شاء الله في تمام 8 مساء. إلى اللقاء.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: عشرة ديمة
6: سبور نيوز.

0: إديشن دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. مسلسل قرعة الرابطة المحترفة الأولى ما زال متواصل حلقاته وما زالت متواصلة وإعادة هذا الجدل من جديد مرة أخرى. إمكانية كبيرة برشا أنه تعاد أو يتم إعادة سحب القرعة الجمعة المقبل بطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم اللي طلبت من الرابطة أن تعاود القرعة. على كل تو نكتشفوا التفاصيل كل في الساعات القليلة القادمة هل يتأكد هذا الخبر وتوافق طبعا الرابطة بالتنسيق مع الجامعة أن تتعاود القرعة بعد الخطأ اللي حصل في العملية ذي عملية سحب قرعة الرابطة المحترفة الأولى. خبر يهم أنديتنا التونسية اللي تستعد للمشاركة الإفريقية. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن منذ قليل أنه يوم الخميس القادم هو موعد إجراء قرعتي الدور التمهيدي لمسابقتي رابطة الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي. قرعة كأس الكاف ستنطلق على الساعة منتصف النهار تليها قرعة رابطة الأبطال على الساعة الواحدة بتوقيت تونس. سيحصل بطل رابطة الأبطال على جائزة مالية قدرها 6 مليون دولار أمريكي وسينال بطل كأس الكونفدرالية 4 ملايين دولار. الأندية ستغادر اللي مش تغادر المنافسة من الدور التمهيدي مش تحصل على منحة تضامنية قيمتها 100,000 دولار لكل نادي طبعا اللي مش يخرج من الدور التمهيدي. نذكر كرة القدم التونسية مش تكون ممثلة بكل من النادي الإفريقي وترجي الرياضي في رابطة الأبطال ونادي صفاقسي وترجي الرجيس في كأس الكونفدرالية الإفريقي. الاتحاد الإفريقي يعفي الترجي من الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال مع نهضة بركان وسان داونز وبقية الأندية التونسية مش تشارك سواء في دوري الأبطال والكونفدرالية ستشارك من الدور التمهيدي الأول. إلى أخبار الأندية نادي صفاقسي مفاوضات متواصلة مع متوسط الميدان متوسط ميدان المنتخب الأولمبي ونادي الوحدة الإماراتي لؤي طريعي اللاعب السابق للاتحاد المونستيري والملف لم يغلق نهائيا. النقاش حول الجوانب المادية مازالت متواصلة ويمكن الساعات القادمة تأتينا بالجديد في هذا الملف. أيضا كيزيو فيجو متوسط ميدان دفاعي أوغندي 21 عام موجود في صفاقس ومازال يخضع لاختبارات فنية قد يتم طبعا لجوء رسميا إلى انتدابه بصفة رسمية بعد نجاحه في الاختبارات الفنية. ذكروا حتى الآن سيساس أمضى مع مؤمن الرحماني غيث الصغير عبد السلام الحلاوي وحكيم موتيبية ذوما رسميا في النادي الصفاقسي. تقدم ساقي تداير بعد تربص عين دراهم يدرب حاليا في فرع طيب المهيري في انتظار تربص آخر باش يكون في العاصمة من 6 إلى 9 أوت. مش تخلوا زوز مباريات ودية يوم الخميس 6 أوت أمام النادي الإفريقي ويوم الجمعة 9 أوت أمام المنتخب الأولمبي. نجم الساحلي ينتدب رسميا لاعب الوسط الدفاعي السنغالي عثمان إيري دياخاتي بعقد لمدة 3 مواسم عمره 23 عام. كانت تجربة في البطولة السنغالية وأيضا في البطولة البلغارية. 5 انتداب للنجم بعد كل من عزمي غومة أشرف بن ضياف عبدالله العامري والليبيري محمد سانجاري. لكن ومنذ قليل النجم يعلن على في صفحته على انتداب اللاعب السابق للترجي الجرجيسي أمبروز أوشيكبو رسميا في النجم الرياضي الساحلي. في الترجي الرياضي التونسي خصاص كاستيلو لاعب المنتخب البيروفي متوسط ميدان دولي اتفق رسميا مع الترجي اليوم يوصل الى تونس لاجراء الفحوصات الطبية قبل الاعلان رسميا على التعاقد معها. النجم المتلوي يتعاقد مع المدافع المحوري منتصر تومي 32 سنة قادما من نادي النجوم السعودية. تومي اللي كان تقمص ازياء العديد من الفرق على غرار خواف القفص سكك الحديد الصفاقسي مستقبل مرسى بالاضافة الى تجارب عدة في دوري الدرجة الثانية السعودي مع فرق الروضة الانوار وأيضا النجوم. من أخبار الميركاتو إلى أخبار المباريات الودية نادي الإفريقي فاز اليوم صباح على نادي البنزرتي في مركب عين دراهم أهداف لصفر. سجل ثنائية نادي الإفريقي كل من محمد صادق قديدة في الدقيقة 6 وغيث الزعلوني في الدقيقة 62 من المباراة. وأيضا الاتحاد المنستيري يفوز على أمل بوعوين 5 أهداف مقابل صفر ثنائية أحمد بوصيدة. أيضا أهداف سامي بوعلي بنجا وهدف لمحمود غربل. خارج تونس في لبنان الليلة ديربي سيحسم لقب البطولة اللي همنا النجمة بقيادة مدرب التونسي لسعد الدريدي 34 نقطة يواجه غريمه الأنصار المتصدر ب 36 من النقاط. الانتصار للنجمة يعني التتويج بلقب البطولة اللبنانية. قبل ما نختم نذكر إذن عودة الجدل من جديد حول سحب القرعة. آخر الأخبار تقول أنه ثم إمكانية كبيرة وكبيرة برشا أنه تعاد عملية القرعة الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى طبعا بعد الخطأ اللي صار فيها بطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم. ننتظر كما قلنا الساعات القادمة قد تأتي بالجديد في هذا الموضوع. هكا نكون وصلنا لأخبار رياضة. أجمل تحيات مراد حاج قاسم وليد شهدي. خلكم نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية. إلى اللقاء.
1: Sport News. Sport News. Studio Series.

بيكم الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة صفاق صافي من استوديو صيف 2 أوت 2026. إن شاء الله نعديو مع بعضنا أحلى الأوقات من بدينا الخمسة نواصلوا معكم حتى الثمانية ونص. عبير شقرون ومراد الحاج قاسم مواصلين مع الموسيقى مع الورقات كيف كيف مع الضيوف. بعد شوية إن شاء الله باش نستقبلوا المدير الفني لمهرجان الزهرة, المهرجان اللي ينطلق غدوي كالحي, يتواصل لغاية 15 أوت القادم مع ملهم وسيم اليحيوي تو يعطينا التفاصيل. لكن قبل هذا باش نخليكم مع ورقة من عديد أحمد الحاج طيب, مونتاج عبير شقرون, نرجع بها فلاش باك مع المسلسلات المكسيكية وراجعين.

0: مضت فترة من الزمن أصبحت فيها المسلسلات المكسيكية هي المسيطرة على جميع التلفزيونات في الوطن العربي، بل إنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من عادات وتقاليد الشعب العربي، لدرجة أن الشوارع والطرقات كانت تصبح فارغة من المارة في أوقات عرض تلك المسلسلات. بالطبع عندما نتحدث عن المسلسلات المكسيكية فنحن نقصد حتما جميع مسلسلات أمريكا اللاتينية التي تتحدث اللغة الإسبانية والتي تمت دبلجتها إلى اللغة العربية الفصحى وحققت نسب مشاهدة قياسية في فترة التسعينات من القرن الماضي.
1: لم أكن أعرف شيئا، تزوجت ماكسيميليانو ضمنا مني أنا اسمه أنطونيو، صدقني. قال لي بأنه يدعى أنطونيو لومباردو، عرفناه كلنا بهذا الاسم، أقصد والدي وشقيقتي، لأنه لم يشأ أن نقدمه إلى أصدقائنا.
0: أنت أو لا أحد هو أول المسلسلات المكسيكية التي عرضتها الشاشات العربية، وقد تم إنتاجه في عام 1985 من بطولة لوتشيا مانديز وأندرياس غارسيا. هي قصة فتاة تدعى ركال كانت تعيش إلى جانب والدها وشقيقها وشقيقتها، وكانت متزوجة من رجل أعمال وهو أنطونيو، وفي أحد الأيام خرج زوجها برحلة على متن طائرته الخاصة، وهناك تتحطم الطائرة وتظن ركال أن زوجها أنطونيو قد مات، فتقرر الذهاب إلى منزل عائلته، وهناك تفاجأ بأنها متزوجة بالأخ غير الشقيق لأنطونيو وهو ماكسيميليون، وكان هذا الأخير قد دبر المكيدة كي يتخلص من أخيها، إلا أن نجاة أنطونيو من الحادث وعودته سالما يقلب الأمور جميعها.
2: يصر القبطان على أن يجمع كل الرعاة.
3: بدلوا المراقصين،
4: ستكونين لي أنا كريستينا.
5: لا أدري،
4: أرجوك لا تعرفي لك ما اشتقت إليك.
5: أي امرأة تعتقدني؟
2: وحذاري من نزوة أخرى.
3: أنا كريستينا،
4: ستكونين لي وحدي
6: مهما كان الثمن.
0: مهما كان الثمن هو ثاني مسلسل مكسيكي تم عرضه عام 1992 ونال شهرة واسعة، وهو مكون من 160 حلقة بالنسخة الأصلية و53 حلقة بالنسخة المدبلجة، وهو يجمع قصة حب أليخاندرو وأنا كريستينا.
7: في الحقيقة لا أصدق بأنك معي حبيبتي، أريد أن أروي لك قصة حياتي كي تعرفي من أنا. سأفعل ذلك في فيلوريو.
5: أليخاندرو أخفتني.
7: لماذا؟ ربما كانت صدمة كبيرة لك، لكن إذا كنت تحبينني ستدركين دوافع. أريدك أن تعرفي شيئا واحدا، أحببتك منذ أن عرفتك دون أن أعرف من أنت، وعندما عرفت من تكونين بقيت أحبك.
5: أليخاندرو، لا شيء يمكن أن يغير عواطفي، أحبك، لا يهمني ماضي.

0: السادس، وقد تم عرضه عام 1992، مكون من 85 حلقة. ماريا فتاة فقيرة تدور في الشوارع، تعيش الكثير من القصص والمغامرات لتعثر على حب حياتها. وبالتأكيد لن ننسى مسلسل كاساندرا، المسلسل المكسيكي الأشهر على الإطلاق في الوطن العربي والعالم. تم عرضه عام 92 في فنزويلا البلد الأم، وتم عرضه عدة مرات في العالم العربي ابتداء من العام 1996 بعد دبلجته على امتداد أكثر من 150 حلقة.
1: ما هذه الموسيقى؟
2: إنه كمان غرينكا.
1: غرينكا؟
2: صديقي. طلبت منهم مرافقتي لأنني أخاف الصعود وحدي إلى الجبل. يقال العالم يميل وإن الأرض تدور، ولهذا يمر الوقت.
1: من علمك هذا؟
2: سيمون، هو كأبي. إنه يعمل في سيرك مع تيليكو، وهي دمية خشبية يجعلها تخاطبني إذا شئت، وبفضله أتقن الكتابة والقراءة وعلمني الحكمة من الكتب، ولكن يستحيل إيقاف الوقت. ليتني أستطيع إيقافه الآن، بدءا من هذه اللحظة وإلى الأبد. انظر، انظر هناك إلى الوادي، يوجد القصر، تسطع منه الأنوار وتطل المدينة ببيوتها وشوارعها. أود أن يكون لي بيت هناك، فيه أنوار ومليء بالأثاث وشراشف بيضاء على الأسرة وحديقة صغيرة مسهرة.
1: هذا كل ما تتمنين؟
2: ألا أعيش حياة الترحال، ولا أتنقل من مكان لآخر، بل أستقر في مكان أتجذر فيه.
0: كاساندرا هي الفتاة الغجرية الفقيرة رائعة الجمال ببشرتها البيضاء وشعرها المجعد وعيونها السوداء. وقد دخل المسلسل كتاب جينيس للأرقام القياسية كأكثر مسلسل من صنف تيلي نوفيلا تمت مشاهدته في العالم في أكثر من 128 بلدا. وقد أدت الفنانة كارول صقر أغنية المسلسل بالعربية، حيث تقول: بسمة الأيام، شفاهك وعيونك، نعمة الأحلام، جنونك، لترسمي أسرارك نجمة جديدة، لتكتبي أيامك البعيدة. كاساندرا.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. انطلقنا الخمسة بتاع العشية مواصلين معكم المشوار ديما في استوديو سيف حتى الثمانية ونص متاع ليل 2 أوت 2026، مواصلين معكم من المشوار ومع ضيفتنا وضيوفنا. وسعيدة جدا اني نمشي للزهرة باش نمشي مع المدير الفني لمهرجان الزهرة السيد ملهم اليحيوي اللي ناخذوا من عنده تفاصيل الدورة 45 لمهرجان الزهرة. أهلا وسهلا ومرحبا بك ملهم اليحيوي على موجات إذاعة صفاقس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخت عبير، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: دونك غدوة كحي إن شاء الله الانطلاقة، انطلاقة مهرجان الزهرة دورة 45 اللي تتواصل غاية 15 أوت القادم. معك أنت نتعرفوا على أهم فعاليات هذه الدورة.
1: بالنسبة لمهرجان الزهرة كما قلت يستأنف نشاطه بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات بسبب معناها تدهور وضعية المدارج الخلفية، لكن اليوم يرجع مهرجان الزهرة إن شاء الله غدوة بشكون سهرة الافتتاح. لكن لو تسمح لي أخت عبير، طبعا ما يفوتنيش أني نثني على المجهودات في المسؤولين والسلطات المحلية اللي ساهموا في إعادة برنامج الزهراء نشاطه. نشكر السيد وليد بن عروس اللي أعطى التعليمات لإعادة مهرجان الزهراء لسالف نشاطه. نذكر كذلك السيد محمد بن حمودة معتمد مدينة الزهراء اللي كان واقف على كل الجزئيات وكل تفاصيل في إصلاح مسرح الهواء الطلق. السيدة صفاء البناني المكلفة بتسيير شؤون بلدية الزهراء، وطبعا العمال كل عمال البلدية اللي تلقاهم متواجدين من الصباح لليل، هذا كله في سبيل إعادة مسرح الهواء الطلق بالزهراء. دونك هذا كاعتراف بالجميل. طبعا ما ننساوش مجهودات الناس هذوما اللي وقفوا باش يرجعوا مهرجان الزهراء لسالف نشاط وبعد يبدأ أكثر من 7 سنوات. دونك الانطلاقة باش تكون غدوة إن شاء الله، الانطلاقة من الساعة 10 ليلا مع الفنانة محرزية قوي. سهرة طربية معناها الامتياز. يوم 5 أوت تعرض الزهو الجربي الأصيل. يوم 6 أوت باش تكون سهرة شبابية مع الراب. يوم 7 أوت فرصة للشباب. دو فوا دو زميزار معناها دو زميزار أصوات طربية متميزة. يسرى بشيخ ومسلم جابر. يوم 8 أوت مسرحية خيال جميل. يوم 10 أوت الزهرة كلها تغني مع المايسترو نادر الشريف. هذوما العروض اللي توا نقولوا احنا توندونس، الفرقة اللي تلقاها موجودة تعزف والجمهور اللي يغني. يوم 11 أوت فيلم لقشم السماء موعد مع السينما. يوم 12 أوت يتجدد الموعد مع الموسيقى الطربية مع الفنانة دورتاح الحمداني. يوم 13 أوت سهرة مع ستاند أب كريم الغربي من مسرحية جيزة. يوم 14 أوت يتجدد مرة أخرى الموعد مع الشباب مع مجموعة الكتيبة. وسهرة الاختتام ستكون بإمضاء الفنانة ابنة مدينة الزهراء الفنانة لبنى نعمان.
0: لبنى نعمان، نتعرف شوية على أثمان التذاكر.
1: أثمان التذاكر والله في متناول الجميع. أثمان التذاكر تتراوح من 7 دينارات إلى 20 دينار أقصى سعر.
0: ما هيش غالية حتى تعرف.
1: احنا حبينا نشجعوا اولاد الزهره خاصه وبنات الزهره اللي متعاطفين معناها لمسرح الهواء الطلق. قلنا نشجعوهم باش يرجعوا المسرح معناها في العوده، وناس كل تستنى في بروتو ديجا سميناه احنا مسرح الهواء الطلق من جديد، عوده الروح الثقافيه ذا كامباك. يعني ان شاء الله العوده هذه تكون بدايه، مع العلم انه مسرح الهواء الطلق بالزهراء سوف يتم استغلال النصف الأمامي فقط باعتبار أنه المدارج معناها مازال في حالة إصلاح. إن شاء الله من هنا السنوات القادمة يتم إصلاح بقية المدارج ويرجع مهرجان الزهراء يسالف إشعاعه كما كان قبل. نعرف هو اللي كبار الفنانين العرب كانوا موجودين في مسرح الطلق الزهراء، نذكر نجف طاهيرة، نجف حسابو، هاني شاكر. من تونس الفنان القدير لطفي بوشناق، أمينة فاخر، صابر الرباعي، كذلك نتذكر كاظم الساهر، جورج وسوف، ديانا حداد، نجوى كرم، حكيم المصري، محمد أديب الدايخ، حمام خيري، الفنانين التوانسة، الفنانين الشعبيين، فوزي بن جمرة، أمير لطيف، الهادي حبوبة، لمين النهدي، معناها ما شاء الله
0: كلهم مروا من الزهرة.
1: كلهم معناها زاروا مهرجان الزهرة، ومهرجان الزهرة كان في يوم ما مهرجان دولي لكن بأسباب فنية ما عادش مهرجان دولي، لكن إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله نرجع يرجع مهرجان الزهرة يكون مهرجان دولي
0: إن شاء الله، يرجع لصفته وصبغته الدولية. مسرح الهواء الطلق طاقة الاستيعاب للسنة هذية معناتها من دون المدارج الخلفية تقريبا قديش؟
1: طاقة الاستيعاب بطبيعة هي باش تكون معناها طاقة استيعاب معناها استثنائية بالنسبة للسنوات هذوما إن شاء الله. إذا كان تم إصلاح المدارج معناها باش ترجع طاقة الاستيعاب نتاعو العادية، لكن توا حاليا في حدود 800 شخص.
0: 800 شخص دونك نذكروا انه
1: محترمه.
0: لا لا نسبه محترمه، ونعرفوا معناتها فما برشا مهرجانات في الجوار زد الزهره، دونك فرصه حتى للناس ومتسكنين المناطق المجاوره يجيو للزهره. نخلي لك كلمه الختام.
1: كلمه الختام نشكرك على الاستضافه، نشكر مجددا كل السلطات المحليه والجهويه اللي ساعات باش رجعت مهرجان الزهره بعد هذا الغياب 7 سنين، والدعوه موجهه لكل متساكني منطقه الزهره وكل متساكني الضاحيه الجنوبيه، مرحبا بكم انتم السند نتاعنا باش تقفوا معانا وترجعوا تكونوا حضور في مختلف سهرات مهرجان الزهره، لان حضوركم هو الدعم وهو المسانده لنا نحن.
0: شكرا لك ملهم اليحيوي المدير الفني لمهرجان الزهرة، شكرا زيد اليسر العوني اللي نسقت هذا اللقاء، تحية بطبيعة لكل متساكني ومتساكنات وزوار الزهرة الجميلة. 6:56 نحن مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا، هذه الموسيقى وراجعين.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم من نيس الكل على موجتنا موجات إذاعة صفيق السيفي من واصلوا مع جولتنا في المهرجانات دورة 41 المهرجان جيبس الدولي اللي كانت انطلقت يوم 29 جويلية تتواصل لغاية 23 أوت القادم والليلة باش يسهروا جمهور مهرجان جيبس الدولي مع مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي. الدورة 50 المهرجان بو مخلوف الدولي اللي تتواصل لغاية 19 أوت القادم الليلة سهرة تنشيطية بعنوان لو مونت ماجيك. بالنسبة للدورة 53 المهرجان المونستير الليلة يسهر الجمهور مع كازو. دورة 39 المهرجان الصيفي بالمرنيجية اللي مازال متواصل لغاية 5 أوت الليلة يسهروا مع الفنان حمزة الفلاح. بالنسبة للدورة 12 المهرجان حومتنا فنانة اللي يتواصل حتى 7 أوت 2026 الليلة عرض راب أوبن ميك مع كريم كوكي دونك لوبن مايك هذية الحفلة متاع جمهور حومتنا فنانة وبيب العسل. الدورة 38 المهرجان السنابل الذهبية بالكريب سريانا مازال متواصل لغاية 6 أوت والليلة حفل الفنانة الاستعراضية نجلة تونسية عنوان الحفل والعرض الزردة. مواصلين معكم مستمعاتنا مستمعينا مع المهرجانات الصيفية بعد إن شاء الله باش نمشيو المهرجان تتوين الصيفي وراجعين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه صفاق سيفي مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 نتاع الليل. الاستوديو سيف مع بير وسمير على الكونسول. سعيده جدا اني نتنقل التتاوين الجميله باش نمشيو مع مدير مهرجان التتاوين الصيفي السيد عبد القادر العبيدي. بالطبيعه باش نرجعوا ريكاب على دوره صيف 2026. منذكروا المهرجان كان انطلق نهار 4 جويلية ومتواصل لغاية يوم الغد 3 أوت. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد القادر العبيدي على موجات إذاعة صفاقس.
1: وبيك عايشك وشكرا على الاستضافة وشكرا لإذاعة صفاقس المتميزة المتألقة على التغطية الكافية التظاهرات الثقافية بالجنوب عموما وبتطاوين خصوصا. كما كنت تحكي هو سنة الدورة 34 من مهرجان تطاوين الصيف الدولي. غدا ان شاء الله بشكل الاختتام نتاع الدوره 34 مع ابنة الجهه الفنان القديره يسرى محنوش. والليله ان شاء الله من لنا موعد مع الجمهور, من لنا موعد مع الفنان الراب الفنان البلطي ان شاء الله باش تنطلق بعد حين على الساعه 10 ليلا. كما حكيت انطلقت الدوره سنه يوم 14 جويلية وكانت العروض متميزه حقيقه ومتنوعه خاصه في من خلال الجمهور المستهدف. حابين نستهدف اكثر من فئه عمريه من الجمهور, من الأطفال إلى الشباب إلى كذلك الكهول, وتنويع العروض من خلال العروض الفنية إضافة كذلك صناعة عملنا معارض فنون تشكيلية وورشات في الفنون التشكيلية وعروض للأطفال.
0: دونك هذه هي البرمجة متاعكم بالنسبة للدورة 34. خلينا نمشيو للتذاكر, معناتها أثمان التذاكر كيفاش كانت السنة؟
1: هي السنين معناها مراعاة المقدر الشرائي للمواطن. احنا معناها ما بين 10 و 15 دينار تقريبا العروض الكل, وليلة مثلا البلطي ب 15 دينار وغدو يسرى كذلك ب 10 و 15 ان شاء الله. معناها حاولنا نباعوا بالمقدر الشرائي للمواطن وكذلك معناها لاستقطاب اكثر عدد ممكن من الجمهور في تطاوين. تعرف معناها تطاوين خاصة في الصيف يعودوا لها ابنائها بالخارج وجونا سنة برشة كالسنوات الفايتة, وإن شاء الله معنا يكونوا معنا استمتعوا وشافوا واستفادوا وكذلك طلعوا على الموروث خاصة التراث الفني لتونس ككل وتطاوين.
0: أكيد أكيد خاصة الجيل معناتها الشابة ترجع من جهة تزور الأهل والأحباب ومن جهة زادة يستمتعوا في ليالي مهرجان تطاوين صيفي. باش نخلي لك كلمة الختام سي عبد القادر العبيدي.
1: كلمة ختام هي كل الشكر للجمهور تطاوين الوفي اللي حاضر في السنوات الأخيرة كل, وكذلك للسلطة الأمنية والسلطة الجهوية والمحلية والحماية المدنية اللي لولاها معنا باش صارت تعدي في ظروف جيدة. شكر لهم وكل الناس كل عاونة, وكذلك وزارة الشؤون الثقافية بالطبيعة اللي هي الدعم الأول للمهرجان هذه والمندوبية الجهوية والشؤون الثقافية بتطاوين.
0: شكرا لك سيد عبد القادر العبيدي مدير مهرجان تطاوين الصيفي في الدورة 34 اللي تختتم فعاليتها غدوك الحية بتاريخ 3 أوت 2026. نحن مازلنا مواصلين معكم مستمعاتنا مستمعينا, مرحبا بكل التحية متاعكم على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. بتبيع أغلب ريبورتاجيتنا والحوارات تلقاوها بعد شوية على الصفحة الرسمية على الفيسبوك. 7:47 دقيقة نمشي مع الموسيقى وراجعين.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتواصل غدا إلى حدود منتصف النهار عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 7 من أوت الجارية. غدا صباحا ينطلق التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية للناجحين في دورة 2025، والتي تم الإعلان عن نتائجها في مايو الماضي، بما في ذلك المدرجون بقائمة الانتظار، وذلك عبر المنصة الرقمية specialist.mcente.tn. والمنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو وزارة الصحة إلى ضمان أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق المصيري، محملة المسؤولية للوزارة عن أي إخلال أو عطب تقني أو مساس بمبدأ تكافؤ الفرص أو ضرر قد يلحق بأي طبيب شاب أثناء عملية اختيار الاختصاصات. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويليا المنقضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها تراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنسبة 87% وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع بأن تتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي، فيما تهب الريح جنوبية شرقية بأغلب المناطق ويكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين عشية اليوم إثر قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، وحماس تدعو الوسطاء إلى التحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. حرس الثورة الإيراني يؤكد في ذكرى استشهاد القائد إسماعيل هنية أن الرد على الجريمة حتمي وقاس، جازما بفشل مؤامرة نزع سلاح حركة حماس، ومشددا على أن النصر النهائي لفلسطين بات أقرب مما يتصوره الأعداء. وزارة الصحة الإيطالية تعلن حالة التأهب القصوى في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك إثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية العام الجاري. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس السخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: Studio C. Studio.

0: يوسف، لحدثني الأوت 2026 وسعيدة جدا باستقبال السيد وليد بوسليمي الكاتب العام المهرجان بلاريجيا الدولي المهرجان اللي انطلق يوم 24 جويليا ويتواصل لغاية 6 أوت. وأكثر تفاصيل مع السيد وليد بوسليمي. نقول لك مساء الفل والياسمين، وأهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات إذاعة صفاقس.
1: مرحبا، شكرا على الاستضافة. مرحبا، يعطيك الصحة، ومرحبا بجميع المستمعين.
0: دونك نعملوا ريكاب بالطبيعة على الدورة الحالية المهرجان بلاريجيا الدولي، وبعد نواصلوا بداية من الليلة. شنو عندكم حتى لغاية 6 أوت؟
1: نحن المهرجان بلاريجيا الدولي، الدورة هذه هي الدورة 50. ذاك علاش حبينا نعمل مجهود أكثر باش تكون دورة فيها إرضاء جميع الأذواق والشرائح العمرية. بدأت من عرض الافتتاح، كان عرض أولاد جندوبة من المبدعين اللي فنانين أولاد جندوبة، معناتها حبينا نعطيهم فرصة في مهرجانهم الدولي في باش هما بيدهم يبينوا بتلك اللي تكون لهم باب لفتح الآفاق. ثم عرض مسرحي بابا نويل، بعد عملنا عرض للأطفال. للأطفال كان لهم نصيب من خلال مسرحية حلم كوكو صغار شيخو علي بالباهي. خطر في الدورات السابقة كانت مثلا عملوا لنا ملاحظات لما لا تعملوا عروض للأطفال خاصة بالأطفال. بعد عرض عملنا سوت الجبال. من ذلك الليلة عدنا عرض كاز زيادة قبل حلم كوكو. الليلة جنجون في الملعب المعشب معز طويهري. بعد غدوة عدنا وليد الصالح، وفي الاختتام يوم 6 المطربة يسرى محنوش إن شاء الله.
0: أثمان التذاكر تقريبا بين قديش وقديش تتراوح؟
1: والله أغلى تذكرة هي الزيارة 25 دينار، وعدنا تذكرة 10 دينارين، معناتها فما بعشرة وفما بخمستاش، فما بعشرين وفما بخمسة وعشرين، يعني تقريبا في المتناول. كما رب عائلة باش يخرج عائلته ياخذ سندويشات البر ينجم يجيها، والأسعار في المتناول ما تقلقش.
0: يعطيك الصحة، نخلي لك كلمة الختام وليد بوسليمي.
1: شكرا مرة أخرى، إن شاء الله سنة نكون وفقنا في إرضاء الجماهير نتاعنا. إن شاء الله مازال في العروض اللي مازال ان شاء الله يلاقي اقبال جماهيري، وان شاء الله يكونوا اوفينا بالتزاماتنا، وكهو ان شاء الله تونس ديما شيخ ولبيب. ان شاء الله
0: ديما بلاريجيا عامله جو، وبطبيعه منطقه جميله برشا من اجمل المناطق الموجوده في الجمهوريه التونسيه. ان شاء الله بالتوفيق فيما تبقى من الدوره 50 من مهرجان بلاريجيا الدولي اللي يختتم نهار 6 اوت القادم 18 دقيقه. مازلنا مواصلين معكم المشوار، موسيقى وراجعين.

جسمي في حبر الكلمات. تحية ليك سمير. طقطق على الاختيارات الموسيقية الجميلة باش نختموا مع وردة. ما بقى لك نسلم عليكم وقلت لك سبحان الله. الناس الكل في أمان الله.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

أغنية ليه يا بنفسج هي قصيدة طربية أصيلة جميلة شعرا ولحنا وأداء، تم إنتاجها وتقديمها سنة 1930 من أعذب ما كتبه الشاعر الكبير بيرم التونسي. لحنها الموسيقار رياض الصنباطي لتعكس إحساسا عميقا نابعا من الوجدان، وغناها لأول مرة الفنان صالح عبد الحي بلا مكبرات الصوت لتصبح إحدى الأغاني الخالدة في الذاكرة الموسيقية والغنائية العربية. هذا تسجيل نادر بالعود لمياد الحناوي والموسيقار أسعد الشاطر وأغنية ليه بنفسج.

تتخذ الأغنية من زهرة البنفسج بتبهج وانت زهر حزين رمزا للتعبير عن الأشخاص الذين يمنحون البهجة لمن حولهم بينما تتوارى أرواحهم خلف جبال من الأحزان. أراد بيرم التونسي من خلال هذه الكلمات أن يحكي قصة الأشخاص الذين يسعدون الناس بفنهم ومواساتهم أو بما يكتبون، ويحكي معاناة أولئك البشر الرائعين الذين يمنحون للناس السعادة في حين أنهم يعجزون تماما عن مواساة أنفسهم والتخفيف من آلامهم. الفنان التونسي البارز الذي أدى أغنية ليه يا بنفسج بأسلوب طربي مميز هو المطرب نور الدين الباجي، وقد عرف بإتقانه الكبير للغناء الشرقي الأصيل والقصائد. هذه الأغنية من برنامج مقامات، فلنستمع إليها.

0: ذاكرة أغنية.
1: تعكس كلمات الأغنية معاناة بيرم التونسي، وهو الذي دفع ثمنا باهظا لقاء مواقفه الوطنية، فنفته مصر الملكية إلى الخارج، فذاق مرارة المنافي بين تونس وفرنسا التي عمل بها. وهو الشاعر الكبير الذي تعرفه مصر حمالا في ميناء مرسيليا لمدة سنتين، وما كاد يرجع لمصر حتى واصل كتابة أسجاله النارية التي ينتقد فيها السلطة والاستعمار آنذاك، وسرعان ما نفي مرة أخرى إلى فرنسا ليعمل هناك في شركة للصناعات الكيميائية، ولكنه يفصل من عمله بسبب مرض أصابه، فيعيش حياة صعبة ويواجه أياما قاسية ملؤها الجوع والتشرد. قصة أغنية ليه يا بنفسج ضمن برنامج فكروني مع الصحفي والمؤرخ الفني الأستاذ صالح أسعد.
2: ليه يا بنفسج أغنية مشهورة جدا جدا جدا للمطرب صالح عبد الحي، غنتها مياد الحناوي، غنوها معظم مطربين الفرق تحت الطرب الأصلي. وهاي الأغنية صارت عنوان لمحلات وأفلام ومسلسلات وما شابه ذلك. كاتب كلماتها الأغنية هو الشاعر بيرم التونسي، وملحنها الموسيقار رياض الصنباطي، وغناها صالح عبد الحي عام 1930. صالح عبد الحي هو كان أعظم مطربين عصره وقته، خاصة في العشرينات من القرن الماضي، لأنه ولد وترعرع ونشأ في بيئة فنية. فخاله المطرب حلمي عبد الحي لما بدأ صالح عبد الحي يغني ما كانش في مايكروفون، وكان يغني الأغنية ساعة وساعة ونص، يا ليل ويا عين وإلى ما شابه ذلك. وكان أغلى مطرب في زمانه، لدرجة أنه كان يأخذ 200 جنيه ذهب على الليلة، مما أدى أنه بنى قصر على النيل، وكان يركب سيارة يعني عرباية كخيل زي نفس اللي بيركبها الملك أو الأمراء، وكان عايش عيشتهم، يعني عنده في البيت 6 خدامين وما شابه ذلك، ولكنه لم يتزوج. طبعا لما غنى صالح عبد الحي ليه يا بنفسج ضربت أرقام قياسية في ذلك الوقت في بيع الأسطوانات. هذا النجاح في بيع أسطوانات ليه يا بنفسج جعل الإذاعة المصرية تستعين في صالح عبد الحي لتكون أول حفلة على الهواء مباشرة، حفلة لصالح عبد الحي غنى فيها ليه يا بنفسج لمدة 45 دقيقة. طبعا استمر صالح عبد الحي يغني، ولكن كانت مشكلته انه بحبش الميكروفون، فلذلك كان قليل انتاج في الاذاعة او في محلات الاسطوانات او في السينما، لدرجة ان مهندسين الصوت كانوا يواجهوا مع مشكلة ويحاولوا يبعدوه عن المايك، ولكن كان المقربين يقولوا ان صالح عبد الحي مثل الجواد، إذا انطلق صعب توقفه. طبعا الدنيا دارت معه واستمرت، ولكن لم أيام لا تبقى كما هي، زي ما بقول الدنيا دولاب. ولكن رغم أن الدولاب دار على صالح عبد الحي، إلا أن إذاعة لندن في الخمسينات استعانت بأغنية ليه يا بنفسج حتى تضعها في تسجيل برنامج عن الموسيقار الألماني موزارن حينما جاء إلى فقرة ليالي الشرق. صالح عبد الحي مرض في آخر أيامه وساءت حالته المالية، مما اضطر التلفزيون المصري طبعا أو هم للتاريخ أجروا معاه لقائين وأعطوه فيها مقابل مادي لحتى يتحسن وضعه، وكان أول فنان مصري يتقاضى بدل لقاء من التلفزيون المصري في بداية الستينات، وتوفي عام 1962.
0: ذاكرة أغنية.
1: استعار المخرج رضوان الكاشف اسم الأغنية لهي بنفسج ليجعل منه عنوانا لأحد أفلامه الجميلة، وهو الذي تنطبق عليه أيضا صفة من يفرحون الآخرين فيما أرواحهم تغرق في برك من الأحزان. ثم حاول الشاعر والباحث المصري محب جميل سرد سيرة المطرب صالح عبد الحي في كتابه صالح عبد الحي فارس الطرب، وقدمه كأحد أبرز وجوه الطرب الشرقي في مصر والعالم العربي خلال النصف الأول من القرن العشرين، كما ألقى الضوء على الحياة الفنية والمجتمعية في مصر منتصف القرن العشرين. ومما جاء في هذا الكتاب أن صالح عبد الحي لم يتزوج ولم ينجب، وعاش حياته طولا وعرضا للغنى ولنفسه، لكن اسمه ظل خالدا، فهو فارس الطرب الأصيل وحامل راية الغناء المصري. لهي بنفسج، تسجيل نادر للفنان الكبير صالح عبد الحي.

0: ذاكرة أغنية.
1: يوضح متخصصون أن أجمل ما في لحن وأداء ليهي بنفسج استعمال الآلات الموسيقية الوترية، حيث الإحساس النابع من الوجدان وتعشيق المقامات الموسيقية الشرقية بكل دقة، وأيضا التحولات من مقام لآخر من خلال جسور موسيقية بكل حرفية، وتمكن وفهم لإمكانيات الآلة سواء كانت عودا أو قانونا أو كمنجة أو نايا. ليه يا بنفسج، كلمات محمود بيرام التونسي، ألحان رياض الصنباطي، أداء إبراهيم الحجار وعمر فتحي، والأغنية وقع أداؤها على ركح مسرح قرطاج الأثري.

0: لمع اسم صالح عبد الحي كواحد من أبرز النجوم في عالم الطرب، فقد حصد شهرة واسعة داخل البلاد وخارجها، وكان من أغلى النجوم أجرا خلال رحلته الفنية التي بدأت مع بداية الحرب العالمية الأولى سنة 1914، واشتهر بأغنيته ليه يا بنفسج. أميمة خليل تغني ليه يا بنفسج.
1: ليه يا بنفسج.

0: ذاكرة أغنية.
1: أغنية ليه يا بنفسج غناها عديد من المطربين من أجيال متتالية، ومنهم الشيخ إمام ومرسال خليفة ومياد الحناوي وشهد برمدة. ليه يا بنفسج بصوت صالح عبد الحي.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام. تتواصل غدا إلى حدود الساعة 12 ظهرا عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 من أوت الحالي. أكدت وزارة الفلاحة أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادقة عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن بعد استكمال إجراءات المصادقة وإصدار أذون الصرف، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. سجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال صيف 2026 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. في العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم أثر قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة. شدد الرئيس الإيراني على بذل الجهود لإجبار الولايات المتحدة على الالتزام بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا. تلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا من نظيره الإيراني ناقش خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. أعلن الجيش اللبناني اليوم أن إصابة العسكريين 5 من قواته جنوبي البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه، وكانت قيادة الجيش أفادت في بيان سابق بإصابة العسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرة جراء استهداف صهيوني. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، طلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار واعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم، هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير، الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف،
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الإنترنت. عدد جديد من حبر الكلمات صارتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بأكثر من رواية موجهة للأطفال واليافعين. سنتحدث عن حكاية توتو، كذلك نتحدث عن حراس حدود الحياة، كذلك سنتحدث عن رواية أحبك يا أرض، وحكايات متنوعة هذا المساء، ومواصفات الرواية الخاصة باليافعين. أصحاب هذه الروايات الكاتبة الأستاذة القاصة نور عبيد، الأستاذة نجاة نوار، والأستاذ الكاتب المبدع نور الدين بن بوبكر. ضيوف سارتنا هذا المساء في حبر الكلمات، كما ذكرت، الكاتبة الأستاذة نور عبيد، الكاتبة الأستاذة نجاة نوار، الأستاذ نور الدين بن بوبكر، الأستاذ الناقد الدكتور والروائي مراد الشابي. تشرفنا هذا المساء في استوديو إذاعة صفاقس الأستاذة الشاعرة المبدعة نهلة دحمان. على مستوى الإخراج والهندسة الإذاعية هذا المساء سمير طقطق، سالم عيسى في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية، الاتصال بنا 70 168 280. أما المصدح هذا المساء وكل مساء أحد، معكم فيصل الجسمي. صارت المتوسط حدود منتصف الليل، أجمل ما نبدأ به، أجمل لحن قدمه بريق حمدي بنجاة الصغيرة، الطير المسافر. نستمع الطير المسافر ونعود لاستقبال ضيوفنا هذا المساء.

0: عدنا بعد هذه الرائعة لنجاة صغيرة تطير المسافر لاستقبال ضيوفنا هذا المساء في حبر الكلمات. ورحب بالأستاذة والكاتبة القاصة نور عبيد. مساء الخير
1: كثير أستاذ فيصل، مساء الخير للسادة المستمعين، مساء الخير للضيوف الكرام.
0: كيف هي أجواء نابل والبحر؟
1: نحن في أجواء صيفية بامتياز للجميع.
0: نعم، حاول ابعد عن الحس أستاذة نورة. كذلك أرحب بالأستاذ والكاتب المبدع مديد قفصة نور الدين بن بوبكر. مساء الخير، مرحبا.
2: مرحبا أستاذ فيصل، مرحبا بكل مستمعي حبر الكلمات، مرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: كذلك سعيد هذا المساء باستضافة الدكتور والناقد المعروف والروائي مراد الشابي. مساء الخير.
3: اهلا وسهلا استاذ فيصل، مرحبا بالجميع بمستمعي ضيوفك الافاضل والاكارم.
0: كذلك ارحب بالاستاذه والمبدعه الشاعره نهله دحمان، جدا خصيصا من قرقنا، من اجواء صيفيه في قرقنا، وهي ابنه مدينه صفاقس. مرحبا استاذه نهله.
4: مرحبا بك أستاذ فيصل، شكرا على الاستضافة الكريمة، ودامت إذاعة صفاقس منبر إعلامي ثقافي ودمت راعي الثقافة والإبداع، شكرا لك.
0: وصفك مربي أستاذ نهلة دحمان، سنتحدث عن رواية الياف عين، برأيك الشاب والياف الآن في هذه السنوات الأخيرة يقرأ أم لا يطالع؟ هل هو مهتم بالكتاب؟
4: في الحقيقة معناها واضح أنه وسائل التواصل الاجتماعي يعني سيطرت على الأطفال الآن وعلى شبابنا اليوم، نعم بطبيعة الحال، وأغلب الأوقات صارت التلاميذ والأطفال يقضونها في إذن في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا على حساب الكتاب وعلى حساب المطالعة. أيام اللي قص الضوء معناها رب ضرة نافعة، قلنا يمكن يكون هذايا دافع أنه يخلي بعض البعض منا معناها
0: يهتم بالكتاب،
4: يهتم أكثر بالكتاب. نعم
0: نعم، سنتحدث هذا المساء عن حكاية توتو، عن حراس حدود الحياة لنجاة نوار، كذلك أحبك يا أرض، أعود للدكتور مراد الشابي، وقراءتك الأولى لهذه الأعمال أستاذ مراد الشابي، وأنت متابع لأعمال الأستاذ نور الدين بن مبكر، الأستاذ نور عبيد، وكذلك نجاة نوار.
3: شكرا مرة أخرى، هنيئا للمكتبة التونسية وللمكتبة العربية بهذه الإصدارات، هنيئا لليافعين في تونس وخارج تونس بهذه الإصدارات القيمة التي توجه لهذا الطفل الذي نراهن عليه، هو الحاضر وهو المستقبل. هذه الكتابات التي صارت حاضرة بكثافة لدى المتلقي التونسي ولدى المبدع التونسي، نجدها في المعارض، نجدها في المحافل الثقافية والإبداعية. هي في الحقيقة تمثل شأن أستاذ فيصل فيما صارت عيننا في الكتابة التونسية في السنوات الأخيرة، وصارت تحصد الجوائز. نحن نذكر الجوائز التي تحصل عليها الكاتب الكبير نور الدين بن مبارك الذي قدم الكثير لأدب الطفل. نحن اليوم مع كاتبة متميزة الأستاذة نجاة نوار، وهي قاصة وشاعرة، ولا شك أن ذلك ينسحب ويؤثر على هذا النص الذي تنشئه ليافعين. الكاتبة الكبيرة الأستاذة نور عبيد التي كتبت القصة والتي قدمت نصوص نقدية، هي اليوم تعنى بهذا الأدب، الأدب الموجه لليافعين. إذن نحن أمام نصوص جميلة ونصوص اختار أصحابها كتابتها عن وعي بأهمية هذا الطفل الذي نكتب من أجله اليوم. وهذه الكتابة أستاذ فيصل لم تأتي من فراغ، هي كتابة ناجمة شأن عن وعي وعن تمكن وعن ثقافة ممتلئة بذلك البعد العلمي، بذلك البعد الإبداعي، بذلك البعد الفني. عندما ننظر إلى ما يقدمه الأستاذ نور الدين بن مبكر في كتابه أحبك يا أرض عفوا.
0: نعم.
3: نرى هذا الجانب العلمي الذي يقدمه، نرى المراهنة على ذلك الذكاء الرقمي وعلى البعد التخيلي عندما نقرأ حراس حدود الحياة. إذن ذلك الوعي بالجانب البيئي وجمالية الطبيعة أنشأت تلك الكائنات عندما نقرأ حكايات،
0: وفيها إشارات كبيرة إلى الواقع البيئة في مدينة جابس، معناتها هذا ما قامت به الأستاذة نجاة نوار. نعم.
3: إذن هذا المثقف الذي لا ينطق من فراغ، هذا المثقف الذي إنشأنه مثقف عضوي يعي واقعه ويريد أن يتحدث عن ذلك الواقع بذلك الأسلوب الجميل والفني ويبث ذلك الوعي من حوله. الأستاذة نور عبيد في حكاية توتو هي تقدم هذه الإشكاليات التي يواجهها ذلك الطفل، مثل التنمر، إشكاليات مثلا علاقة الطفل بالحرب. إذن كيف تقدم نصر إن شاءنا له ذلك البعد العلاجي، لأن هذا الطفل وهو يحاول أن يتجاوز تلك الأزمات أو يحاول أن يكتب فهو يعالج نفسه وهو يشكل شيئا فشيئا ذلك الوعي الذي يرسمه فيما بعد، يرسمه شابا ويرسمه كاهنا قادرا على تجاوز صعوبات الحياة. إذن هذه إن شاءنا أستاذ فيصل نصوص مختلفة، الخيط الناظم بينها هو العناية بهذا الطفل وهذا البعد الجمالي وهذا هذه القدرة على أن نكتب نصا يقبل عليه الطفل ونص يحقق تلك القدرة من الجمالية التي تجعله مميزا. وفي الحقيقة أستاذ فيصل هذا النص ما يقرأه اليافع فقط، وإنما يقبل عليه أيضا ذلك الكاهل
0: والكبير. نعم
3: نعم، إقبال كبير، لأنه نص هنا عابر للسنين إن شئنا، وهو نص عابر للغات. هناك نصوص ترجمت، أستاذ نور عبيد مثلا ترجمت لها نصوص، وأرجو أن يترجم هذا النص الموجه لليافعين. الأستاذ نور الدين بن مبكر كذلك، الأستاذ نجاة نوار لها نص جميل جدا ورائع، وهذه اللغة الشعرية اللغة الجميلة التي تكتب بها وتلك الانسيابية. إذن هذه نصوص تنفتح على الكون وتثري الثقافة التونسية والثقافة العربية بصورة عام.
0: نعم.
3: المتلقين مرة أخرى بهذا المنجز الإبداعي.
0: لنستمع إلى الأستاذة نور عبيد التي عرفناها كناقدة متميزة كمهتمة بما ينشر هنا وهناك، وهي من النقاد الكبار عندنا في تونس، كذلك كقاصة متميزة نجحت في المجموعة القصصية شوارع وحققت إقبال هذه المجموعة إقبال مهم جدا لدى القارئ التونسي. الآن نور عبيد تكتب لي اليافعين في حكايات توتو، تجربة أخرى جديدة لهذه القصة والمثقفة والكاتبة الأستاذة نور عبيد. لو نتحدث عن تجربة جديدة أستاذة نور عبيد وهذا المسار الذي اتخذتيه في هذه الكتابة.
5: نعم، شكرا لكم وشكرا للدكتور مراد الشادي على ما تفضل به. حكاية توتو منجزي الثالث الموجه لليافعين، قبل ذلك كانت تاج الحياة التي ترجمت إلى الإنجليزية كما

0: نعم والقريبة كثير للتلاميذ والأطفال من المقربين جدا الأطفال إذا ما لاحظتوا سواء في الفصل أو في المكتبات العمومية أو في اللقاءات لك لقاءات دورية مع التلاميذ دائما وهذا شيء يحسب لك كمربية وكمبدعة وكقاصة وأنت تأخذين كذلك التجربة الثالثة في الكتابة لليافعين. نعم
1: نعم من خلالها أردت أن أدخل في نفسيه هذا الطفل الذي هو رجل الغد لأنني مؤمنة أن الكتابة للطفل تعبر عبر الكتابة للكاهل أو للشاب وهي عابرة للسنين وعابرة للسياقات ودائما أتذكر المنجز الإبداعي العظيم الأمير الصغير كتاب الأمس واليوم نعم. والغد هل يمكن أن
0: سيظل خالدا ذلك العمل نعم
1: نعم إذا من هذا المنطلق من هذا المنطلق
0: على مستوى الكون ككل
1: نعم عملا تجريبيا الطفل الذي يقيم في الغد كيف يمكن أن نصنع يعني أعتبر أن الأمن الوطني في أطفالنا أن نصنع جيلا متوازنا جيلا يحلم جيلا يعبر عن مواقفه جيلا ينظر لنفسه بالصلاح والسلاح في الوطن يهتم به لابد أن نعود إلى هذا الواقع ونحاول أن نتأسى وأن نترافق وأن نتغير بملاحظة هذا الطفل الذي فينا ونراقب دهشته وحلمه وإلى أي مدى يستطيع أن يكون بيننا كما هو دون تسريب دون نقصان دون لا أعرف دون ألم لأن أكثر ما يؤلمني أن أنظر في عين الطفل ولا أجد طفلا.
0: حاول أستاذة نورة أبعد عن الضجيج هناك ضجيج يصل للاستوديو للمستمعين الكرام لأنه معنا مستمعين يسمعوا فيك في أي مكان في السيارة في العمل في كل حاولوا نبعدوا عن الضجيج حتى يكون الصوت واضح. سأعود إليك أستاذة نورة عبيد استقبل الأستاذ نور الدين بن مبكر هذا الكاتب المبدع هذا الكاتب من خيرة الكتاب عنا في تونس خاصة في مجال الكتابة لليافعين. مرحبا أستاذ نور الدين.
2: مرحبا مرة أخرى أستاذ فيصل وأشكرك كثيرا على هذه الكلمات. مرحبا بي الأصدقاء أيضا الأعزاء صديقي العزيز سي مراد الشابي صديق العزيزة نور عبيد وضيفتك نهلة دحمان مرحبا بها في انتظار نجاة نوار ربما
0: التحقت بنا الآن لأن وجدنا صعوبة كبيرة جدا في التواصل مع الأستاذة نجاة نوار شبكة الهاتف كما أحيانا تخذرنا. نعم
2: مرحبا بها أستاذة نجاة وصديقة العزيزة جدا.
0: نعم لو نتحدث عن التجربة أحبك يا أرض هذا العمل هذا المنجز الأخير لك وكذلك ما كتبته لليافعين أستاذ نور الدين ولك جوائز على المستوى الوطني في هذا المجال وملاحظة أخرى أستاذ نور الدين كان بحذك حس ولا ضجيج نبتعد ونحاول باش نكونوا نحكي وحدنا معنا
2: إن شاء الله لأنها لو حتى تحدثنا على النصوص تجربتي كانت أي متوجهة بالأساس إلى اليافعين لأني كتبت في المرة الأولى حسان وحارس الكنز هذه الرواية الأولى البكر المواجهة لليافعين والتي حازت على جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل في سنة 2018 ثم أتبعتها بعد ذلك برحلة ثانية لحسان هي عفوا أيها الجبل وحازت على جائزة كتارة للرواية العربية 2019 فئة الفتيان وأيضا المنجز الثالث هو أحبك يا أرض التي حازت على جائزة محمد الغزي لأدب الأطفال واليافعين في 2025
0: نعم. رحمه الله نعم
2: رحمه الله أستاذنا الجليل محمد
0: نعم.
2: الغزي
0: الشاعر الكبير لن يتكرر نعم. محمد الغزي نعم وخاصة يعني في مجال الأطفال ما تهتم بالطفل نعم
2: بالفعل ونحن نعرفه كأستاذ درس في كلية
0: بخيرة الأستاذ الجامعين عنا في تونس نعم رحمه الله
2: بالفعل رحمه الله يعني خسرته الساحة الأدبية والساحة الثقافية أيضا رحمه الله كان يدرس في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في القيروان
0: نعم نعم
2: نعم والرواية الرابعة هي قرية الأوهام التي حازت هذه السنة قبل شهر بجائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل واليافعين

0: عندما نتحدث عن أحبك يا أرض التي كتبتها في لحظة مفصلية عشناها جميعا وهي لحظة وباء الكورونا الذي كان يعني شديدا وكان له وقع على كل العالم في تلك الفترة، وعندما انتشرت رائحة الموت في كل مكان،
1: امتحان الإنسانية. نعم
0: بالفعل هذا، يعني هذا صحيح. يعني كتبت هذه الرواية وأنا أشتم رائحة الموت في كل مكان. كتبتها لأني أردت أن أحارب الواقع بسلاحي المتمثل في القلم، الذي يعني هو السلاح الوحيد الذي نحتاجه في تلك اللحظة. وجدته يعني السلاح الوحيد. أنا كتبت هذه الرواية حتى لا أفكر في الموت. رأيت أن الوسيلة الوحيدة التي تبقيك حيا هي الكتابة. كنت أكتب لكي أرهق هذا الموت بسلاحي القلم. أيضا كتبتها في تلك الفترة التي كنا نتساءل فيها دائما، تلك الفترة المفصلية وباء الكورونا، عندما كنا نتساءل دائما وكانت يتردد في أذهاننا أن الكبار هم من سيغادروننا كلهم وسنفتقدهم. كان السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا جميعا هو كيف سنترك لكم هذا العالم. هذا السؤال الذي نوجهه لأطفالنا، الذي نوجهه لتلاميذنا، نتوجه بصغار السن، كل صغار السن كنا نقول لهم كيف سنترك لكم هذا العالم بعد أن نرحل. بطبيعة الحال جاءت هذه الفكرة، فكرة أحبك يا أرض، وهذا حسان الذي يحب المغامرات، يحب المعرفة، يعني زار هذه المدينة التي فقدت كل كبار سنها ولم يبقى فيها إلا صغار السن. كان هنالك أيضا سؤال آخر، هذا العالم الذي ملئ بالحروب، ملئ بالحروب البيولوجية، هذه الحروب الكيميائية، كل الحروب، أنواع الحروب التي نجدها، الفيروس هذا المصنع الذي حارب به، يعني ونسمع عن المليار الذهبي وإلى غير ذلك، هل هذه الأرض التي نعيش فيها الآن أصبح بقيت مكانا آمنا يمكن أن يطيب فيه العيش أم لا؟ هذا السؤال الذي طرحته وأنا قبل أن أفكر في كتابة هذه الرواية أحبك يا أرض. بطبيعة الحال أنا أكتب الأطفال وأنتصر دائما للأطفال، هؤلاء الأطفال الذين حصنوا مدينتهم من كل شيء وبنوا أسوارا عالية وبنوا مدينة متطورة بشكل كبير، وكانت هذه الرحلة هي رافعة لكي لحسان هذا، لكي يكتشف هذا العالم ويكتشف في الأخير أن هذه الأرض هي الملاذ الوحيد الذي لا يمكن أن نتخلى عنه. لذلك قال حسان في آخر الرواية أبيات شعرية: وإن الأرض أم لا تصد، ومجد المرء منها يستمد، إذا الإنسان بالحب حباها، ترد الحب خيرا لا يعد، وتؤوينا إليها كيف كنا، خيارا أو شرارا لا نرد، فرفقا يا أحبائي بأرض عطوف ما لها في الكون ند.
1: جميل.
0: هذه الأرض هي شكرا. هذه الأرض هي الأم الرؤوم التي تقبلنا بعيوبنا، بكل عيوبنا، ولا تتخلى عنا، ولذلك يجب أن نحبها. لذلك قال حسان في آخر الرواية: أحبك يا أرض.
1: نعم، من أحبك يا أرض إلى حراس حدود الحياة والأستاذة الكاتبة القاسة نجات نوار. مساء الخير، مرحبا أستاذة نجات.
2: مساء النور، مساء الجمال، مساء البهاء. شكرا أستاذ فيصل لجميل دعوتك، سعيدة جدا بأن أكون ضمن ضيوف هذه الحلقة التي خصصتها للكتابة، يعني لكتابة الطفل واليتيم.
1: نعم.
2: أرحب بضيوفك، وكنت أستمع منذ قليل للأستاذ نور الدين بن بكر، وأهنئه مجددا على ما حازه يعني من جوائز وعلى ذلك الحرف البهي وتلك القيم التي يكتب بها. يعني فخورة جدا بأن أكون يعني من أولى قرائه والذين استمتعوا واشتغلوا على نصوصه. نرحب بصديقة الكاتبة أيضا نور عبيد، وكنت أيضا يعني اطلعت على أعمالها الموجهة لليتيم دكتور مراد غني عن التعريف. نرحب أيضا بالشاعرة العزيزة الرقيقة نهلة دحمان. سنكون يعني أرجو أن نمضي معا مسامرة لطيفة وفيها الكثير من الإضافة والمتعة.
1: نعم أستاذة نجاة، بعد بقعة حلم وكذلك وهي المجموعة القصصية وكذلك مجموعة شعرية تحت عنوان شراء إلى ضفة إلى ضفة المعنى، وقد قدمنا هذا أذكر في إذاعة الثقافية وفي إذاعة صفاقس. الآن حراس حدود الحياة، هذه الرواية موجهة لليافعين، هذه التجربة، كيف جاءت الفكرة للكتابة لليافعين أستاذة نجاة؟
2: حقيقة هي الكتابة خمرتني منذ مدة يعني، وأنا أشتغل وأنا أطالع يعني ما يكتب للطفل ولليافع بحكم يعني اشتغالي كمدرسة تعليم ابتدائي، يعني أنا أمارس النصوص وأنتقي وأحاول أن أتخير يعني أجودها وأكثرها يعني جلب الانتباه الأطفال، وأشتغل عليها يعني وأحاول أن وجه إليها أطفالي. فيعني دائما أنا على اطلاع بآخر ما يصدر وأطالع تلك النصوص قبل أن أضعها بين يدي الأطفال. طبعا جاءت الفكرة منذ مدة وكتبت بعض النصوص، ولكنني رجعت الطباعة ربما لبعض المعايير، لأن بالفعل يعني الكتابة لليافعين ليست سهلة كما يتصور البعض
1: فعلا،
2: بل هي يعني يجب أن يكون يعني الكاتب حذرا جدا، فيها الكثير من المحاذير، فيها يعني لا يكون الكاتب يعني بكل العفوية وبكل يعني الحرية، خلي أقول يعني حين يكتب لليافع ليس هو حين يكتب للفئات الأخرى. الكتابة لليافعين تحكمها عدة محاذير، من بينها يعني اللغة، يجب أن تكون اللغة يعني سلسة ومرنة ومناسبة لسن اليافع، لسن الطفل، هذا أولا. ثم القيم الأخلاقية، القيم التربوية، يعني نحن ونحن نبني ونحن نربي هذا الجيل يجب أن نضع بين يديه ما يجعله يتعلق بالكتابة، ما يجعله يتعلق بالحياة، ما يجعله يحب أرضه ويدافع عنها، يحب محيطه، ما يجعله إنسان إيجابي، إنسان فاعل في مجتمعه. يعني نحاول أن نبتعد عن قيم عن شعور الإحباط والفشل يعني العديد من المسائل أحاول أن أتجنبها ليكون يعني نحاول أن نجعله يشعر يعني وإن شعر بالمخاطر التي تهدده يجب أن نجعله متفائلا ليقبل ومقبلا أو عفوا على الحياة.
1: نعم، هي حكاية توتو حراس حدود الحياة وأحبك يا أرض، هي أعمال موجهة لليافعين إلى حراس المستقبل، إلى جنود المستقبل، جنود هذا الوطن الكبير. قبل أن نغوص في هذه الأعمال الروائية لليافعين، نستمع تحية شعرية بصوت الأستاذة نهلة دحمان، ثم أعود إلى الدكتور مراد الشابي. ماذا اخترت لنا أستاذة نهلة؟
3: اخترت نص بعنوان لو لم يكن حب.
1: نعم تفضلي.
3: لو لم يكن حب، حين يراسلك في اليوم بدل المرة ألف مرة، حين لا يحلو الصباح إلا بك ومعك، حين لا ينام قبل أن يهمس أحبك، حين يشربك كأس الحب حد الثمالة، حين لا تزهر أيامه ولا يليه إلا معك، فماذا عساه أن يكون سوى أن يكون حبا؟ حين يسافر بك في عالم الأحلام والشوق والحنين، ويشكوك حزنه ووجع السنين، حين يبثك فرحه وحلمه، حين يغازلك بأحلى الكلام، حبيبة الأمس واليوم والغد، مجنونة الحالمة، صباح الشوق والتوق، عزيزة القلب، أحبك أحبك وألف ألف أحبك، فماذا عساه أن يكون سوى أن يكون حبا؟ حين يتلهف لملقاك وعيناه لا ترى إلا عينيك، ولا يسبح ولا يسبح إلا لمقلتيك. حين ترتعش أوصاله ويهمس قلبه قبل شفتيه أحبك، وحين يمسك بكفيك وخافقه يقول عهد علي لن أرحل ما دمت حيا والنبض يخفق، فماذا عساه أن يكون سوى أن يكون حبا. لما يراك أجمل هدية وفرحة العمر الأبدية، لما الشوق ينخر عظامه ويتوه بين ضفاف شفتيك نهتيك ومقلتيك، ولما لو لم يكن حبا فماذا عساه أن يكون.
1: كل الشكر أستاذة نهلة. بعد هذه الهمسات الشعرية نعود إلى الكتابة، الكتابة اليافعين، وإلى الدكتور مراد الشابي بعد هذه القراءات وهذه التقديمات لهذه الأعمال، حكاية توتو وحراس حدود الحياة وحبك يا أرض. أعتقد هناك معاني كثيرة في هذه الأعمال موجهة إلى طفل المستقبل، إلى الشباب اليافعين، وإلى حب الأرض وحب الوطن والتمسك بهذه الأرض الحبيبة.
0: فيصل، أرحب مرة أخرى بالأستاذة الشاعرة والكاتبة الأستاذة نجاة نوار التي التحقت من الآن.
1: نعم،
0: أهنئها مجددا على هذا المنجز وعلى الأعمال السابقة، وهي كانت أعمال رائعة في الحقيقة. هذه الكتابات أستاذ فيصل تحمل وعي كبير لدى الكتاب سيمردين والأستاذة نورة والأستاذة نشات.
1: نعم،
0: هذا الوعي بأهمية الطفل التونسي وأهمية الطفل بصورة عام، لأن هذه الأعمال في الحقيقة تتجاوز الحيز المكاني والحيز الزماني لتنفتح على الطفل بصورة عامة وتبين هذه المكانة المرموقة لأنه هو المستقبل. لذلك لابد أن ينشأ على جملة من القيم، ولابد من بناء هذه الذات. هذا البناء الذي نجده في حكاية توتو مثلا من خلال تلك القيم الإنسانية وتلك المبادئ التي تحملها أو تأخذها الأستاذة نور عبيد إلى هذا اليافع وتريده أن ينشأ عليه. ثم إضافة إلى ذلك، صقل هذا الخيال الناشئ، ونحن نتحدث أستاذ عن طفل مختلف الآن، وهذا ما لمسته في كل الأعمال في الحقيقة لدى الأستاذة نورة ولدى الأستاذة نجاة وصديقي العزيز سيمردين. هذا الوعي بأننا أو بأنهم يكتبون للطفل الديجيتالي إن شاءنا.
1: نعم،
0: هذا الطفل الذي ينفتح على الوسائط الحديثة، الذي يفكر بطريقة مختلفة. وأنا أقرأ مثلا للأستاذ نور الدين بن مبكر، أجد ذلك الوعي الدقيق بأننا نتحدث عن مستويين: النص الذي يعجب الناقد أو ذلك الذي يضع معايير كتابة اليافعين فيحصد الجوائز، وهو ما تحصل عليه وما أدركه الأستاذ
1: نعم
0: بن مبكر بكل اقتدار داخل تونس وخارج تونس
1: أكيد، ومسابقة بين مئات العناوير، مش
0: نعم
1: الأمر هين أن تكون جائزة من كترة أو جوائز عزوزة، معناتها أعمال مهمة جدا، معناتها
0: نعم مصطفى عزوز
1: رحمه الله، معناتها نعم الكاتب معروف،
0: جمع كل هذه الجوائز لنصوص مختلفة. إذن قلت المستوى الأول هو مستوى تلقي ذلك الناقد الذي نجده في لجنة التحكيم ليجيز ذلك النص إن شاءنا وفق معايير معينة.
1: نعم،
0: الموضوع، اللغة وما إلى ذلك. ثم هناك المستوى الثاني وهو الأهم في اعتقادي، هو تلقي اليافع لهذا النص. وأنا اختبرت نصوص سيمر الدين بن مبكر في لغاتها الثلاثة، في العربية والفرنسية والإنجليزية،
1: نعم،
0: مع المتلقين اليافعين،
4: ووجدت ذلك الإقبال وهو يعلم ذلك، وأخبرته وسررت أيما سرور لإقبال اليافعين على ما يكتبه بكل نهم. إذن هذا النص الذي يحقق هذا النجاح الباهر، يجد ذلك المتلقي اليافع في انتظاره، ويجد ذلك الاستحسان من الناقد الذي يضع معايير معينة.
1: نعم، وهي نصوص قابلة أن تكون في أعمال خاصة بالصور المتحركة أو ديسان أنيمي، قادرة أن تكون معناتها متلفزة لي أو كذلك على المستوى السينمائي، تكون رسالات فنية لي لليافعين وللشباب. معناتها هذه النصوص قادرة أن تكون تجسم في أعمال التلفزية والسينمائية، أو حتى الجانب نعيش في عالم رقمي، معناتها ممكن إنجازها رقميا على مستوى الصور التي تتحرك كما يقال. نعم
4: نعم، خاصة وأن الأستاذ نور الدين بن مبكر ولج إلى هذا العالم بكل سلاسة، العالم الرقمي والتخيل
1: وبكل اللغات. نعم،
4: إلى ذلك، وهذا اقتدار كبير لأنه يحرر النص من تلك الكتابة التقليدية ومن تلك الرؤية التقليدية، هو يفتحه على آفاق أخرى ويسد ذلك المتلقي. هذا يعود إلى طبيعة الموضوع الذي يختاره نور الدين بن بكر وإلى أسلوبه. هذا الأسلوب يتماشى مع الموضوع لأننا نجد تلك اللغة الرصينة وذلك المصطلح العلمي الذي يمر بكل انسيابية وبكل رصانة لذلك الطفل. لو نظرنا فيصل إلى ما تقدمه الأستاذة نجاة نوار، إذا قلنا أن نور الدين بن مبكر يأتي من لغات مختلفة، نور الدين بن مبكر متمكن من الفرنسية والإنجليزية وهو درس الإنجليزية ويدرس الفرنسية ويكتب العربي. الأستاذة نجاة نوار هي شاعرة وهي قاسة، ولا تخفى لمستها الشعرية الساحرة في نصوصها.
1: شخصيا وجدت متعة في قراءة حراس حدود الحياة، هناك متعة رائعة جدا، وبذلك الأسلوب الشيق، وهناك شاعرية في هذه الكتابة الجيدة لنجاة النوار، وهي تتحدث عن البيئة، عن حلم الأطفال، معناتها ما يتخيله، وهي جسدت ذلك في معاني جميلة جدا وصور جميلة جدا.
4: نعم أستاذ فيصل، وهي جمعت بين أمرين، جمعت بين البعد التقليدي.
1: نعم،
4: من خلال أنسنة الكائنات، يمكن أن نعود إلى كليلة ودمنا، أنسنة الحيوان وما إلى ذلك.
1: نعم،
4: هي تؤنسن الكائنات وتؤنسن الطبيعة
1: بطريقة جيدة جدا. نعم
4: نعم، وتنفتح على الراهن وعلى المستقبل، الراهن ما نعيشه مثلا من مشاكل تلوث مشاكل بيئية، وعلى المستقبل. والأهم من ذلك كله أستاذ فيصل، أن الشاعرة والكاتبة نجاة نوار دخلت عن ذلك البعد بين ظفرين الوعظي، أو عن تلك الوصاية التي يقدمها الكاتب الكاهن لليافع، فجعلت هذا اليافع يكتب ويفكر، وجعلته
1: هو الذي يقرر.
4: نعم، وهو الذي يقرر.
1: نعم،
4: وهذا مهم في اعتقادي.
1: نعم،
4: ابتعدت عن تلك الوصاية التي يرفضها الواقع والتي يرفضها عفوا اليافع وقد تنفره مما يكتب.
1: نعم، نمشي لنور عبيد، وهي الناقدة وهي القاصة وهي المتابعة بشكل جيد ما ينشر في الساحة الثقافية والعربية، وهي الآن تكتب لليافعين، وهي تجنح دائما نور بخيالها، ووجدت فرصتها في هذه الأعمال، خاصة الأعمال الثالث لليافعين، وخاصة حكاية توتو. هذه الحكايات ممكن أن تكون مصورة على طريق صور متحركة أو أعمال تلفزية أو سينمائية للطفولة للأطفال.
4: أستاذ
1: نور عبيد، نسمع صوت سؤال موجه لنورة.
4: شكرا.
1: نعم أستاذ نورة، هل تسمعنا؟ لا تسمعنا نورة، تفضل لك الخط مراد.
4: إذن أستاذة
1: من حظك معنا. نعم تفضل.
4: لا معذور، طبعا أنا أتحدث عن أصدقائي وعن هؤلاء الكتاب رأيت. أستاذة نور عبيد تقدم نصا قلت قبل حين له ذلك البعد التوعوي، ذلك البعد العلاجي، يمكن أن يدرس ويمكن أن يقدم حلولا
1: فعلا نعم.
4: ما يعيشه هذا اليافع. من بين تلك الحلول أن يعي اليافع مشاكله وأن يواجهها، أن تكون له القدرة على مواجهتها، وهي تعيد قيمة الكتابة، أن يكتب ذلك اليافع، تنبهه إلى هذه الأداة التي يمكن أن يتخطى من خلالها مشاكله، ويمكن من خلالها أن ينشئ عالما أفضل من العالم الذي يعيش ذلك العالم المنشود الذي يتجاوز به واقعه، وهنا ينفتح على المستقبل وينفتح على الإبداع، ويكون الإبداع حلا للمشاكل التي يواجهها اليافع. وهذا مهم جدا في اعتقادي، وهو ما تحتاجه المدرسة التونسية.
1: وأعتقد أستاذ نور الدين بن بوبكر يشاطرك الرأي. أستاذ نور الدين،
5: بالفعل هو نعم، هو الكاتب عندما يكتب لهذا الطفل يعي جيدا ما يجب أن يكتب له وأن ما يجب أن يقدم له، لأن الكتابة اليافعين هي كتابة كما قالت الأستاذة نجاة نوار، هي كتابة صعبة وليست من السهل،
1: صعبة جدا نعم،
5: بالفعل يعني ليس من السهل أن تكتب اليافعين. هذه الكتابة يحكمها أولا الحذر والانضباط الذي تمليه التشريعات الخاصة بمجلة حقوق الطفل والقانون التوجيهي أيضا للتربية والتعليم. يجب أن يكون الكاتب واعيا جدا بهذا،
1: وأن تكون هناك أستاذ نور الدين متعة حقيقية. احنا في السبعينات وفي الثمانينات عشنا متعة عندما نقرأ الكامل كيلاني وهو يكتب للأطفال تلك القصص وتلك الروايات وتيمور وعديد الأعمال كانت موجهة للأطفال والطفولة، عشنا مع عز الذكريات
5: وجورجي زيدان
1: كذلك معناته كنا نلتهم التهاما تلك الكتب وتلك الصفحات بالمئات. نعم
5: بالفعل، يعني كنا نقرأ هذه ونحن تربينا على هذه الكتابات التي جعلتنا نحب المطالعة ونحب الكتابة أيضا في مرحلة أخرى. أيضا الكاتب يعني هو يخاطب اليافع بمنظومة قيم معينة ونسج سردي معين، يكون هذا اليافع قادرا على تفكيكه. يعني رغم كل ذلك يعني نلاحظ في الكتابة لليافعين أن الكتابة لليافعين تبقى شحيحة وليست ولا تجد يعني الاهتمام اللازم.
1: فعلا كلامك أشاطرك في ذلك كل معك في ذلك كل بكل جد، مع أنت فعلا هناك شح في كتاب الأطفال، رغم هناك جوائز هناك إبداعات لكنها قليلة جدا.
5: بالفعل هذه الكتابة اليافعين خاصة لو قارنا هذه الكتابة اليافعين بالكتابة الأطفال أو الكتابة الكبار سنجد تغيير يعني فارقا كبيرا، والمجال يعني لا مقارنة بين الشخص. يعني أجد أن يعني أنا أوصف هذا الأمر كمثل الطفل الأوسط في العائلة، هذا اليافع الكتابة اليافعين مثل الأوسط في العائلة، لا يجد هذا التقدير الذي يجده الابن البكر في العائلة، ولا يجد الدلال الذي يجده الطفل الأصغر في العائلة. يعني المكتبة المواجهة للأطفال يعني زاخرة جدا، المكتبة المواجهة للكبار زاخرة جدا، تبقى هذه المكتبة المواجهة لليافعين هي شحيحة
1: جدا. ولحدنا زي في معرض الكتاب مؤخرا بتونس العاصمة، هناك شح كبير للكتاب الأطفال باستثناء بعض استثناءات القليلة جدا، والباقي لا وجود لأعمال كثيرة جدا متنوعة لليافعين، وهذا نقول هذا الأمر بكل صراحة.
5: نعم وبكل أسف أيضا، يعني
1: بكل أسف وبكل ألم. نعم في نفس الوقت
5: بكل ألم، بالفعل رغم المحاولات التي نجدها من الكتاب، يعني صحيح ثم طفرة الآن في هذا المجال وكتابة كثيرة،
1: ربما في فترة ما أستاذ نور الدين بن بكر كانت هناك مؤسسات خاصة للكتاب اليافعين فقط للأطفال، الآن تقلصت هذه المؤسسات. نعم
5: بالفعل، يعني لا يحظى هذا اليافع، يحظى بالكتابة المواجهة له. حتى الكتابات التي تربينا عليها نحن ليست كلها موجهة اليافعيين للأسف، وهذه تجعل هذه الحلقة المفقودة ما بين في سلسلة المطالعة، لأن الطفل يقرأ ويجد ما يقرأ والكبير يجد ما يقرأ، ولكن اليافع هنالك حلقة مفقودة للأسف. وهنالك من تونس الحمد لله مجموعة من الكتاب بدأوا يحاولون يكتبون إلى هذه، معنا يعني نور عبيد يعني قرأت لها تاج الحياة يعني نص ممتاز جدا، نجاة نوار قرأت لها حراس حدود الحياة يعني هو بين يدي قرأته مؤخرا وأرسلت لي نسخة منه يعني مشكورا، نص جميل جدا جدا جدا.
1: ماذا صار انتباهك في حراس حدود الحياة أستاذ نور الدين؟
5: أولا صار انتباهي هذه اللغة الشاعرية الجميلة
1: فعلا.
5: لغة نجاة نوار ممتازة جدا، وتنقلت بنا نجاة نوار من الجنوب، انطلقت من الجنوب من جابس إلى أن وصلت إلى جبال خمير في الشمال الغربي،
1: وهناك خيال خصب بشكل جميل جدا يتخلي يعني الطفل يتشبث بهذا العمل ويحاول أن يحلق مع الكاتبة. نعم
5: بالفعل يعني، وهو يعني هي يعني زيارة سياحة لتونس يعني زرنا تونس حتى شعار.
1: وقاطعك أستاذ نور الدين لأنه بعد قليل عن نشرة الساعة 10 الأخبار، ابقى معنا لتغير المحطة في حبر الكلمات السارة متواصلة حدود منتصف الليل، معنا الكاتبة القاصة نور الدين نور عبيد، كذلك الأستاذة والكاتبة القاصة والشاعر المبدع نجاة نوار، الأستاذ نور الدين بن بوبكر، الدكتور مراد الشابي، الأستاذ الشاعر المبدع نهلة دحمان. ابقوا معنا لتغير المحطة، سارتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. اخترنا لكم أغنية من القاع الخابي كي بيقولوا لمحمد الجاموسي أصل الزين، وسنعود مع الساعة 10:10 دقائق لمواصلة المشوار في حبر الكلمات.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. غدا آخر أجل لتعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. حملة وطنية لغراسة أكثر من 100,000 شجرة بجبل الناظور يوم 25 من أكتوبر 2026. ارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في تونس. في العالم ترامب يعلن موافقته على إلغاء الهجوم على إيران. نستهل النشرة بشأن التربوي، تتواصل غدا إلى حدود الساعة 12 ظهرا عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 من أوت الحالي وفق ما أكدته مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس، مشددة على ضرورة التأكد من التسجيل لتفادي التأجيل للدورة الثانية.
1: نصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات. المرحلة هذه مهمة جدا، إذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات متاعه، ويؤجل للدورة النهائية اللي هي فيها حضور أقل في الاختيارات. كذلك ننصحه باش يتأكد من اختياراته، وإذا كان تلميذ هذا حب يبدل بإمكانه ذلك، أما في كل مرة يدخل المنظومة يجب يقوم بتحيين وتسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدأ متأكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات. دورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت، دورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026.
0: غدا أيضا ينطلق في 9 صباحا التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية ناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، وذلك حصريا عبر المنصة الرقمية specialité.msante.tn. ودعت وزارة الصحة جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات، وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس 6 من أوت الحالي على الساعة 8 صباحا وفقا للترتيب الجاري بها العمل. في علاقة بشأن الفلاحي، نشرت اليوم وزارة الفلاحة ردودها على أسئلة كتابية طرحها نواب بالبرلمان، وردا على سؤال حول تمكين صيادي مجمع التنمية للصيادين من تراخيص لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري. أكدت الوزارة أن إسناد التراخيص يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة. وبخصوص أزمة قطاع الألبان، أوضحت في ردها أن الأزمة تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. كما أكدت وزارة الفلاحة أن صرف المنح المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المصادق عليها يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، داعية أصحاب المشاريع إلى الاتصال بالمؤسسة البنكية المعنية لاستكمال صرف المنح في أقرب الأجل. بيئيا، أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيون بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر 2026 لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات هامة من الغابة. وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. ودعا القائمون على الحملة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب المواطنين إلى المساهمة في إنجاح المبادرة، سواء عبر المشاركة الميدانية في عمليات الغراسة أو توفير الدعم اللوجستي أو الإسهام في التعريف بالحملة وتشجيع أوسع لكل مشاركة ممكنة. مناخيا أيضا، سجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال صيف 2026 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. وأصبحت موجات والحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أكثر تكرارا وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والصدفيات والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. في أخبار العالم، والبداية بشأن الفلسطيني، قال مسعفون أن الغارات الجوية الصهيونية على غزة استمرت لليوم الثاني على التوالي اليوم، ما أسفر عن استشهاد 18 فلسطينيا على الأقل. في علاقة بالملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أنه وافق على إلغاء الهجوم على إيران، ولكن ذلك يبقى مرهونا وفق تعبيره بالقدرة على التوصل إلى اتفاق بسرعة. وأضاف ترامب أن إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط طلبوا تأجيل أي هجوم. إلى ذلك، شدد الرئيس الإيراني اليوم على بذل الجهود لإجبار الولايات المتحدة على الالتزام بما وقعت عليه في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا. أيضا تلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا من نظيره الإيراني ناقش خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد. وفي رد فعل صهيوني عن إعلان ترامب إلغاء الهجوم على إيران، أكد وزير الطاقة الصهيوني أن الكيان الصهيوني يشعر بخيبة أمل من تراجع الرئيس الأمريكي عن توجيه ضربة واسعة لإيران، مشددا على أن الكيان يبقى مستعدا للتحرك عند الحاجة ولو من دون تنسيق أمريكي وفق تعبيره. أعلن الجيش اللبناني اليوم أن إصابة العسكريين 5 من قواته جنوبية البلاد ناجمة عن انفجار جسم مشبوه، وكانت قيادة الجيش أفادت في بيان سابق بإصابة العسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرة جراء استهداف صهيوني. بهذا الخبر وصلنا مستمعين الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. غدا آخر أجل لتعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. حملة وطنية لغراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل النظور يوم 25 أكتوبر 2026. ارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في تونس. وفي العالم ترامب يعلن موافقته على إلغاء الهجوم على إيران. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
6: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
6: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
7: في عمرنا هذا وانا نفكر في CNSS.
10: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيره في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: نعود إلى حبر الكلمات صارت متواصلة. الحدود منتصف الليل نتحدث عن رواية اليافعين للكتاب الأستاذ نور الدين بن بوبكر صاحب الجوائز العربية والوطنية جائزة مصفى عزوز جائزة كترة، كذلك الأستاذة والناقدة والقاصة نور عبيد، كذلك الأستاذة نجاة نوار والدكتور مراد الشابي. منذ قبل العشرة قطعنا الأستاذ نور الدين بن مبكر، نعود إلى الأستاذ نور الدين بن مبكر ليواصل حديثه عن الأعمال الخاصة باليافعين، وانطلاقا من خبرته وتجربته التي كتبها وكمربي كذلك وكأستاذ مهتم بما يكتب للأطفال والطفولة عموما.
1: نعم أستاذ فيصل، واصل الحديث تعقيبا على ما قاله الدكتور مراد الشابي أيضا، أن الكاتب عليه أن يطور نفسه وأن يواكب عصره، وما نشهده من هذه من كتب وروايات ضيوفنا الكرام هو مواكبة لهذا العصر. عندما نقرأ مثلا للأستاذة نور عبيد روايتها تاج الحياة ستحيلنا وستكون مرجعا في السنوات القادمة لكل من لم يعش أزمة الكورونا، وأيضا لمن عاشها سيتذكر هذه الأحداث الواحدة تلو الأخرى. عندما تقول مثلا تحدثنا عن ما تجمع ما وما تجمعوا أفواجا أفواجا كعادة كل عودة مدرسية، تتحدث عن التلاميذ الذين لم يتجمعوا أفواجا أفواجا مثل ما تعودوا كل عودة مدرسية، فلن يجد أيوب بالساعة إلا تلاميذ الساعة السابعة أساسيا. وهنا يعني تحيلنا على فترة معينة عندما كنا ندرس التلاميذ أفواجا أفواجا، يعني قسم كل قسم نقسمه إلى فوجين، هذه مثلا ستكون مرجعا في مستقبل الأيام. وأيضا عندما نتحدث عن رواية الأستاذة نجاة نوار حراس

0: حدود الحياة تحيلنا على المشاكل التي المشاكل
1: الإيكولوجية، وخاصة هي مشاكل حينية نعيشها إلى يوم الناس هذا، وهي مشاكل البيئة في الجنوب التونسي، وهو مشكل وطني، وهناك جهد كبير لتخطي هذه المسائل البيئية تعيشها المنطقة منذ سنوات وتهدد حياة الإنسان ككل.
0: بالفعل، وهذا يعني حتى الخبر الذي ورد في الأخبار قبل قليل يعني يتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة الذي يهدد التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط، هذا يعني تحدثت عنه يعني أستاذة نجاة نوار في ومشكلة الظلال السوداء التي هي السبب في كل ما يقع في في هذه المنطقة في تونس، ونقلتنا من منطقة إلى أخرى من الجنوب الأصدقاء الأربعة يعني كيف تحولوا إلى شمال تونس للبحث عن حلول المشاكل الإيكولوجية.
1: نعم،
0: هذا يدل على أن الكاتبة المتميزة هو من يلتقط اللحظة ومن يتحدث عن المشاكل التي يعيشها مجتمعه. أيضا مشكلة التي تحدثت عنها في أحبك يا أرض، أنا أيضا تحدثت عن مشكلة وباء الكورونا الذي حصد أرواح كل كبار السن في هذه المدينة الغريبة الراشحة بالألغاز التي مر بها حسان في رحلته الكشفية، وهذا الحدث كان حدثا قادحا ليحمله إلى الفضاء يعني بحثا عن مكان قد يستقر فيه الإنسان بعد أن أصبحت الأرض مكان الأوبئة ومكان المشاكل والحروب وإلى غير ذلك. يعني أخذنا حسان في رحلة مع الفضائيين إلى الفضاء الخارجي، فيعني رأوا الثقب الأسود والسديم والكواكب، واستطاع أن يفرق بين الكوكب والنجم والقمر. ويعني هذه الرحلة كانت رافعة بالفعل، ولكن الغاية منها هي أن هذه الأرض هي التي الملاذ الوحيد كما قلت قبل قليل. يعني الكاتب يجب وعيدها يعني يجب أن يكون مواكبا لعصره حتى يكسب هذا القارئ الذي هو في حاجة إلى من يكتب إليه. يعني
1: فعلا أستاذ نور الدين بن مبكر، أسأل الدكتور مراد الشابي، هذه الأعمال الجميلة جدا والمبدعة، وخاصة العدد ليس كبيرا أستاذ مراد، لكن أرى أنه من المفروض الدولة والوزارات تتبنى هذه المشاريع الإبداعية أن تنشر على نفقة المؤسسات أول شيء لتشجيع هؤلاء الأدباء المبدعين، وكذلك لتوزيع هذه الأعمال وعلى الأطفال، على أكبر نسبة كبيرة من الأطفال لترغيبهم على المطالعة والاطلاع على هذه الأعمال الإبداعية التي تأخذهم بخيالهم إلى الوعي بأهمية هذه المضامين وأهمية هذه المواضيع الهامة الحارقة التي تهم الوطن ككل.
2: نعم أستاذ فيصل، أشاطرك الرأي تماما، هذه الأعمال ليست كثيرة ولكنها نوعية.
1: نعم.
2: وهي أعمال مميزة، وهذا التميز جعلها ترسم المشهد الثقافي في تونس.
1: نعم.
2: لأنها مثلا نميل إلى الرواية الموجهة للكبار، أو ولكن هذه الرواية الموجهة لليافعين بفضل الكتاب الذين حرصوا على هذه النصوص المميزة والممتازة
1: وبلغة جميلة جدا. نعم،
2: بلغة راقية وبلغة جميلة، وبذلك الوعي الكبير جعلت هذه النصوص كما قلت تسهم أو تفرض ذاتها في المشهد الثقافي التونسي، ثم إنها تسوق للبعد الثقافي والتربوي عربيا. إذن هذه صارت ملمحا من ملامح الكتابة التونسية. عندما نقرأ للكاتب الكبير نور الدين بن مبكر، نقرأ له عربيا وهو الحائز على كتارة، فإننا نعود إلى ذلك الكاتب التونسي وذلك المبدع التونسي الذي تألق عربيا والذي شد إليه الأنظار وكتب عن نصوصه كتاب عرب وترجمت أعماله. إذن هذا يدعو إلى مزيد الإحاطة بهذه الكتابات وإلى تعميمها ونشرها. وكانت لنا مبادرة جاءت مستفاد
1: نعم
2: صديقي نور الدين بن مبكر، تحدثنا إلى أحد الأصدقاء في الجامعة، بعض الأصدقاء، وأحدهم أنصف بكل انتباه لما لا تدرس هذه النصوص في الجامعة التونسية. هناك نص للأستاذ نور الدين بن مبكر يدرس في الجامعة، سيدرس اقترح،
1: خاصة هناك الآلاف تتخرج من هذه الجامعات لتربية الناشئة معناتها، وهذا هذا الأدب وهذه الخاصية معناتها لابد أن تدرس في الجامعات التونسية، أعتقد أمر طبيعي ومفيد ومهم جدا.
2: نعم أستاذ فيصل، أولا هناك المربي الذي يتوجه للأطفال واليافعين وللناشئة في مؤسسات خاصة مثل مؤسسات الشباب والطفولة والثقافة، وهناك أيضا الكليات أو الجامعات التي تعنى بالنص الأدبي. النص الذي يوجه لليافعين له سمته الخاصة، يجب أن تدرس وأن تدرس، ولها ملامح خاصة واصطبغت ربما بأسلوب بعض الكتاب. مثلا نور الدين بن مبكر ترك بصمته في الحقيقة، يمكن أن يميز نصهم من بين مئات النصوص، فهو بذلك يؤسس لهذه الكتاب. مثلا عندما نتحدث عن الأستاذ نجاة نوار، أسلوب خاص أيضا ومميز وقريب جدا مما يكتب في تلك الجهة، لأننا نتحدث عن كتاب آخرين هناك تنافس بين كتاباتهم وهم ينتجون هذا النص الواعي بالبيئة وبالمحيط، وهذا النص الذي يرسخ ويجذر ذلك الشاب في بيئته ويحبب إليه هذا الوطن ويعالج مشاكل عديدة. أستاذ فيصل، نحن
1: أمام
2: مشكلة الهجرة ومشكلة التثرب المدرسي ومشكلة البيئة وكل ذلك،
1: وهي مشكلات كونية وعالمية ونراها في كل مكان. وأكبر دليل مشكلة الهجرة فيما حدث بين إسبانيا والمغرب في منطقة سبتة ومليليا، والألاف تهاجر والألاف تمشي ضحايا من أجل هذه الهجرة الغير الشرعية. يعني هذه المشاكل هي مشاكل كونية موجودة في كل أنحاء أصقاع الدنيا.
2: نعم، وهذا أستاذ فيصل ما يجعل الكاتب التونسي ينخرط في هذا المشغل العالمي والمشغل الكوني، أي أنه مراوح بين ذلك البعد المرجعي وبين ذلك البعد الكوني الذي يجعله يتجاوز حدود المكان. المشكل الذي يطرحه نور الدين بن مبكر أو نور عبيد أو نجاة نوار يتجاوز تونس، هو يتحدث عما هو كوني، أي أنه يكتب نصا يقرأه ذلك اليافع في تونس وخارج تونس، يقرأه عربيا ويقرأه اليافع الذي لا ينتمي إلى هذه الثقافة ولكنه ينفتح على مشغل، يعني سواء كان ذلك في أوروبا أو في الغرب بصورة عامة أو القارئ العربي أو الآسيوي. إذن هذا المشترك الكوني هو الذي يفتح هذه الكتابات على آفاق رحبة، وهو الذي يدعو كما قلت أستاذ فيصل قبل إلى الوقوف إلى جانب هذه الأعمال، إلى تمويل هذه الأعمال، إلى نشر هذه الأعمال لأنها تسهم في تخطي هذا المجال الضيق وتجعلنا ننتج إلى جانب الآخر هذا الخطاب المميز، الخطاب الذي يبني الإنسان، الذي يعلي من تلك القيم الكونية، والذي يدعو إلى التحافظ، إلى يدعو إلى حل هذه المشكلات البيئية. هذا الخطاب الإبداعي الذي يسهم في تكوين هذا الإنسان الذي نطمح إلى أن يكونه هذا الجيل الذي يقرأ والذي يقبل على القراءة والذي يفكر، لأن هذه الكتابات لا تكتفي أو لا تقدم حلولا، بل إنها تجعل هذا الشاب قادرا على طرح
1: السؤال،
2: وهذا مهم جدا في
1: اعتقادي. نعم أستاذ الدكتور مراد الشابي، ونحن نتحدث عن حراس حدود الحياة، نحاول نستمع إلى نجاة نوار ليست القاسة أو الكاتبة الروائية لليافعين، فهي شاعرة وهي قاصة نستمع إليها شعرا ثم نستمع إلى الأستاذة نهلة دحمان ماذا اختارت لنا. نستمع إلى نجاة نوار ماذا اخترت لنا في هذه السارة في حبر الكلمات أستاذة نوار، ولدعم هذه الأعمال التي بدأت في كتابتها لليافعين ماذا اخترت لنا؟
3: قبل أن أمر إلى القراءة الشعرية أردت أن أشكر الأستاذ الدكتور مراد على هذه التدخلات الرشيقة، يعني بالفعل غاصة في عمق النص وتحليلا وتأويلا يعني، ورصد الملامح النص يعني بفنية عالية يعني. وأرى أن النقطة المشتركة في هذه الأعمال هي أننا يعني أن الكاتب يواجه تحديات،
1: تحديات كبيرة جدا،
3: تحديات التي تهدد الحياة، يعني هذه التحديات التي تهدد حياتنا، تهدد حياة المستقبل على كوكبنا على أرضنا. في تلك الأزمة بالذات قد يستسلم الكثير يعني، وقد ييأس وقد ينتظر الموت يعني يوما بيوم كما حدث وعشنا في فترة الكورونا، لكن على الكاتب أن يفتح نوافذ الأمل. ومن ذلك التحدي ومن تلك الأزمات يعني نفتح النافذة، نفتح يعني بحبر الكلمات يجب أن نؤسس للأمل وأن نحمي وأن نحرس حدود حياتنا على أرضنا، في بحارنا، في غاباتنا، في جبالنا، في سباخنا. هكذا إذن هي الكتابة تصير فعلا مقاومة يخترع الأمل ويصنعه.
1: نعم.
3: يعني هكذا يعني هكذا أرى الكتابة يعني لأطفالنا. يعني
1: كيف ترين شعريا أستاذة نجاة؟ نستمع شعرا نحاول نربح الوقت.
3: نعم. أختار يعني بعض المقتطفات القصيرة
1: من ديوان
3: من المجموعة الشعرية
1: شراء إلى زفة المعنى. نعم.
3: الصادر عن دار إفريقية للنشر والتوزيع في سنة 2023. أقول نص بعنوان أوبة. سلام سلام إذا الشوق أسرى وزف البراق الرؤى وعاد، فأملى على العاشقين صلاة الندى. سلام وألف سلام إذا ما السلام شذا، وإن ذاب نصف الكلام تأود ضوع الحنين يذيع التوله ملء المدى. غريبين كنا غريبين كنا لك الأغنيات السعيدة نصا ولحنا وموال عشق، ولي خيمة في بوادي الخيال. سلام إذا غبت عنك ففي البال وعد بأن إلينا برغم الشتات نؤوب، كنجم ليؤنس ليل الحيارى يدوب، نؤوب لأن كطيري حضارى خبرنا الدروب. شكرا.
1: كل الشكر الأستاذة والقاسة والكاتبة نجاة نوار. الأستاذة نهلة دحمان ماذا اخترت لنا؟
4: نص بعنوان لما تكابرين من ديواني يا أملا كنت.
1: نعم.
4: لما تكابرين لما تتوقف الحياة بعينيك وتبقين حبيسة مقلتيه أهدابه أنفاسه وشفتيه، لما تشتاقين إليه ولازلت في أحضانه وبين ذراعيه، لما تتناسين اسمك وجسمك وتنسين وجعك وحزنك ولا تذكرين إلا جفنيه، نظرة عينيه ولمسة يديه، فلم تكابرين تكذبين وتنكرين أنه حبيبك في الأولين وفي الآخرين وحتى يوم الدين وحتى يوم الدين. لما تغير الشمس مشرقها فتشرق من كفيه بدل أن تشرق من مطلعها، وتغرب من مشرقها بدل أن تغرب من مغربها. لما يغير الكون نظام الحياة فيطلع البدر في وضح النهار وتلمع النجوم في مقلتيه بدل أن تلمع في كبد السماء، وينير وجهه عتمة المساء بدل النجوم والشمس والأقمار، لما تزهر السماء بدل البساتين، وتغرد الغربان بدل الحساسين، وتعطر الكروم الأجواء بدل الرياحين. فلم تكابرين تكذبين وتنكرين أنه حبيبك في الأولين وفي الآخرين وحتى يوم الدين؟ لما يورق الشجر في الخريف وتكتسي الطبيعة حلة خضراء في الصيف، لما تغادر النجوم مخدعها فتستقر براحتيه وجفنيه بدل أن تستقر في أعالي السماء، لما الأسود والغزلان تصير إخوان الصفاء ودمعي يصير عذبا كما الماء، ولما يصير حبيبي بعيني هو الداء وهو الدواء، ولما يصير هواه هو الهواء، فلم تكابرين تكذبين وتنكرين أنه حبيبك في الأولين وفي الآخرين وحتى يوم الدين وحتى يوم الدين. شكرا.
1: شكرا الأستاذة نهلة دحمان. أسأل الأستاذ نردي بن مبكر، الشعر كذلك هو طريق للطفولة، ونحن أطفال كنا نحفظ ونهتم بالمحفوظات، وتلك كانت من اختيارات شعرية من الأدب العربي، ما يعني الشعر ضروري للطفل واليافع.
0: بالفعل هو الشعر، يعني نحن هي الحضارة العربية الإسلامية حضارة الشعر، يعني وديوان العرب هو الشعر، لذلك يعني يمسنا في يمس دواخلنا هذا الشعر، وكلنا يعني
1: أذكر ونحن أطفال الأستاذ نور الدين تبعنا المسلسل الشهير يا أبي الطيب المتنبي، قصة حياتي، والمسلسل اللبناني ببطولة عبد المجيد مجذوب، نعم من أروع من أروع المسلسلات العربية، وكنا نحن أطفال ونهتم بهذا الشعر العربي الفحل أبو الطيب المتنبي، وبدأنا نقرأ ونطلع على أبي فراس الحمداني وتلك الحقبة الهامة من تاريخ الأدب العربي، قرأنا اهتمينا بالشعر لأن الشعر ضروري للطفل، وهو مدخل إلى الرواية والقصة وغيرها من المجالات الإبداعية السردية.
0: بالفعل بالفعل، يعني نحن نحب الشعر. أنا أيضا كتبت قصائد، عدة قصائد للأطفال.
1: ممكن تختار لنا قصيدة ونحن نتحدث مادام استمعنا إلى الأساتذة الشعراء نجاة نوار ونهلة دحمان.
0: أغروني بقراءة الشعر، يعني هم أيضا.
1: نعم تفضل نردي.
0: جميل. عندي سأقرأ قصيدة بعنوان النسر والغراب، وهي قصيدة موجهة للأطفال. أقول فيها: بينما الأطفال في الحقل المطير يقطفون الورد صبحا في سروري، أو يصيدون طيورا، أو تراهم يستحمون بماء في الهجير، فجأة بان لنا جدي رشيقا يتهادى في خطاه كالأمير. قلت في نفسي: لعل الخير آت، سوف نحظى منه بالشيء الوفير. قال جدي في وقار: يا بني اسمعوني، سوف أحكي للحضور قصة جدت هنا ذات زمان، قد حكاها لي أبي منذ دهوري. يا صغاري ربما تدرون فعلا،
1: نعم،
0: أن طير النسر سلطان الطيور، كلهم يخشون منه القرب دوما، من صغير الطير أو حتى الكبير، كيف لا وهو المليك ابن المليك، هكذا اعتادوا على مر العصور. وامتعاض النسر في شرع البراري ينذر بالويل طبعا والثبور، لكن الغربان لا ترعى حدودا، تستفز النسر دوما في غرور، تعتلي ظهر المليك الألمعي كلما اختار ابتلالا في الغرير في الغدير، تنقر الأعناق والريش الرطيبة وتطيل اللهو كالطفل الجسور، غير أن النسر دوما لا يبالي أو يرد الفال حتى باليسير، يكتفي بالحلم ثم الارتفاع، فوقه المأفون ذاو كالأسير، ويجوب الأفق حتى يستقر في مكان شاهق صعب عسير، فيغيب الوعي عن ذاك الغريب يتهاوى ساقطا مثل الكسير، حتفه يلقى سريعا فوق صحب عندنا يخلو الهواء في الصدور ويعود النسر لا يخشى انزعاجا قد أراح الخلق من طير غرير صدح الأطفال يا جدي فهمنا وقرأنا ما أتى بين السطور من يماري عالي الكعب عليه أن يعاني وليذق نفس المصير ذاك لب القول لكن قد نزيد فالمعاني ظاهرات للبصير إنما التحليق في قلب السماء ليس للغربان لكن للنسور.
1: جميل جدا. أسأل نجاة نوار عن هذا الشعر، هذه اللمسات الإبداعية من نور الدين بن مبكر.
3: جميل جدا يعني، وأنا كنت قد
1: وخاصة موجهة للطفل خاصة.
3: نعم. نعم هذه النصوص مهمة جدا، ونحن نعمل على انتقاء كل يعني النصوص التي تحتوي على حكم وعبر يعني مفيدة، خاصة هي على لسان الحيوانات تشبه للحكاية المثلية لكن صيغة شعرا يعني، وهذا إبداع مضاعف. نشكر يعني على الأستاذ نورجين على هذه
1: نعم تعليق من دكتور مراد الشابي على أهمية الشعر وأن يكون الكاتب مبدعا كذلك في مجال الشعر حتى يوصل الفكرة كما يجب للطفل ولعقل الطفل وخيال الطفل.
2: مهم جدا أن يكون الكاتب شاعرا، ونحن نعلم سلطة الشعر والشعر هو ديوان العرب، ولكن يجب أن نلاحظ أستاذ فيصل أن منزلة الشعر تراجعت لصالح الرواية، وهذه الرواية هذا الجنس الذي يخترق كل الأجناس الأخرى ويستوعبها نجد ضمنه الرواية الموجهة لليافعين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نور الدين بن مبكر، نجاة نوار، نور عبيد تمكنوا من النص القديم وكتبوا بعد ذلك هذا النص النثري الجميل، وهم يحرصون على هذا التقاطع بين البعدين التعليمي الذي نجده في الشعر والتربوي الذي نجده في الشعر من ناحية، والبعد الإبداعي الذي تتميز به الكتابة الروائية، وهذا في الحقيقة لا يتأتى لأي كان وإنما يتأتى لمن يطلع على النص القديم يتشربه يستوعبه ويطلع أيضا على طرائق الكتابة الجديدة ويتمكن من آلياتها ويبدع من خلالها نصا يخفي ذلك النص الغائب. نتحدث هنا عن ذلك التناص بين القديم كما أشرت في البداية. نعم. ما كتبته مثلا الأستاذ نجاة نوار. نعم. هو يعود بنا إلى أن تمت البيئة وأنشط الحيوان في كليلة ودمنا وينفتح على الراهن
1: خاصة عندما ألسنة الحيوانات في هذه الكتابات أمر ليس بالأمر السهل، مع أمر يتطلب صناعة ودربة اطلاع كبير كما ذكرنا، مع ترجعنا هذه الأعمال إلى كليلة ودمنا
2: يعني
1: نعم.
2: إذن هنا هذه العلاقة بالنص القديم مهمة جدا، والأهم من ذلك أستاذ فيصل أن نور الدين بن مبكر أو نجاة نوار والكتاب الآخرين مثلا نور عبيد هم لا يشترون نصوصا قديمة وإنما يشترحون نصوصا جديدة تواكب العصر وتواكب تطلعات هذا اليافع الذي نتوجه له بالكتاب، لأن النصوص القديمة على جمالها وعلى نبوغها وعلى ما تتميز به من تلك المتانة والجزالة إلا أنها قد لا تشد انتباه هذا المتلقي الصغير الجديد الشاب اليافع، هذا المتلقي الذي نصطلع عليه بالمتلقي الديجيتالي الآن الذي ينفتح على وسائط أخرى وعلى طرائق أخرى وعلى صور أخرى يستمدها. لذلك فإن هذا الكاتب هو مطالب بأن يمتلك زمام الأدوات الحديثة الجديدة والوسائط الرقمية وأن يفتح على مواضيع راهنة وأن يكون متمكنا من ذلك القديم الذي يتيح له التجذر في ثقافته وفي ماضيه وفي تراثه، ومن هنا أستاذ فاسم تأتي الحلول المناسبة، ليست تلك الحلول المسقطة وإنما الحلول التي تراعي هذا المتلقي في بيئته الثقافية في زمانيته في راهنيته وفي نفس الوقت تنفتح على الآفاق الأخرى الراحة.
1: نعم سارة، متواصلة حدود منتصف الليل في حبر الكلمات، هناك متابعة هامة جدا في هذه السهرة رغم أجواء المهرجانات، رغم أجواء عديدة، رغم الجميع في عطلة، لكن هناك متابعة في هذه السهرة. شكرا لكم على المتابعة من الأعماق. سأذكر بعض اللي يتابعوا فينا باهتمام في هذه السهرة، لكن نتحدث عن الشعر وعن الكلمات الجميلة وعن الأشياء الرائعة جدا. اخترنا لكم من أجمل ما غنى الفنان عدنان الشواشي أنا حبيب الليل والليل حبيبي أنا، كلمات حبيب محنوش. نستمع ونستمتع بهذا النغم التونسي الجميل ونعود لمواصلة المشوار مع أستاذنا هذا المساء الدكتور مراد الشابي، الأستاذ نور عبيد، والأستاذ نجاة نوار، ونور الدين، الأستاذ نور الدين بن مبكر، وكذلك أستاذ نهر الدحمان. أنا حبيب الليل والليل حبيبي أنا.

0: وأقسم ألا، وأقسم ألا تعبثني الذكريات، وألا تكون لي شمعة ولا حتى وهما ولا دمعة، وألا تكون لي بلسما ولا فرحا ولا بسمة، فلا أبكي إلا بأحضانك، ولا الدمع يحلو من دونك، ولا القلب يطرب إلا معك، ولا الروح تشفى مع غيرك. وأقسم ألا تعبثني الذكريات، فلا أتذكر شخصا سواك، ولا أتبصر غير سماك، ولا أتنفس إلا هواك، ولا تسري في إلا دماك. وأقسم ألا تعبثني الذكريات، وأني اكتفيت من الصدمات، فأذكر يوم تهامس وجداننا، ويوم تقاسمنا أمجادنا، ويوم أقسمنا بالغالي النفيس، ويوم أقسمنا بالغالي النفيس بأن الهوى فينا عبادة، وأنك أعلنت في الجهاد، وأنك لن ترزخ للعناد، ولن تخضع مطلقا للعباد. وأقسمت بالغالي النفيس، وأقسمت بالغالي النفيس بأنك لن تخشى مما يقال، ولن تركع للنواميس، ولا للحرام ولا للحلال. وأقسمت بالغالي النفيس بأنك سوف تحلق بي في الفراديس، وتسري بي نحو الكمال. وأقسم ألا تعبثني الذكريات، وأني اكتفيت من الصدمات، فأذكر لما أتيتك حائرة، وكل أماني منتحرة، فأحييت في من كسر، وأرديتني منتصرة. وأقسم ألا تعبثني الذكريات، وأني اكتفيت من الصدمات، فأذكر لما أدرت لي ظهرك، كأنني ما كنت يوما لك، ولا كنت سرك ولا جهرك، ولا كنت دمعك ولا طهرك. وأقسم ألا تعبثني الذكريات، وأني اكتفيت من الصدمات، فأذكر لما أدرت لي ظهرك، وغرست في أضلعي خنجرك، ونسيت أني طهرك ودمعك، وأني ظهرك وظلك وأضلعك. وأقسم ألا تعبثني الذكريات، وأني اكتفيت من الصدمات، فأذكر حين وأذكر يوما وأذكر لما، فأذكر حين وأذكر يوما وأذكر لما، وأذكر لما ولما، ولما الألم بي ألما، ولما تجرعت السقم، والصوت في جوف كتم. شكرا.
1: كل الشكر أستاذة نهلة دحمان. نستمع إلى نجاة نوار، ماذا اخترت لنا؟
2: أستاذ فيصل، يعني أنا كنت مأخوذة بما جادت به قريحة الأستاذة نهلة، أشكرها مجددا، وأريد أن أعقب وأن نواصل في هذا الشجن المسائي، وأنت تعرف أن الليلة حبيب الشعراء.
1: نعم.
2: أقول: أي رفيق دربها فات النهار، أي رفيق دربها فات النهار، وانقضى يطوي الرتابة، وانبر الليل الطويل يرسم لحن الغرابة. أين منا موعد للشارفانة، ينبت بالروح نجمة، يشرع للحلم بابة. كم تركنا العمر يمضي، كم تركنا العمر يمضي بين صمت واستجابة، نقتفي ظل الأماني ثم نمضي في الضبابة. كان في الأحداق صبح، صار في الأبصار غابة، أين منا؟ أين منا والهوى تلك الرؤى حين كان الحرف يستجدي جوابه؟ هل يعود الحرف يوما؟ أم ترى الريح استباحت كل أشعار السحابة؟ فاجلس اليوم بقربي نقتسم صمت الكآبة، عل بيتا من حنين يغمر القلب شبابه، فتعود الروح تهدي بل وتروي للنجوم كيف تعرفنا الصبابة. شكرا.
1: كل الشكر الأستاذة والقاصة والكاتبة المبدعة نجاة نوار. نحب نشكر المستمعين الكرام اللي تابعوا فينا في عديد أنحاء هذا الوطن. أذكر الأستاذ الشاعر الشافي حجيري، كذلك الأستاذ ريم الزعفوري، كذلك المستمع الوفي سليم، كذلك الأستاذ والكاتب المبدع معاوية الفرجاني، كذلك مروة القصيبي مستمع الوفي لإذاعة صفاقس، كذلك الأستاذ أستاذ الفلسفة رشيد رقيق، كذلك الكاتبة بسمة الطهاري، كذلك الأستاذة والشاعرة دليلة توجاني، كذلك أذكر الروائية الأستاذة حميدة الشايب، شاعرنا صديقنا رئيس فرع اتحاد الكتاب التونسي بصفاقس محمد بن جماعة، تحية ليك محمد، كذلك الأستاذ جميل الفتح الهمامي، كذلك الأستاذة والأكاديمية هاجر عبد الكافي، كذلك عايدة جابر، كذلك الأستاذ والصحفي شفيق غربال، كذلك الدكتور بلقيس بن عبد النبي، كذلك الشاعر أبو بكر، كذلك والشاعرة المبدعة والأستاذ الأدب الإنجليزي والمختصة كذلك في النقد الدكتورة عالية غربال، تحية ليك عالية، كذلك الكاتب منير جبري، كذلك صديقنا عماد بن عبد الكريم، كذلك زميل الإعلامي منير الجريدي، كذلك الأستاذ وصديق الناقد المتميز خطوي يزيدي، صديقنا كذلك الأستاذ علي العامري، أمين بن عياد وإناس عكروت، نجاح المنصر، كذلك سمية بن خالد وأنس الزغل وحكمة مختار وعديد وعديد المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا، اسم ما ذكرتش البعض. أعود إلى الدكتور مراد الشابي، عالم الطفولة وعالم الرواية في اليافعين في زمن الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي أصبحت مادة أساسية الآن في هذا في الأشهر الأخيرة وفي السنوات الأخيرة، أصبح هو المنقذ للعديد للمطلعين اللي يبحثون عن الكتب، يبحثون عن كل المعلومات، أصبح طريقهم إلى ما يسمى بالذكاء الصناعي وإيجاد الإجابات جاهزة دون بحث ودون عناء. ونحن الآن نتحدث عن الأعمال الروائية لليافعين، كيف نعادل بين ذلك بين الاستسهال مع الوصول للمعلومة، ولابد من القراءة والاطلاع والجهد للاطلاع وتكوين كذلك شخصية الشاب من خلال هذه المطالعات وهذه الكتابات.
3: هذا إشكال مطروح. نعم. وسؤال مهم جدا من
1: أستاذ فاسم. نعم.
3: يجب أولا ألا ننكر أن الذكاء الصناعي صار واقعا،
1: واقعا وله فضل على الإنسانية، ما تمنكوش ذلك. نعم.
3: له فضل. هنا نبدأ بالمبدع، المبدع الذي يتغافل عن هذه النقطة ويريد أن يكتب للطفل ما قبل الذكاء الاصطناعي، لن يجد نصه أي رواج بين هذه الشريحة العمرية. المبدع الذي يعي جيدا هذا الطارئ، هذا التغير الذي يشهده هذا المتلقي الجديد، وعندما نقول هذا المتلقي الجديد فإننا نتحدث عن ذائقة جديدة، ونتحدث عن أسلوب جديد، ونتحدث عن اهتمام جديد، ونتحدث عن ذلك التزمين إن شئنا المهم، لأن هذا المتلقي الجديد لم يعد قادرا على قراءة مثلا الرواية النهر، وهذا اليافع لم يعد قادرا على قراءة ذلك النص الطويل الذي يستغرق وقتا كثيرا. لذلك لابد من مراعاة هذا المتلقي الديجيتالي الذي تحدثنا عنه قبل حين من حيث المضامين المواضيع ومن حيث تلك القدرة الإبداعية التي يجب أن ننشئه عليه. وهنا يأتي دور المؤسسات التربوية وفي بث ذلك الوعي وتربية ذلك المتلقي على هذه على هذا البعد الجمالي، لأن الذكاء الاصطناعي يقدم الإجابة ولكنه لا يستطيع أن ينشئ ذلك المتلقي على الإبداعية لا كرياتيفيتي، على أن يكون مبدعا، ونحن نحتاج إلى هذا المتلقي المبدع الذي له ذائقة تجعله يقبل على هذه النصوص الجميلة وتجعله فيما بعد قادرا على إنشاء نص جميل وعلى أن ينظر إلى الكون والأشياء من حوله تلك النظرة الجميلة. لأن مجرد تلقي النصوص من الذكاء الاصطناعي ومجرد تلقي الإشادات لن نسهم في إنشاء جيل مبدع وجيل له نظرة جميلة للكون ونظرة خلاقة. هنا يجب أن ننتبه إلى الدراسات المقارنة بين الأطفال. بعض الكتاب العرب يرون أن الذكاء الاصطناعي هو الذي يحول دون المتلقي، دون هذا الطفل والنصوص، ولكن بعض الدارسين الآخرين يشيرون إلى التلميذ الياباني ويشيرون إلى التلميذ الصيني ويشيرون إلى التلميذ في ألمانيا وفي في بعض البلدان الاسكندنافية. هذا التلميذ الذي يتعامل مع الوسائط الحديثة بكل تميز وبكل مهارة ويتعامل في الوقت نفسه مع هذه النصوص الجميلة والرائعة. عندما نقول النصوص الجميلة أستاذ فيصل فنحن نتحدث عن اللوحات الرسم، نتحدث عن النصوص التي تجيوها الموسيقى من خلال العزف، نتحدث عن تلك النصوص الشعرية وعن تلك النصوص التي تقرأ ورقيا. إذن هنا لابد من تلك التوليفة ولابد من ذلك التلميذ أو ذلك المتلقي الذي ينخرط في هذه الوسائط الحديثة.
1: وهناك معلومة هامة جدا دكتور مراد، أنه الذكاء الصناعي لا يمكن له أن يبدع أبدا مثل البشر، لأنه الإبداع عملية معقدة جدا جدا، والذكاء الصناعي أمام الإبداع فهو عاجز كل العجز، لا يستطيع أن يصنع لنا الأيام لتحصيل، لا يستطيع أن يصنع لنا جوكندا اللوحة الشهيرة ليونارد دافنشي وعديد وعديد، لن يستطيع أن يصنع لنا الأهرامات. الذكاء الصناعي هناك صحيح أنه يساعد في اختصار الوقت وغير ذلك، لكنه لا بعيد كل البعد عن الإبداع.
3: نعم هو بعيد تماما. وهنا أعود إلى النقطة التي أثرتها أستاذ فيصل في البداية عندما تحدثت عن أهمية أن تلقى هذه الأعمال الدعم وأهمية أن تتقبلها أو أن
1: ضرورة أن تكون لها دعم.
3: نعم المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والشبابية. لماذا؟ لأننا في نهاية المطاف نحن ننتظر ذلك التقييم الجزائي. عندما يقرأ التلميذ اليافع أو عندما يقرأ الشاب هذه الأعمال الرائعات ويجد مكافأة من خلال تقييمه تقييما جزائيا في ذلك الاختبار أو في تلك المناظرة أو في الجامعة من خلال إدراج هذه النصوص في الجامعة التونسية، فإنه سيقبل عليها ويحقق فائدتين، الفائدة الذاتية في تكوينه والفائدة الأخرى في مساره التعليمي، لأن لا يمكن في النهاية أن نفصل البعدين عن بعضهم. وأعتقد أن المتلقي الغربي استطاع أن يوفق بينهما، استطاع أن يقبل على هذه الأعمال في تكوينه العلمي والمعرفي والأكاديمي، وفي نفس الوقت أن يحقق تلك النتائج الباهرة في مساره العلمي والمعرفي في آن واحد. وهنا لابد من الجمع بينهما، لأننا لم نفعل ذلك فإن هذه النصوص لن تجد أقبالا. وقمت بدراسة أستاذ فيصل حول مدى إقبال التلاميذ على والقراء بصورة عامة على المطالعة مطالعة الكتاب الورقي، ولاحظت تراجعا كبيرا.
1: نعم تراجع رهيب جدا مخيف أحيانا.
3: نعم ولا بد أن نتدارك ذلك. هنا أدعو مرة أخرى إلى التنافس بين المؤسسات التربوية التعليمية والمؤسسات الثقافية. ما ضر لو أن هذا التلميذ الذي نكلفه بالمطالعة، ما ضر لو أن المطالعة تكون في المكتبة العمومية، وذلك التلميذ لماذا لا يرتاد دار الشباب لينجز عملا تكلفه به المدرسة أو المال الأعدادية أو المعهد أو الجامعة. إذن هذا التنافس هو الذي يكسب المتلقي الوقت، وهو الذي يجعله منفتحا على هذه الأعمال الإبداعية، وهو الذي يسهم في تكوين مساره المعرفي والعلمي. وهنا نربط دائما العمل بالجزاء. إذن ذلك التقييم الجزائي نسميه التقييم الجزائي لابد أن يكون حاضرا لنجعل التلميذ مهتم بهذه الأعمال.
1: دكتور أستاذ نهلة، ممكن ما يطرحه الأستاذ مراد الشابي أن توفير تمكين التلميذ من المطالعة في المكتبة العمومية وإيجاد الوقت الكافي للاطلاع والاهتمام بالمطالعة، أعتقد الأمر ممكن يكون صعب، ما خاصة مثال مدينة صفاقس، معناتها مدينة أغلب التلاميذ لم نقول 100% كلهم يهتمون بالدراسة والنجاح في آخر سنة بامتياز وبمعدلات قوية جدا، يعني التلميذ ممكن لا يجد الوقت الكافي للمطالعة للاهتمام بالمطالعة للاهتمام بالكتاب، وهذا قد يؤثر على أن نسبة القراءة تقل بشكل كبير جدا.
0: صحيح ما قلته وما قاله الدكتور مراد الشابي، فعلا يعني المشكلة أرى أنا حسب اعتقادي وحسب ما ألاحظه مع التلاميذ أنه جزء كبير كما ذكرتم بسبب يعني البحث عن العدد والهاجس، هاجس التلميذ دوما العدد والنتيجة والشهادة. وسبب ثاني مهم جدا هو الهواتف الجوالة، لأنك لما تكلف التلميذ بأي عمل أي مطالعة أي إذا يبحث مباشرة في إذا في الهواتف الجوالة عن يعني تلخيص لتلك القصة، عن يعني ولا يعني أنا أذكر مرة في مع الإعدادي لما كنت أدرس في الإعدادي في المنسير كلفت تلاميذي معناها بمطالعة دعاء الكروان لطه حسين.
1: نعم.
0: فتفاجأت إحدى التلميذات يعني لما يعني قامت بالعمل، لكن لما سألتها أسئلة دقيقة يعني واضح أنها لم تطلع على القصة، فسألتها يعني كيف هذا قديما يعني وقتها ما زلت ما كانتش الهواتف الجوالة، لكنها هي باختصار قالت لي يعني مدام العمل موجود في مسلسل إذن وفي فيلم عفوا إذن
1: نعم
0: ارتأيت
1: بطولة فاتر حمام وأحمد مرهب
0: استسهلت
1: نعم.
0: أن أشاهد الفيلم على أذان أحكي لك يعني قبل الهواتف الجوالة وقبل الإي آي
1: وكان
0: وقبل
1: بالإمكان معناتها تمكين التلاميذ من مشاهدة الفيلم ثم الاطلاع على العمل كتابة، وكان هذا ممكن جدا معناتها طريقة من الطرق لجلب التلميذ أن يقرأ التفاصيل.
0: نعم. أفهمك، لكن التلاميذ صاروا يستسهلون يعني المشاهدة والبحث عن هذه يعني التلخيص الجاهزة يعني برأيي يمكن لو نقيم معناها حصة دورية مطالعة في القسم ونمنع منعا باتا الهواتف الجوالة يعني يمكن يكون أجدر، وهذا معمول به في بعض المعاهد وفي بعض حتى الدول العربية يعني الهواتف الجوالة ممنوعة، لكن في بعض مؤسساتنا يعني متاحة والتلميذ دوما يعني يستسهل الأمر تكلفه بعمل ما فيبحث في ذكاء الاصطناعي في شات جي بي تي في إذن ويأتيك بالعمل جاهزا دون دين
1: لو حتى يبحث ويجد المعلومة جاهزة لكن يفكر فيها يحلل لها وهي تساعده معناتها، لأنه أذكر سنوات خلت معناتها منذ عقود أن كنا نذهب إلى المكتبة العمومية ونقضي أيام وأسابيع لإيجاد لإنجاز بحث، لكن الآن أصبح في المتناول في ساعة ساعتين تنجز العمل بتاعك، وهذا ممكن قد يساعد قد يطور التلميذ في كسب المعلومات في كسب الوقت. أعتقد أخذ رأي الأستاذ نور الدين مبكر في ذلك.
4: نعم أستاذ فيصل، أنا سأعقب على 4 نقاط مما قاله الدكتور مراد وما قالته الأستاذة نهلة. النقطة الأولى فيما يخص الذكاء الاصطناعي في ارتباطه بالشعر، ونحن كنا نقرأ أبياتا من الشعر ونقرأ نصوصا شعرية. النص الشعري بالنسبة للذكاء الاصطناعي هو مجرد كلمات موزونة وقوافي متناسقة لا غير،
1: لا غير. نعم
4: نعم، تنقصه الروح وليس فيه، ليس فيه روح، لأن الشعر هو صوت القلب الذي يخاطب الروح، وهو يعني هو يعني هو لغة الحنين، حينما تضيق الكلمات هو الشعر. الشعر هو وليد إحساس.
1: هو أحيانا هناك نقطة مهمة في الذكاء الصناعي والشعر، هناك نقطة إيجابية، أحيانا الذكاء الصناعي وبعض التطبيقات قد تساعد الشاعر على الإصلاح اللغوي للكلمات، على إعطاء بعض القواعد، وهذا مهم جدا. معناته هناك طريقة أخرى للإصلاح، على يعني قد تساعدك على التطور، معناتها أن تكون مبدعا بطريقة صحيحة وسليمة، وهذا لابد أن يحسب لأن يساعد معناتها الشعر على الإبداع أكثر فأكثر، وأن تكون الصورة أكثر جمالية. نعم
4: نعم، ولكن مهما بلغ من الإبداع لن يستطيع أن يعيش الإحساس الصادق الذي يعيش.
1: أكيد، لأن الفكرة والأساس هو من الإنسان، من العقل البشري، وهذا مهم جدا.
4: نعم بالفعل، وأحيانا عندما نكتب، عندما تطلب من الذكاء الاصطناعي أن يكتب لك شعرا، إذا طلبت منه أن يكتب شعرا حرا قد يبدع، قد يبدع أقول
1: قد تخطف معه.
4: نعم أي، ولكن عندما تطلب منه شعرا موزونا يجد صعوبة
1: كثيرة
4: جدا.
1: يستحيل الأمر صعب جدا، وهو الذكاء الصناعي هو من قراءات معناتها من ملايين الكتب الموجودة على الشبكة العنكبوتية، يعني هو يقرأ، هو يستنتج معناتها بشكل تلقائي صناعي، معناتها يعني الأمر هو وليد إنتاجات بشرية أنتجت من قبل.
4: نعم هذا صحيح. النقطة الثانية التي تعرض إليها الدكتور مراد وهي المطالعة و

0: وفي الابداع وكان واصبحت لهن معناتها عشرات الكتب، وهذا مهم جدا.
1: نعم هذا صحيح. وانا يعني لما برمجت روايه عفوا ايها الجبل في البطوله الوطنيه المطالعه،
0: نعم،
1: في النهائي، كنت زرت عده مناطق في الجمهوريه التونسيه في المكتبات.
0: كانت فرصه، نعم،
1: كانت فرصة جميلة جدا للقاء الأطفال والحديث معهم. وزرت صفاقس المكتبة الجهوية بصفاقس، ومن صدف أني
0: ربي بالمناسبة هذه نحب نشكر كل المشرفين على المكتبات العمومية، لأنهم في تونس، نعم، لأنهم يقوموا بمجهود خرافي،
1: مجهود كبير ياسر،
0: كبير جدا في زمن معناتها شح فيه الشح بشكل كبير جدا، لكن هم يجتهدون في صداع الكاتب والتلاميذ،
1: نعم،
0: والمهتمين بالكتاب ولو في حلقات، نعم، صغيرة جدا، لكن تفيد، نعم، إلى حد ما. هذا لا ننكر ذلك. نعم
1: نعم هذا صحيح. وزرت صفاقس يعني والتقيت بأبطال الدفتر البرتقالي، ويعني اكتشفت أن أبناءنا يعني مستقبل تونس بخير. وكنت يعني تحدثت مع صديقا لي كان يعني صحبتي، فقلت له هذه البنية التي تطرح أسئلة متميزة ستتحصل على كأس، وتحصلت على كأس. هي مريم بالشيخ، أذكر اسمها إلى الآن.
0: تحية لها مريم بالشيخ،
1: تحية لها، تحية لها، لأنها تحصلت على الكأس في البطولة الوطنية المطالعة. أيضا النقطة الثالثة التي أعرج عليها هي أن المطالعة هنالك بعض الجمعيات التي تساند دور وزارة التربية، أو ربما تأخذ حيزا كبيرا من
0: فعلا. تحية لكل الجمعيات الثقافية. نعم
1: نعم. وأذكر بالخصوص الجمعية التونسية لتطوير التربية المدرسية فرع قفصة، التي أخذت على عاتقها يعني المباراة، يعني حب المطالعة التي بثته في تلاميذ الابتدائي والتلاميذ الأعدادي أيضا، وكانت يعني تجربة رائدة جدا تشكر عليها، ويشكر الأستاذ محمد جلنزة على ما يقوم به، والجمعية بقية أعضاء الجمعية على ما يقومون به هنالك. فيبرمجون نصا أدبيا، اختيار نص أدبي معين، وتطرح حوله أسئلة لغوية، وتطرح حوله أسئلة يعني الاستعمال الآمن للهاتف الجوال، يعني
0: نعم.
1: أسئلة تكون الإجابة بالهاتف الجوال ومن يكون الأسرع. وأيضا هي قراءة نشطة للمطالعة نشطة بشكل جميل، عندما يخرج النص من دفاتي القراءة العادية القراءة للمتعة إلى القراءة النشطة، فتحول بعض المقاطع إلى مسرحيات تترجم على الرقح، أيضا رسوم. وهذه تجربة جميلة جدا أنا عشت معهم، يعني خاصة في السنة هذه السنة مع نص حسان وحارس الكنز، الذي يعني 13 مدرسة ابتدائية في قفصة، تسعة مدارس في قفصة تبارت حول حسان وحارس الكنز في برنامج كتاب في البال، وكانت حلقات متميزة جدا، مناظرات متميزة، ثلاث مناظرات يعني أفرزت عن مدرسة فائزة، وهذا جميل جدا جدا. النقطة الرابعة التي أشير إليها هي فيما قالته الأستاذة نالة، هي حول أن التلميذ قد يلجأ إلى أن الفيلم يعني ليلخص أو كذا، يعني هذه فكرة صحيحة جميلة، ولكن أظن أن الفيلم يقتل خيال الطفل عندما يقرأ الطفل النص، يعني يقرأ النص يصبح هو الطفل هذا يصبح هو مخرج الفيلم، وهو الذي يختار الشخصيات، وهو الذي يختار الإضاءة، وهو الذي يختار الموسيقى التصويرية للفيلم النص الذي يقرأه، يعني يصبح يعني كل شيء هو يقوم بكل هذا الطفل دون أن يشعر.
0: هو بين قوسين الأستاذ قاطعه كان نوردين مبكر أنه الفيلم هو دعاء الكروان من يعتبر من أفضل الأفلام العربية،
1: نعم،
0: على الإطلاق، من بين 100 فيلم في الـ

0: في العالم العربي, وخاصة وبطولة سيدة الشاشة العربية فاتح حمامة وأحمد مظهر, وأبدعوا في ذلك وهو أبطال هذا الفيلم من كبار الفنانين والممثلين المصريين اللي وكان وقتها في الفترة ذيك كان تحسين موجود وكان طلع على الفيلم وعلى السيناريو الفيلم, يعني الفيلم من أمتع ما تشاهد, يعني لأنه هو الفيلم عندما تشاهد الفيلم يساعدك على القراءة والاطلاع والبحث على النص الحقيقي, يعني ممكن العملية تكون. وهذا شخصيا أذكر أن عندما عرض مسلسل الأيام لتحسين بطولة أحمد زكي طلعنا وقتها في نفس الوقت ونحن أطفال صغار على الكتاب أحمد أيام تحسين, وكان ممتعا جدا ما بين أحمد زكي وما كتبه عميد الأدب العربي تحسين. يعني الفيلم والعمل السينمائي والفني هو قاعد يساعد بطريقة ما على حب الكتاب.
1: نعم,
0: وكذلك أعمال نجيب محفوظ اللي أغلبها تحولت إلى أفلام سينمائية.
1: بالفعل يعني صحيح, ولكن تعرف أنا عندي تجربة, كانت لي تجربة أذكرها باختصار. عندما صدر كتاب شفرة دافنشي لدان براون,
0: نعم, وهناك فيلم رائع جدا معناته,
1: نعم, توم هانكس,
0: هذا توم هانكس من كبار الفنانين في العالم. نعم
1: نعم, ويعني أردت أن أحصل على الكتاب في 2006 تقريبا ولم أجده, يعني ولم يترجم أيضا للغة العربية, يعني نحن بش يصلنا باللغة العربية, لم أجده. فأردت أن أرى الفيلم, أن أشاهد الفيلم هذا لتوم هانكس. ذهبت واقتنيت القرص المضغوط الذي فيه الفيلم, حاولت أن أفهم الفيلم فلم أفهمه بدايته, خاصة في بداية هذا الغموض, يعني وبعد ذلك تركت الفيلم جانبا. وبعد مدة حصلت على الكتاب, قرأت الكتاب, يعني كتاب رائع من أروع ما تقرأ شفرة دافنشي.
0: نعم.
1: بعد ذلك تفرجت على الفيلم ففهمت الفيلم أكثر, يعني فهمت الفيلم.
0: والدليل يعني معناته اللي فيلم شفرة دافنشي وبتوم هانكس, هذا الفيلم معناته عندما عرض في أمريكا في نفس الوقت تقريبا بعد شهر موجود في العالم ككل, في تونس, في الوطن العربي, في أي مكان. وهنا تكمن قوة العولمة, قوة الذكاء الصناعي, قوة المعلومة تصل إليك بين يديك معناته, وهذا مهم جدا جدا. ثم هذا يدعم ما ستقرأه عن هذا الفيلم معناته, سواء قرأت شهادة العمل أو بعد ذلك شهادة قرأة الكتاب, يعني لا ينقص بالأمر شيئا, لكن المهم أنك طلعت في وقت قياسي على العمل بكل جوانبه فنيا وورقيا, وهذا مهم جدا.
1: نعم فعلا, ويبقى هو الخيال فقط, يعني هو الخيال القارئ, يعني هو الحاسم, يعني لأن
0: تخيل هذا الشيء يحصل مع شاب أو مراهق, يعني يعيش متعة لا تضاهيها متعة بشكل كبير جدا.
1: بالفعل يصبح هو المخرج, يعني هو الذي سيخرج هذا الفيلم, يختار الشخصيات, يختار الإضاءة, يختار الموسيقى التصويرية, يختار الأماكن الذي سيصور فيها, يعني هو يعني هذا الجميل في المطالعة أنها
0: نأخذ رأي نجاة نوار وهي تستمع إلى هذا الحوار حول أهمية أن يكون الشاب واليافع مطلع على كل شيء, معناته على المستوى الورقي, على المستوى الرقمي, على المستوى الفني والإبداعي. أستاذة نجاة, انقطع الخط مع أستاذة نجاة. نحاول نعمل استراحة غنائية مع وردة جزائرية بتونس بيك, كلمات عمر بطيشة والحان صلاح الشنوبي, ونعود لنختم هذا اللقاء في حبر الكلمات.

0: المشوار متواصل في حبر الكلمات. نعود شعرا مع الأستاذة نهلة دحمان. ماذا اختارت لنا؟
1: اخترت نص بعنوان لأجلك تغيرت.
0: نعم.
1: لأجلك تغيرت، مدائن الحب أهديتها لك، وحدائق البنفسج صارت لك، أمنياتي العنيدة تأهبت لك، وذنوب عشقي تطهرت لأجل عينيك. نوارس المساء تكحلت لك، ورحيق الأقوان تطهر لك، شفاه الورد طبعت لك أشهى القبل، وأكف الصباح تسلم عليك، تصافحك تربت على كتفيك، جيوش الحرف تفتح ذراعيها لك، قواميس اللغة تعانقك وتهديك أحلى الكلم، وقصائد العشق والغزل تنساب لك، خصولات شعري تسافر إليك، وآيات شعري تنحني لك، تغازلك تداعبك تراودك، صباحاتنا الجميلة تنتظر إشراقتك كي تزهر الروابي وتورق الفيافي، وينبت الفل والياسمين في الدروب، في الجبال، في الهضاب، وحتى في الصحاري. صباحاتنا الجميلة تنتظر إشراقتك حتى يكتمل البدر ويغرد الطير، حتى يثمر الزهر ويسكر البشر وينتشي الكون، وحتى يتعانق المطر والشجر، ويتزاوج الشمس والقمر، ويتزاوج الشمس والقمر. شكرا.
0: كل الشكر أستاذة نهلة دحمان على هذه اللمسات الشعرية. اقتربنا من نهاية المشوار، للأسف انقطع الخط مع الأستاذة والكاتبة والقاصة نورة عبيد، ولم نتحدث. نعم، عاد الخط للأستاذة نورة عبيد أم الأستاذة نجاة نوار؟
2: نعم، مساء النور فيصل.
0: نعم، مرحبا أستاذة نجاة نوار.
2: مرحبا مجددا.
0: حاولنا نتصل بك في الكواليس كثيرا، لكن الشبكة كان لم يصافنا الحظ مع هذا المساء، لكن أسعفنا في الدقائق الأخيرة. كيف نختم هذا اللقاء وهذه السارة حول الكتابة لليافعين من خلال هذه الأعمال لنور عبيد، نجاة نوار، نور الدين بن مبكر؟
2: كنت أستمع إليكم قبل قليل، يعني نعم، في حديثكم عن الذكاء الاصطناعي،
0: وأخذنا الحديث لأنه الأمر يتطلب ساعات وساعات الحديث.
2: لا، سأشير في نقاط نعم قصيرة أختصر بها الموضوع، يعني هو أداة يجب أن نضعها يعني في محلها، وأن لا نستطيع استعمالها
0: فعلا،
2: نطوعها يعني لنحصل يعني على ما نريد من معلومات
0: فعلا،
2: يعني دائما يجب التدقيق. نعم، هذا نقطة. بالنسبة لتوظيف تقنيات المعلومات والاتصال يعني والوسائط الرقمية في المدارس وفي المعاهد، يعني هناك يعني في الغرب حين انتشرت تلك الوسائط يعني وقع الترحيب بها والاهتمام بها، حتى يعني
0: وهي ضرورية جدا.
2: يعني
0: نعم،
2: صار الكتاب يعني في منزلة ثانية، لكن أرى أن ذلك الإفراط وعالم الغرب اليوم يعود وبشدة. رأيت يعني مؤخرا وقرأت عن دراسة تقول أن الدول خاصة في سويسرا يعودون ويحاولون إعادة الكتاب الورقي إلى المقام الأول، وأتخلي شيئا فشيئا يعني عن أو تقليص، خلي أقول التقليص، من استعمال الوسائط الرقمية لما لها من سلبيات ربما يعني طغت على إيجابياتها. العالم شئنا ما بين يجب أن يستعمل هذه الوسائط، لكن يجب ترشيدها، هذا معناها متفقين فيه
0: فعلا، هذا ما فيه اتفاق عليه. نعم،
2: للطغيان يعني تغطى الآلة، لكن العالم يعني أصبح يعني في الغرب خاصة وحتى في أي مكان يعني تطغى فيه الآلة سيصير عالما بلا قلب، عالما باردا بلا قيم وبلا مشاعر، وهناك يعني انهيارات في القيم يعني موجعة ومؤلمة، يجعل يعني التفكير اليوم يعود إلى الإنسانيات، إلى الفنون، الأدب، المسرح، الموسيقى، حتى يعني يتم استعادة حرارة الروح الإنسانية والقيم الإنسانية. النقطة الثانية هي كيف نختم يعني هذه الكتابات، خلي أقول للموجه لليافعين، هي كتابات تقرأ يعني حتى للكبار، هي كتابات حاولت وتحاول أن تضع طفل اليوم في إطاره، في بيئته التي منها سينطلق لينفتح على العالم دون أن يعي جيدا ما له وما عليه وما يعيشه من أزمات، هو لا يستطيع أن يصير فاعلا في المستقبل. نحن نضع بين يديه أمانة حفظ كوكبه، حفظ أرضه، انطلاقا من بيئته، من منطقته الجغرافية الصغيرة التي يحياها. هناك يعني الوسائط الرقمية كما أقول المعلومات غزيرة متنوعة بغرفها بثمينها، يعني يجب على الطفل أن يتأكد من تلك المعلومات،
0: أن يختار. نعم صحيح، نعم
2: يعني يحسن الانتقاء. صحيح أنها تربحه الوقت والجهد، نعم هذا لا جدال، ونحن صرنا نستعملها أيضا، لكن دائما بحذر. يعني فقط يعني الكاتب اليوم يعني ليس هو كاتب الأمس، طفل اليوم ليس هو طفل الأمس، يجب على الكاتب أن يصير يعني أن يبذل جهدا أكبر، أن يعمل بكثير من الاجتهاد وبكثير من الذكاء حتى يعني يحترم ذكاء الطفل، حتى ينتقي له ما يلائمه ويلائم يعني هذه المتحولات، فيصوغ يعني نصا كيف أقول يلائم مكانه ويلائم زمانه ويلائم عقلية وجيل والمتقبل يعني لهذا النص.
0: نعم.
2: فقط هي المواضيع مختلفة ومتنوعة، يعني وأصبح يعني أمام الكاتب تحديين، يعني هو التحدي كيف أكتب وماذا أكتب، يعني المواضيع هي متنوعة صحيح، لكن هناك مواضيع حارقة يجب أن لا يمر عليها الكاتب مرور الكرام. يعني
0: نعم نهنيك مرة أخرى أستاذ، نهنيك مرة أخرى أستاذ نجيت نوار بحراس حدود الحياة بهذا الكتاب، وكذلك وجهت لك دعوة في الحضور في صفاقس وتوزيع هذا العمل للتلاميذ. كل الشكر لكل المربين الذين يهتمون بالإصدارات خاصة لليافعين. أعود كلمة ختام دكتور مراد الشابي، ماذا تقول في هذه السهرة اللي حاولنا نقول فيها اللي يمكن أن يقال في كتابات مهتمة بروايات اليافعين وما أدراك وهي من أصعب الكتابات؟
3: أولا أقول شكرا لإذاعة صفاقس للأستاذ فيصل الجزمي على هذه النافذة التي يشرعها دائما أمام المبدأ التونسي. أقول هنيئا لليافعين في تونس وخارج تونس على هذه النصوص الرائعات التي يكتبها الكبير نور الدين بن بوبكر، التي تكتبها الشاعرة والقاصة المتميزة نجات نوار، والتي تكتبها الناقدة نور عبيد. أرجو التوفيق لهذه النصوص
0: وأن توزع وأن يقرأه الأطفال، أهم شيء دكتور مراد.
3: أضم صوتي إلى صوتك أستاذ فيصل على المكتبات العمومية، دور الشباب، دور الثقافة، المؤسسات التربوية،
0: الأولياء كذلك يقتنون مثل هذه الأعمال. نعم،
3: وعلى الأولياء أن يقبلوا على هذه النصوص لأنها مهمة ولأننا نحتاج إليها لنحت كيان هذه النشية. شكرا لكم مرة أخرى أستاذ فيصل.
0: كل الشكر دكتور مراد الشابي على الحضور على هذه المداخلات القيمة جدا. دكتور أستاذ نور الدين بن بوكر، كيف نختم هذا اللقاء وأنت المبدع على المستوى الوطني والمستوى العربي ومختص في هذا المجال؟
4: أشكرك شكرا بلا ضفاف سيد فيصل، وأشكر إذاعة صفاقس على هذه الدردشة الجميلة جدا في موضوع حارق كتاب اليافعين. سعدت كثيرا بهذا اللقاء الذي انتظرته طويلا، والحمد لله يعني عشت هذه اللحظات الجميلة مع عز الأصدقاء سيدة نور عبيد التي التقيتها في أكثر من مناسبة، سيدة نجاة نوار التي التقيتها وقت مناسبة والتي ستكون ضيفة في الرديف إن شاء الله في الملتقى الوطني لأدب الأطفال واليافعين الذي أشرف عليه في الرديف.
0: نعم، ونتابع نشاطكم على الصفحة التواصل الاجتماعي، وهذا مهم جدا، هي نافذة أخرى للعمل وللنشاط وللنضال من أجل كتابة جيدة للطفولة والأطفال. نعم، وللشباب.
4: وهذا يعني واجبنا نحن تجاه هذا الوطن العزيز علينا جدا. أشكر أيضا صديقي العزيز مراد الشابي على ما تفضل به من تدخلات رشيقة جدا.
0: ومعروف أن الدكتور مراد الشابي خير داعم للمبدعين أينما كانوا في هذا الوطن، وهو الناقد وهو الأستاذ الجامعي وهو الكاتب الروائي المتميز، إن شاء الله نطلع له أعمال أخرى جيدة جدا، وهو المتعاون، وهذا مفروض واجب على كل مثقف مبدع ويكون باحث أكاديمي. نعم،
4: لقد أبدع هذه الليلة كعادتي، يعني هو مبدع دائما، تلاقيت أنا وياه في أكثر من مناسبة يعني، ودرسنا سويا في كلية القيروان مع بعض يعني في نفس الفترة. أشكره جيدا، استمعنا إلى الشعر الجميل الأستاذة نهلة، أشكرها علي هذا الشعر الجميل. الكتاب اليافعين أرجو أنا متفائل ستكون أفضل إن شاء الله يعني في الأيام، لأن أنا
0: وننتظر مزيد من الأعمال. أستاذ نور الدين بوبكر، لك بعد وحبك أرض، وإن شاء الله دائما في تألق ونجاح. كلمة خيرة من الأستاذ نهلة دحمان.
1: تحية تقدير وإكبار وامتنان لك أولا أستاذ فيصل القاسمي على هذا البرنامج الثقافي القيم. تحية لكل أصدقائي من أعرفهم ومن أول مرة أتعرف إليهم، الصديقة العزيزة نجاة نوار الكاتبة القصصية التي لها أسلوب مميز ولها طبعها الخاص، السيدة نورة عبيد، أيضا الدكتور مراد شابي، والصديق الجديد الذي اكتشفته حقيقة اليوم سيد بوبكر. شكرا لكم جميعا على هذا اللقاء القيم وعلى هذه الدردشة الهادفة وهذه السهرة المتعة.
0: كل الشكر أستاذ نهلة دحمان، الدكتور مراد الشابي، الأستاذ المبدع نور الدين بن مبكر، الأستاذ نجاة نوار، والأستاذ القصة نورة عبيد. أشكر كذلك سمير تقطق مهندس ومخرج هذه السهرة في حبر الكلمات، سالم عيسى في توزيع المكالمات الهاتفية. ألتقيكم في صدر أخيرا وكذلك في الأسبوع القادم في حبر الكلمات. مسك الختام، أترككم مع كلمات مأمون الشناوي، بريق حمدي، وأنساك ده كلام كوكب الشرق وانكسر.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام. تشهد درجات الحرارة اليوم الاثنين ارتفاعا، حيث تتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 درجة في بقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا وفق ما صرح به المهندس بمعهد الرصد الجوي أنيس الساطوري. هذا ويتواصل الوضع الجوي ملائما لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون مرفوقة ببعض الأمطار، والبحر يكون اليوم قليل الاضطراب ومتموج بعد الظهر بخليج جابس. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي. تتواصل اليوم وإلى حدود الساعة 12 ظهرا عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 7 أوت الحالي. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، وسيتم البدء فيها مساء اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة على إيران، والتي كانت ستكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية وفق قوله. وأضاف ترامب أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز، وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني. في الأثناء، لم يرد أي تأكيد من الجانب الإيراني، لأن طهران أعلنت أنها تقترب من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد عبر مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس، السخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة

نرنم بكم جميعا ويجمعنا الليل مرة أخرى تتراءى لنا صورا محفورة في الذاكرة، ونحن ندرك في أعماقنا أن لحظة التقاء الصورة هي لحظة لتثبيت الزمن في نقطة معينة، وفي تلك النقطة نريد دائما أن نقول لأنفسنا